0: فيروز روحي الله يخلي لنا اياكي يا رب.
1: يا عصفورة النهرين.
2: كل ألحاني أحبه، لأن مفيش لحن شعرت إن أنا ما أحبوش أو ما كانش منسق وأكرهه.

0: يا لخديك ناعمين يضجان بالسنا.
1: انا اتذكر ايام الابناء يطلعون على سيره اباه، ليش لم يشوفون شيء اخر حتى على حرفه ابي.
2: الهي قل لي من خلا من خطيئه، وكيف ترى عاش البريء من الذنب.
3: اوعى تفتكر تتعب يعني بجوارحك، تتعب بقلبك وتنشغل بيه، انت الجوارح تعمل والقلوب تتوكل.

0: راديو تايم سكوير فكرة جديدة رؤية محلية من زاوية أخرى.
1: اسمعنا وبس
2: غني غني.

0: تايم سكوير اف ام، عين لكم على منتجكم.
1: عزيز السائق، السرعة الزايدة ما تسوي فرق بوقتك، لكن تسوي فرق بحياتك وبحياة وأملاك غيرك. خفف السرعة لأن مو كل خسارة تتعوض.
2: حملة عاشت إيدك بالتعاون مع شركة غاز البصرة ومديرية المرور العامة في البصرة.

0: ويا براند انسا هوم العالمي. ويا انسا هوم تناغم الجمال والاطمئنان.
1: انسا هوم مول بصرة تايم سكوير الطابق الاول.
0: انسا هوم بس إليك.
2: يا هلا ويا مرحبا بيكم.
3: يا هلا ويا مرحبا بجيتك.
2: تعبتوا من السوق والازدحامات؟ جايينكم بأحلى خبر. بيك مارت في مول بصرة تايم سكوير وبعروضة رائعة. كل شي تحتاجه ببيتك من مواد غذائية وأجهزة كهربائية وحتى مستلزمات البيت الصحية والقرطاسية. المخبوزات والمعجنات بكل أنواعها كلها متوفرة بأسعار تنافسية ما تلقاها بمكان ثاني.
4: بأكد كتير.
2: وأهم شي ترتيب وتخزين المواد بطريقة حديثة تخليك تلاقي اللي تريده بسهولة وراحة. لا تفوتوا الفرصة، زورونا اليوم واكتشفوا تجربة تسوق ولا بالأحلام. ولا بالأحلام بيج مارت في مول بصرة تايم سكوير، كل شي تريده وبمكان واحد.
5: لكل عشاق النكهات الغريبة والتجارب الجديدة، بابل تشاي أول محل متخصص للبابل تي في البصرة. بابل تي مشروب منعش يتكون من شاي حليب أو فواكه، بالإضافة إلى كرات التابيوكا الطرية أو الفقاعات المنكهة. بابل تشاي الأول من نوعه بنكهات عالمية ولمسة عراقية. بابل تشاي مول بصرة تايم سكوير الطابق الثاني.
6: كريم هو التاكسي الأكثر أمان بالبصرة. حمل تطبيق كريم وحدد نقطة الوصول والانطلاق وتنقل من باب البيت لأي مكان تريد وخليك مرتاح ومطمن. الكابتن ينتظرك. جرب كريم اليوم.
7: الإعلان معنا. الإعلان معنا يضمن لك الانتشار ويفتح أبواب الاستثمار. 102.5 لا تحتار.

0: تايم سكوير اف ام، عين لكم على منتجكم.
1: يا هلا ويا مرحبا بيكم.
2: يا هلا ويا مرحبا بجيتك.
1: تعبتوا من السوق والازدحامات؟ جايينكم بأحلى خبر. بيج مارت في مول بصرة تايم سكوير وبعروضها الرائعة، كل شي تحتاجه ببيتك من مواد غذائية وأجهزة كهربائية وحتى مستلزمات البيت الصحية والقرطاسية، المخبوزات والمعجنات بكل أنواعها كلها متوفرة بأسعار تنافسية ما تلقاها بمكان ثاني.
3: بأكد كتير.
1: وأهم شي ترتيب وتخزين المواد بطريقة حديثة تخليك تلاقي اللي تريده بسهولة وراحة. لا تفوتوا الفرصة، زورونا اليوم واكتشفوا تجربة تسوق ولا بالأحلام ولا بالأحلام. بيج مارت في مول بصرة تايم سكوير، كل شي تريده وبمكان واحد.
4: كريم هو التاكسي الأكثر أمان بالبصرة، حمل تطبيق كريم وحدد نقطة الوصول والانطلاق وتنقل من باب البيت لأي مكان تريد وخليك مرتاح ومطمن. الكابتن ينتظرك، جرب كريم اليوم.
5: الإعلان معنا، الإعلان معنا، يضمن لك الانتشار ويفتح أبواب الاستثمار. 102.5 لا تحتار.

0: تايم سكوير اف ام، عين لكم على منتجكم.
1: عزيزي السائق، لا تخلي لحظة تسرع تكتب نهاية ما تستاهلها. اربط حزام الأمان لأن الحياة ما تعيد المشهد.
2: حملة عاشت إيدك بالتعاون مع شركة غاز البصرة ومديرية المرور العامة في البصرة.

0: براند انسا هوم العالمي، ويا انسا هوم تناغم الجمال والاطمئنان.
1: انسا هوم مول بصرة تايم سكوير الطابق الاول.
0: انسا هوم بس إليك.
1: كل ما يخص المكياج الفاخر، العناية بالبشرة والشعر والعدسات الأصلية، كل هذا وأكثر بمكان واحد بس. لاندي، عالمك المتكامل للجمال والرقي. لاندي مو البصرة تايم سكوير، الطابق الثاني.
2: يا هلا ويا مرحبا بيكم.
3: يا هلا ويا مرحبا بجيتك.
2: تعبتوا من السوق والازدحامات؟ جايينكم بأحلى خبر. بيج مارت في مول بصرة تايم سكوير وبعروضها الرائعة. كل شي تحتاجه ببيتك من مواد غذائية وأجهزة كهربائية وحتى مستلزمات البيت الصحية والقرطاسية. المخبوزات والمعجنات بكل أنواعها، كلها متوفرة بأسعار تنافسية ما تلقاها بمكان ثاني.
4: بأكد كتير.
2: وأهم شي ترتيب وتخزين المواد بطريقة حديثة تخليك تلاقي اللي تريده بسهولة وراحة. لا تفوتوا الفرصة، زورونا اليوم واكتشفوا تجربة تسوق ولا بالأحلام. ولا بالأحلام، بيج مارت في مول بصرة تايم سكوير، كل شي تريده وبمكان واحد.
5: لكل عشاق النكهات الغريبة والتجارب الجديدة، بابل تشاي أول محل متخصص للبابل تي في البصرة. بابل تي مشروب منعش يتكون من شاي حليب أو فواكه، بالإضافة إلى كرات التابيوكا الطرية أو الفقاعات المنكهة. بابل تشاي الأول من نوعه، بنكهات عالمية ولمسة عراقية. بابل تشاي مول بصرة تايم سكوير الطابق الثاني.
6: كريم هو التاكسي الأكثر أمان بالبصرة. حمل تطبيق كريم وحدد نقطة الوصول والانطلاق وتنقل من باب البيت لأي مكان تريد، وخليك مرتاح ومطمن. الكابتن ينتظرك. جرب كريم اليوم.
7: الإعلان معنا، الإعلان معنا، يضمن لك الانتشار ويفتح أبواب الاستثمار. 102.5 لا تحتار.

صباحكم الله بالخير مستمعين الكرام، وأهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج المجلة الصباحية على هو راديو التايمز سكوير. أهلا بكم مستمعين ومرحبا في هذه الحلقة وفي هذا اليوم، ومجموعة من الفقرات بانتظاركم. راح أكون لكم في إعداد وتقديم هذا البرنامج مصطفى نزار. أهلا بكم ومرحبا.

أهلا بكم مستمعينا الكرام، وأهلا بكل من انضمنا وابتدى يسمعنا على تطبيقات الهاتف المحمول على الانترنت في كل مكان. أهلا بكم ومرحبا، وأيضا صفحاتنا في مواقع التواصل الاجتماعي، كل الهلا بكم مستمعينا. ونبدأ برنامجنا بحالة الطقس المتوقعة لهذه الأيام في البلاد.

أعلنت هيئة الأنواء الجوية عن تفاصيل حالة الطقس في البلاد للأيام المقبلة، فيما توقعت ارتفاعا في درجات الحرارة حتى نهاية الأسبوع. وذكر بيان للهيئة أن الطقس ليومي الثلاثاء والأربعاء سيكون الطقس صحوا مع بعض الغيوم، ودرجات الحرارة ترتفع في عموم البلاد. وأضاف البيان إلى أن درجات الحرارة العظمى هذا اليوم في بغداد 36، في ميسان والمثنى 40، وأيضا ذي قار والبصرة 41. وأيضا أشار إلى أن طقس يوم الخميس بإذنه تعالى سيكون غائما جزئيا في المنطقتين الوسطى والشمالية وصحوا في المنطقة الجنوبية. درجات الحرارة ترتفع في عموم البلاد. وتابع البيان لأن يوم الجمعة القادم سيكون الطقس غائما جزئيا في المنطقتين الوسطى والشمالية وصحوا في المنطقة الجنوبية، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة إلى نشطة، وأيضا مسببة تصاعد الغبار في أماكن متفرقة من البلاد، ودرجات الحرارة تنخفض في عموم البلاد. مستمعينا الكرام، هذا كان طقسنا لهذه الأيام. نتمنى لكم يوما طيبا.

أهلا بكم مستمعينا الكرام. وإلى هذا الخبر، أصدرت مديرية الدفاع المدني إرشادات ووصايا خاصة بتأمين أيام عيد الأضحى المبارك، فيما شددت على عدم إطلاق الألعاب النارية من قبل الأطفال نهائيا. وقالت المديرية في بيان لأنه تم إصدار إرشادات ووصايا خاصة بتأمين أيام عيد الأضحى المبارك، وأضافت أيضا تضمنت الإرشادات عدم إطلاق الألعاب النارية من قبل الأطفال نهائيا، وعدم إطلاق الألعاب النارية قرب المستشفيات منعا لإزعاج المرضى الراقدين، كما يمنع إطلاقها قرب الأسواق التجارية والمخازن وقرب الأشجار. وأوضحت لأنه يجب على عائلاتنا الالتزام باستخدام مواقع الشواء المحددة في المتنزهات والمناطق السياحية، مع الأخذ بنظر الاعتبار أهمية تلبية شروط السلامة والأمان، مشددة على ضرورة وجود متخصصين فنيين للألعاب ذات البرمجة الإلكترونية للتدخل الفوري أثناء حدوث أي خلل إلكتروني. وأيضا تابعت لأنه ضرورة فحص الألعاب المصنوعة من المواد الحديدية والتأكد على أيضا عدم استهلاكها نتيجة الاحتكاك، مشددة على فحص السلاسل الحديدية أو الأربطة النسيجية التي تكون جزءا أساسيا لبعض الألعاب والتأكد أيضا من سلامتها. ولفتت المديرية إلى ضرورة التأكد من صيانة الزوارق المائية واليخوت وإدامتها وعدم تحميلها أكثر من الحد المقرر لها ولأي سبب كان، فضلا عن متابعة المواطنين الزائرين لحدائق الحيوانات وإرشادهم بعدم التقرب من الحيوانات المفترسة أكثر من المسافة المحددة لهم. وأيضا أكدت على ضمان وصول نداءات الإذاعة الداخلية إلى جميع مناطق المدن الترفيهية لاستخدامها في حالات الطوارئ، مشيرا إلى صيانة التوصيلات الكهربائية كافة وعدم تركها مكشوفة لتجنب العبث فيها وحصول حوادث متوقعة. وأيضا شددت على ضرورة تدريب العاملين في مدن الألعاب على كيفية استخدام مطافئ الحريق وإجراءات الإسعافات الأولية عند حصول أي حادث لحين وصول الأجهزة الأمنية المختصة. وأيضا أكدت ضرورة وضع علامات دلالة تعريفية إرشادية للمواطنين تساهم في توعيتهم عند استخدام الألعاب وكيفية الخروج عند حصول أي حادث، ونوهت إلى التنسيق مع الدوائر المختصة مثل الدفاع المدني والإسعاف الفوري وشرطة النجدة لتكون متواجدة وجاهزة داخل هذه الأماكن، مؤكدة ضرورة الاتصال برقم الطوارئ 911-911 مجانا من أي هاتف محمول أو أرضي عند حصول أي طارئ.

0: مستمعينا الكرام، لازلنا في تكملة فقرات برنامجنا، برنامج المجلة الصباحية، ونحن على راديو التايمز سكوير. ننتقل إلى موضوع يتحدث كيف تؤثر وسائل التواصل في رضا المستخدمين على أجسادهم. تفاصيل أكثر رح نسمعها بصوت شهلة محمد، ولنا عودة، كونوا معنا.
1: اختلفت معايير الجمال وتنوعت عبر الأزمنة والمجتمعات، ففي كل مجتمع كانت هناك معايير مختلفة لوصف الجمال. فبعض المجتمعات كانت تربط الجمال ببياض البشرة، وبعضها الآخر بسمرتها، وهناك مجتمعات تعد النحافة سمة من سمات الجمال، وتجدها بعضها غير جميلة، فتفضل الأجسام الأكثر امتلاءً عليها. ومن ثم يكاد لا يمكن الإجماع على معايير محدودة وواضحة للجمال. أما اليوم ومع تقدم الحياة وتطورها وانتشار وسائل التواصل الاجتماعي المختلفة بمنصاتها المتنوعة والإقبال الكبير على استخدامها يومياً، فقد أثرت في تصوراتنا وذوقنا العام وفي معايير الجمال، فشكلت جزءاً من الضغط الاجتماعي لقبول صورتنا الذاتية أو رفضها والصراع معها والعمل على إبرازها بأجمل صورة، إذ يتضح ذلك باختيارنا أفضل الصور وتعديلها وتحسينها. وساهمت كذلك في زيادة المقارنة بيننا وبين المشاهير وأصدقائنا ومعارفنا، والصور المثالية للجمال التي تنشر في مختلف المنصات. إن التدفق الكبير للمعلومات والصور على وسائل التواصل الاجتماعي جعل منها مصدراً رئيسياً ومهماً لتعزيز الصور النمطية عن معايير الجمال المثالية والأنموذجية، وكيفية الوصول إلى هذا الأنموذج بغض النظر عن الخصوصية الفردية والعرقية. وهذا ما سبب القلق الكبير اتجاه صورة الجسد والخوف من زيادة الوزن. يبدو أن هناك ارتباطاً بين مقدار الزمن الذي يقضيه الفرد في تصفح وسائل التواصل الاجتماعي ومدى رضاه عن صورة جسده. ولاحظت الدراسات أن هؤلاء الأفراد لديهم سعي أكبر للحصول على جسد مثالي ومراقبة أجسادهم بصورة أكبر. وهذه النتائج ليست مقتصرة على الإناث فحسب، بل تنطبق على الذكور أيضاً. وكذلك هناك كثرة الصور المنشورة على المنصات المختلفة، إذ تحمل 10 ملايين صورة جديدة على الفيسبوك كل ساعة تقريباً، فتتيح للمستخدمين إجراء مقارنات بين مظهرهم ومظهر أقرانهم، وخصوصاً أولئك الذين ينظر إليهم على أنهم أكثر جاذبية، مما ينعكس على المستخدمين فيكونون صورة سلبية وعدم رضا عن أجسادهم. وأن الأنشطة المختلفة على المنصات من عرض لهذه الصور وتعليق عليها يساهم في تكريس هذه التصورات أيضاً. أن تقديم أنموذج محدد لجمال الأنثى يصعب الوصول إليه وترسيخه عن طريق مختلف وسائل الإعلام ووسائل التواصل المختلفة والأفلام والمسلسلات، وإظهار البطلات بإطلالات غاية في الرشاقة والنحافة، إذ يكن قد خضعن لعمليات جراحية تجميلية ولتعديل صورهن رقمياً. وهذه الأمور جميعها تعد مصدر قلق حقيقي للفتيات في فترة المراهقة خاصة، وما يرافقها من تغيرات جسدية تتمثل بتراكم الدهون وظهور حب الشباب التي تزيد العب، فتظهر سلوكات قد تكون مضطربة مثل التشنج اللا إرادي لفقدان الشهية، وذلك لإنقاص الوزن. وقد تلجأ الفتيات إلى تعديل صورهن، أو تصل الأمور إلى الإقبال على العمليات التجميلية بهدف الوصول إلى الشكل المثالي.

إذن مستمعينا الكرام، فعلا تعد علاقة وسائل التواصل الاجتماعي ورضا المستخدمين عن أجسادهم علاقة معقدة وذات حدين، فبينهما أيضا توفر هذه المنصات فرصة للتواصل والدعم، إلا أنها أيضا غالبا ما تعمل كمرآة مشوهة تعكس معايير جمال غير واقعية، ولذلك يعني تؤثر وسائل التواصل على يعني بعض الأشخاص. المقارنة الاجتماعية الصاعدة لأن يميل المستخدمون إلى مقارنتهم يعني واقعهم اليومي بما فيه أيضا من عيوب طبيعية بالنسخ الأفضل والمختارة بعناية من حياة الآخرين، وهذه المقارنة غير عادلة لأنك تقارن كواليس حياتك بأفضل لقطات للآخرين. ثقافة الفلاتر وتزييف الواقع أصبحت أدوات تعديل الصور، تطبيقات الذكاء الاصطناعي والفلاتر شائعة جدا، والتعرض أيضا المستمر للصور المعدلة هذا يرسخ في الباطن، في العقل الباطن، يعني لأن الكمال هو الوضع الطبيعي، ما يجعل المظهر البشري الحقيقي يبدو غير مرضٍ. فالخوارزميات وغرف الصدى، يعني تقوم خوارزميات المنصات مثل تيك توك انستغرام يغذون المستخدمين بمحتوى مشابه لما يتفاعلون معه. فإذا كنت تركز على اللياقة البدنية المكثفة أو ثقافة الحمية، راح تبدأ الخوارزمية في إغراقك بمحتوى يعني يعزز هوس النحافة، العضلات، وما يجعلك أيضا تشعر أن هذا هو المعيار الوحيد للنجاح والجمال. فنظام التحقق دائما ارتباط يعني الحصول على الإعجابات، اللايكس، وأيضا التعليقات الإيجابية بالشكل الخارجي، هذا يجعل المستخدم أيضا يربط قيمة ذاتية بمدى جاذبيته الرقمية، وممكن أيضا يسبب قلقا مزمنا تجاه أي تغيير بسيط في الشكل.

أيضا ممكن أنه يكون هناك آثار نفسية شائعة عندما يصبح التأثير السلبي يزيد القلق والاكتئاب والشعور بعدم الكفاية أيضا المستمرة، والانشغال المفرط بالمظهر، التفكير المستمر في العيوب التي قد لا يلاحظونها الآخرون، وأيضا قبول أفكار ضارة مثل الميل نحو عادات غذائية غير صحية أو الرغبة في إجراء عمليات تجميل غير ضرورية لمحاكاة صور رقمية معدلة.

أيضا كيف تحمي رضاك عن جسدك؟ هناك استراتيجيات عملية فيمكنك تحويل تجربتك على وسائل التواصل من مصدر للقلق إلى إدارة إيجابية عبر خطوات فلترة حساباتك، فتقوم بإلغاء متابعة أي حساب يجعلك تشعر بالسوء تجاه جسدك أو يعني يروج لمعايير الجمال غير منطقية. بدلا من ذلك أيضا تابع حسابات تعزز التنوع الجسدي والقبول الذاتي، وأيضا ممارسة الوعي الرقمي في ذكر يعني نفسك دائما بأن ما تراه على الشاشة هو إنتاج وليس حقيقة، يعني الصور يتم اختيارها، زواياها، إضاءتها، تعديلها، يعني الموضوع مو سهل مثل أي شخص عادي يشيك له صورة وينزلها على مواقع التواصل. الناس العادية تقول شاشو ما نشبههم، اي طبعا يعني لأنه هناك احترافية عالية في يعني دقة الصور وفلاترها ويعني التعديل عليها والزوايا والإضاءة، هاي كلها تؤثر مستمعينا الكرام. يعني أيضا التركيز على الوظيفة لا على الشكل، يعني حاول تغيير منظورك في يعني كيف يبدو جسمي وشون يعني حركات وهذه التفاصيل، فبالتالي القوة، الحركة، التنفس، القدرة على ممارسة الهوايات، أيضا تحديد وقت الاستخدام. يعني هناك دراسات مستمعين الكرام أثبتت إلى أن تقليل وقت التصفح ولو بنسبة 50% هذا راح يحسن من نظرة الفرد لجسده بشكل ملحوظ خلال أسابيع قليلة. وهناك أيضا يعني تطوير الدرع الداخلي، يتعامل مع وسائل التواصل كأداة للترفيه أو التعلم ليس كمقياس لي يعني قيمك الشخصية، وتذكر أن جمالك الحقيقي لا يقاس بعدد التفاعلات، التعليقات الرقمية وأيضا اللايكات، ويعني حاول دائما تفكر خارج هذه العلاقات.

يواصل منتخبنا الوطني لكرة القدم رفع وتيرة تحضيراته في المعسكر التدريبي المقام بمدينة جيرونا الإسبانية، وأيضا استعدادا لمواجهات الودية المقبلة ضمن البرنامج الإعدادي للمشاركة في نهائيات كأس العالم 2026 التي ستقام في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك. وأيضا بحسب وسائل الإعلام أن كتيبة المدرب الأسترالي غراهام أرنولد أجريت وحدة تدريبية بمشاركة أغلب اللاعبين الذين التحقوا بالمعسكر، وأضاف إلى أنه اعتبارا أيضا من هذه الأيام سيخوض المنتخب وحدتين تدريبيتين، الأولى صباحية مغلقة أمام وسائل الإعلام، وفيما ستكون يعني واحدة مسائية مفتوحة أمام الصحفيين والإعلاميين. وأيضا بيّن أن الكادر الإداري والفني لم يعلنا حتى الآن أي موقف رسمي بشأن اللاعب كرار نبيل بعد تعرضه لوعكة صحية، لافتا إلى أن المعسكر شهد وصول اللاعبين كيفين يعقوب وأيضا كميل سعدي ويوسف الأمين، فيما أيضا من المؤمل التحاق اللاعب أحمد قاسم المحترف في صفوف أيضا نادي أمريكي خلال الأيام المقبلة، إلى جانب وصول بقية اللاعبين تباعا قبل أيضا يعني المواجهة يوم 29 من الشهر الجاري على ملعب جيرونا الإسباني.

0: ننتقل إلى موضوع آخر. هذه المرة الموضوع رح يتحدث عن التسوق الإلكتروني وهو عالم جديد وفرص عمل للعاطلين. تفاصيل رح نسمعها أكثر بصوت لبنى الفضل.
1: التسوق الإلكتروني عالم جديد وفرص عمل للعاطلين. لطالما كان التسوق هواية لدى البعض وحاجة لآخرين، فعلى مدى السنوات الماضية بقي مفهوم التسوق روتينا تقليديا يتمثل بمحال التسوق ومجمعاته المعروفة، فيما العالم من حولنا تتزارع خطواته في هذا المجال يوما بعد آخر تبعا للتطور الحاصل في التكنولوجيا الذي انسحب على كل مفاصل الحياة ومنها التسوق بطبيعة الحال. لكن الأمر في العراق مختلف بسبب الخطوات السلحفاتية التي يشهدها عالم التكنولوجيا وما يرتبط بالتسوق. ففي وقت دخل فيه العالم إلى التسوق الإلكتروني لتسهيل عمليات البيع والشراء والتوصيل والتسويق، بقي العراق يحبو في هذا المجال حتى سنوات قليلة، إلا أنه في نهاية المطاف دخل هذا العالم رغم التعثر الواضح فيه. فمفهوم التسوق الإلكتروني مرتبط بصورة مباشرة بنظام البريد الذي يكاد يكون مفقوداً في العراق. لكن في الوقت ذاته عمد كثيرون من أصحاب مواقع التسوق إلى إيجاد بدائل لتسهيل عملية التسوق الإلكتروني، خاصة على مواقع التواصل الاجتماعي من خلال إنشاء صفحات تجارية خاصة بمنتوجاتهم. تلك المواقع توفر بدورها منصات تساهم في عرض المنتجات، وهو أمر خلق فرص عمل لكثير من العاطلين عن العمل، وفي حالات كثيرة غير خطط البعض ومفاهيمهم تجاه تحقيق الأهداف التي قد لا ترتبط بالضرورة بوظيفة حكومية. في وقت أبرز هذا العالم ما يسمى بمروجي المنتجات من مشاهير السوشيال ميديا، وهو مفهوم جديد في المجتمع العراقي.

التسوق الإلكتروني فعلا مستمعينا الكرام والعمل الرقمي لم يعودا يعني مجرد اتجاه حديث، بل أصبح اقتصادا متكاملا ويوفر فرصا حقيقية خاصة في بيئة العراق، وأيضا حيث يزداد الإقبال على الشراء عبر الإنترنت بالنسبة للشخص في يعني أي مكان معين في هذا العالم، يفتح له أبواب تتجاوز مجرد البيع والشراء التقليدي. وهناك أيضا يعني مسار تجاري في هذه التجارة الإلكترونية على السوشيال ميديا، استخدام فيسبوك، إنستغرام، تيك توك وغيرها أيضا من المنصات كواجهة عرض، لا تحتاج لموقع إلكتروني معقد. في البداية أيضا يكفي أيضا بس صفحة احترافية، تصوير زين للمنتجات وإدارة فعالة للطلبات، وبالتالي هناك أيضا وساطة في الاستيراد كما هو شائع في السوق عندنا، أنه يمكنك أيضا أنه تكون هناك حلقة وصل بين يعني المصادر المهمة والزبائن المحليين، مع التركيز أيضا على تخصيص يعني معين في مثلا الكترونيات، مستلزمات فنية، ملابس وغيرها. وهناك أيضا مسار الخدمات الرقمية في أنه الشخص يستثمر مهاراته الفنية، يعني لذلك أنه مثلا في صناعة المحتوى الإعلاني هناك شركات صغيرة متوسطة تعمل في يعني هذا المجال اللي هو عبارة عن ريلز، تصاميم جرافيكس، تسجيلات صوتية وغيرها أيضا من الأمور اللي يحتاجها يعني صناع المحتوى. وأيضا هناك إدارة المنصات، الكثير من التجار عندهم أيضا مثلا بضاعة معينة ما عندهم المهارة في إدارة الجمهور أو الرد على العملاء وصياغة المنشورات الجذابة، فيمكنك أيضا تقديم خدمة إدارية شاملة لصفحاتهم. العمل الحر أيضا يمكنك يعني ويمكنك بتفاصيل معينة ممكن تكون، بالتالي راح تقدر أيضا تحقق مبيعات يعني. و

أيضا هناك خطوات مهمة في أن الشخص يعني يعرض أعماله بشكل جيد من خلال مثلا إعلان معين، من خلال مونتاج معين، وبالتالي يعني يضعها في ملف شخصي، ويعني بالتالي أيضا التعلم المستمر هو عالم التسوق الإلكتروني يتغير بسرعة، فلذلك أن الشخص دائما يحاول يلحق هذه التفاصيل. وأيضا يعني ممكن تكون الشخص يستغل مهاراته في مثلا أصحاب المتاجر اللي يبيعون منتجات للأطفال، فبدل من يعني يكون ترويج إلها على منصات التواصل الاجتماعي وغيرها، أيضا في الشوارع من خلال الشاشات ومن خلال الإعلانات اللي تكون ممولة، ويستفاد من السوق الإلكتروني اللي موجود حتى يروج لبضاعته بشكل جيد.

مستمعين الكرام، أعلنت وزارة التجارة عن تشكيل فرق رقابية لمتابعة أسعار أو أسواق الجملة والمفرط، فيما أشارت إلى أن أسعار المواد الغذائية تشهد حالة من الاستقرار. وقال مدير عام دائرة الرقابة التجارية: لأن مهام دائرة الرقابة التجارية تحكمها القوانين النافذة في وزارة التجارة بالتنسيق مع الجهات القطاعية المختصة ومنها وزارة الزراعة فيما يخص اللحوم. وأضاف إلى أن الدائرة تطلب دعم جهاز الأمن الوطني ومديرية الجريمة المنظمة لضبط الحالات المخالفة وفق الأسعار التي تحددها وزارة الزراعة، مبينا إلى أن الفرق الرقابية تواصل عملها على مدار اليوم بدءا من 7 صباحا وتنفذ جولات صباحية ومسائية وفي أسواق الجملة والمفرد. وأضاف أيضا إلى أن المتابعة تشمل محال القصابة والجزارة وحتى المجازر، وأيضا للتأكد من أن عمليات الذبح أصولية وتحمل الأختام الرسمية الصادرة من وزارتي الصحة والزراعة، لافتا إلى أن الرقابة تتعامل مع كل حالة وفق طبيعتها وتعمل على إيجاد الحلول لضمان انسيابية الأسواق. وأشار إلى أن أسعار مادة الطحين ضمن الحصة التموينية ثابتة منذ 10 أيام ولم تشهد أي ارتفاع، مؤكدا لأن بقية المواد الغذائية بدأت تشهد حالة من الاستقرار. وتابع إلى أن الشركة العامة لتجارة المواد الغذائية باشرت قطع الحصة الثالثة للوكلاء تمهيدا لتسليمها خلال اليومين المقبلين وبعد عطلة العيد لغرض توزيعها على المواطنين، وأكد لأن المواد الغذائية متوفرة في المخازن، فيما أيضا تمتلك الشركة العامة لتجارة المواد الغذائية خزينا يكفي ل3 أشهر مع استمرار عمليات التوريد.

0: أهلا بكم مستمعينا الكرام، وأيضا ننتقل إلى موضوع يتحدث عن بعض أسرار علم النفس. نشوف شنو أسرار علم النفس بصوت شهلة محمد ونرجع بعد، تكونوا معنا.
1: جرعة من أسرار علم النفس. ليس كل من يشكو إليك يريد حلول، البعض ربما يحتاج منك أن تشعر وتهتم به. بعض الأحيان العلاج يكون فقط في الاستماع لفضفضة الآخرين. ليس كل ما يراه الآخرون فيك بالضرورة أن يعكس واقعك، فغالباً آراء الآخرين ووجهات نظرهم السلبية تعكس طريقة تفكيرهم وتربيتهم أكثر من واقعك. أكثر الأشخاص انتقاداً لأشكال الآخرين ولبسهم في المناسبات هم الأسوأ ذوقاً بينهم، ويستخدمون أسلوب التحطيم لتعويض النقص الذي بداخلهم. ليس كل شخص قليل كلام وهادئ يعتبر ضعيف شخصية، بالعكس قد يكون واثقاً جداً من نفسه، ولكنه ينتقي النقاشات والمواضيع التي سيشارك فيها. صفات تجعل الرجل ينفر من الأنثى حتى لو كان يحبها: كثرة العتاب، كثرة الشك، تذكيره بأخطائه على الدوام، المقارنة بغيره، الكذب. صفات تنفر الأنثى من الرجل حتى لو كانت تحبه: قلة الاهتمام، الكذب، البرود، القسوة، البخل، مقارنتها بالأخريات. عند لقاء من تحب، فإن العقل يفرز هرمون يبعث النشوة والسعادة ويسمى الأكسيتوسين. وعند الفراق تحزن بسبب انقطاع الهرمون الذي أدمنت عليه. الشخصية الغيورة: إذا أعجبها شيء لدى الآخرين لا تمدحه بل تذمه، وتحاول أن تعيبه وتشوه صورته أمام الجميع وتحطم صاحب هذا الشيء. الأشخاص الذين يضحكون كثيراً يستطيعون تحمل الآلام بنسبة 10% أكثر من غيرهم حسب دراسة أجرتها جامعة أكسفورد. تمسك جيداً بأصدقائك المرحين. كثرة الشك بالأشخاص يولد حالة نفور كبيرة، وقد تصاحبها ردات فعل غير متوقعة، لذلك نادراً ما تدوم العلاقة مع صاحب الشخصية الشكاكة.

مستمعينا الكرام، بهذا نكون وصلنا إياكم إلى ختام حلقتنا لهذا الصباح. كنت إياكم في إعدادها وتقديمها وإخراجها مصطفى نزار، على أمل أن نلتقيكم إن شاء الله باشر بنفس الوقت، ودمتم في رعاية الله وحفظه.

من هنا، من أرضنا، من بصرتنا.

0: تايم سكوير اف ام، عين لكم على منتجكم.
1: عزيزي السائق، ثواني بالموبايل ممكن تسرق عمرك، وانت السوق لا تكتب لا تقرأ، بس ركز حتى توصل بأمان.
2: حملة عاشت إيدك بالتعاون مع شركة غاز البصرة ومديرية المرور العامة في البصرة.

0: إنزا هوم العالمي. ويا إنزا هوم تناغم الجمال والإطمئنان.
1: إنزا هوم مول بصرة تايم سكوير الطابق الأول.
0: إنزا هوم بس إليك.
1: كل ما يخص المكياج الفاخر، العناية بالبشرة والشعر والعدسات الأصلية، كل هذا وأكثر بمكان واحد بس. لاندي، عالمك المتكامل للجمال والرقي. لاندي مو البصرة تايم سكوير، الطابق الثاني.
2: يا هلا ويا مرحبا بيكم.
3: يا هلا ويا مرحبا بجيتك.
2: تعبتوا من السوق والازدحامات؟ جايينكم بأحلى خبر. بيج مارت في مول بصرة تايم سكوير وبعروضة رائعة. كل شي تحتاجه ببيتك من مواد غذائية وأجهزة كهربائية وحتى مستلزمات البيت الصحية والقرطاسية. المخبوزات والمعجنات بكل أنواعها كلها متوفرة بأسعار تنافسية ما تلقاها بمكان ثاني.
4: لا بأكده كتير.
2: وأهم شي ترتيب وتخزين المواد بطريقة حديثة تخليك تلاقي اللي تريده بسهولة وراحة. لا تفوتوا الفرصة، زورونا اليوم واكتشفوا تجربة تسوق ولا بالأحلام. ولا بالأحلام بيج مارت في مول بصرة تايم سكوير، كل شي تريده وبمكان واحد.
5: لكل عشاق النكهات الغريبة والتجارب الجديدة، بابل تشاي أول محل متخصص للبابل تي في البصرة. بابل تي مشروب منعش يتكون من شاي حليب أو فواكه، بالإضافة إلى كرات التابيوكا الطرية أو الفقاعات المنكهة. بابل تشاي الأول من نوعه بنكهات عالمية ولمسة عراقية. بابل تشاي مول بصرة تايم سكوير الطابق الثاني.
6: كريم هو التاكسي الأكثر أمان بالبصرة. حمل تطبيق كريم وحدد نقطة الوصول والانطلاق وتنقل من باب البيت لأي مكان تريد، وخليك مرتاح ومطمن. الكابتن ينتظرك. جرب كريم اليوم.
7: الإعلان معنا. الإعلان معنا يضمن لك الانتشار ويفتح أبواب الاستثمار. 102.5 لا تحتار.

0: تايم سكوير اف ام، عندنا سوالفكم تلتم.
1: هوا الناس ما في الصدور وما بين السطور، تذكرة للسفر إلى ما بعد الكلمات.
2: هوا الناس بين الأغنيات التي تبدأ حينما يسكت المغني.
1: هوا الناس
2: هوا الناس مع علي الياسري.

على المحبة والجمال والهوى. نلتقي أحبتي المستمعين في حلقة جديدة من هوى الناس، إعداد وتقديم علي الياسري وإخراج عمار مشتاق. أهلا بكم ومرحبا.

على مدار ساعة من الآن سنكون معكم وفقرات منوعة إن شاء الله تنال رضاكم أكيد عبر الموجة 102.5 وعبر إذاعتنا تايم سكوير. حياكم الله.

خلينا نبدأ بالكلام اليوم عن الحضور. الحضور اللي هو صار من أكثر الأشياء الغريبة والغامضة. الحضور يعني أن تكون حاضرا موجودا. ليش؟ لأن احنا غالبا الآن حضورنا تجاوز المكان. يعني أنت موجود ولست موجودا، مو موجود بالشغل بس بارك وين؟ في مكان آخر. موجود بالشغل بس أنت داخل في موقع تواصل اجتماعي. موجود مع زوجتك مثلا وأنت غارق في تفاصيل أخرى. الحضور من الأشياء اللي هي بها نوع من الاعتراف. احنا عادة حتى بالديوان من نقعد مثلا ونسولف نحب الشخص اللي يتواصل ويانا بصريا أثناء ما نحن نتحدث، وإذا حسينا أنه احنا جاي نحكي والشخص المقابل لم يتفاعل بما يكفي ربما نغير من النبرة، وربما نصمت، وربما يعني نكتفي بطرح المواضيع إلى هذا الحد، لأننا نريد من الآخر نوع من الإصغاء، الإصغاء الفعال، الإصغاء اللي حسسنا أنه الآخر موجود بجوارحه ويانا. أكو أبعاد كثيرة من ضمنها طبعا الاعتراف، أن تكون مرئيا، أن تكون حاضرا. إحنا ننشد من الآخرين أن يكونوا حاضرين معنا، والآخر أيضا ينشد منا أن يكون حضورنا حضور حقيقي بهاي اللحظة فقط. طبعا غالبا احنا مثلا نشعر بأن اللحظات التي نقضيها مع من نحب هي لحظات فارقة. لماذا؟ لأن الحضور الذهني والعاطفي والحضور الفكري يتلألأ، يختلف عن حضورنا مع الأشخاص الآخرين اللي ما نشعر بأهميتهم. هذا جزء من توفير الطاقة. يعني انت ذا مثلا وإنسان انت ما منطي أهمية هواي، إن أنا ما تشغل روحك، يعني ما تشغل كل جوارحك وأحاسيسك ومشاعرك ومجساتك حتى تتفاعل وياهم. أما الشخص الآخر اللي هو يفترض أن يكون مهما، أنت هنا راح تبالغ حتى يعني نوع من الجهد الذهني اللي تبذله حتى تتناغم عصبيا، حتى تتناغم نفسيا مع هذا الشخص. طبعا علم النفس العصبي يتحدث عن شيء اسمه الخلايا العصبية، يعني توصف بكونها مرآتية بهذه الطريقة. هذا وصفهم، يعني اللي تلتقط الصدق وتلتقط المودة بشكل فوري. مرات تحس أكو إنسان يحبك تقدر تتواصل وياه، تحس من تفاعله وياك أنه أنت مصدقة تماما. أكو نوع من الود وأكو نوع من الصدق اللي قابلك به. هذا يمتى يصير؟ غالبا يصير من يكون الشخص الأمامك هو حاضر تماما، يعني تماما حاضر مو بس جسدا. هنا حتى يعني علماء الأعصاب يقولون هنا ينخفض هرمون التوتر ويرتفع، ترتفع الهرمونات المسؤولة عن الأمان والارتباط. هذا التغير الكيميائي يترجم بعدين الدماغ كشعور بالقوة. ليش؟ لأن الأمان المتبادل يمنح الإنسان نوع من الشجاعة النفسية اللي يقدر من خلالها يواجه كل شيء. ولذلك أنت من تشعر أنه أنت محاط بأشخاص يحبونك، بأشخاص تواصلهم عميق وياك، أنت بهاي اللحظة تشعر أن هناك نوع يعني أن هناك حصنا متينا أمام كل الأشياء اللي ممكن تخلخل توازنك أو تسبب لك صداع من المشاكل أو الأشياء اللي ترهق عقلك بالتفكير. لذلك احنا غالبا نلجأ إلى الناس اللي نشعر بحضورهم ونشعر بأننا مهمون لديهم. هذا حتى نقدر نواجه الحياة الأخرى، المعرقلات الأخرى، من تشعر أن هناك نوع من الأمان النفسي، نوع من الحصن اللي يحميك عن طريق هذا الحضور. لا تشعر بالوحدة وإنما تشعر بنوع من الاندماج والارتباط العاطفي والنفسي مع الآخرين.

0: طبعا هناك نوع من الغناء، وأنا أقصد بالغناء يعني التغني اللي هو مفارق للغناء العادي، يعني هذه الأغنية والمطرب وكذا. أكو نوع من، شايفها واحد تتغني، شبيك تتغني، إحنا مرات نغني بعلاقات هي علاقات بها الزمن رياضي. يعني شنو؟ مثلا نقول فلان والله صار لي 15 سنة صديقي، احنا صار لنا 10 من الابتدائي مثلا أصدقاء، بس من تجي تقيم العلاقة هاي نفسها، هي بالحقيقة بها خلل كبير. هسه مو كل العلاقات بالضرورة، لكن كثير من العلاقات الزمنية زمنها رياضي، يعني زمنها أرقام، مو زمن نفسي، مو زمن مليء بالتجارب النفسية العميقة اللي ربما تحول دفة العلاقات إلى علاقات حقيقية. هي علاقات زمنية، وهذا اللي يخلي مرات أزواج مثلا 40 سنة سوا هم، ها، بس هم 40 سنة ما تفاهموا، هم 40 سنة هم تعبانين بالحقيقة، هم 40 سنة هم نوع من الهلاك. ومن يسولفون يقولون احنا والله صار لنا 40 سنة، على أساس انه هو إنجاز، يعني انه هم صار لهم 40 سنة. طبعا انا اسف، انا مو قصدي انه العلاقات ما تمر بإرهاصات او مشاكل، هذا شيء طبيعي، لكن من يتجاوز الحد، من تكون العلاقة قهرية، من تكون العلاقة هي بالحقيقة مدمرة، دمرت الشخصين، هذا نوع من التغني. تغني انه احنا صار لنا كذا كذا، احنا صار لنا كذا سنة، بس هاي السنوات ما تحولت بالحقيقة الى تجربة لذيذة او تجربة سعيدة او ناجحة، وانما هي كانت كأنما يعني حاجز نفسي. شلون انت مثلا صديق صار لك 15 سنة وبدأ يخربط وياك كلش، بس ما تقدر تقطع وياه بسبب يقول العشرة، مو يعني صار سبب نفسي، حاجز نفسي حتى تتخذ قرار او حتى تغير من دفة هذه العلاقة. مرات جزء من حضورنا بالبيت، وانا جاي احكي عن الحضور طبعا قبل الفاصل، هو قائم على الزمن الرياضي. انت تيجي بالبيت للساعات 4، بس بالحقيقه شقد منتبه بهاي الاربع ساعات، شقد حاضر ويا زوجتك، شقد حاس بيها، شقد حاس بالاطفال. انت متعب ومرهق من العمل، صحيح كذا، الى هذا جانب اخر ما راح نسولف به، احنا متاكدين منه تماما، لكن حضورك الذهني وحضورها الذهني هو ما يؤسس العلاقة الحقيقية. أنتم يجب يعني أن تكون العلاقة، ينبغي أن تكون العلاقة متكاملة، وهذا الكمال ما يجي إلا عن طريق الحضور الحقيقي أمام الأشخاص اللي نحبهم، حتى نحس بيهم، وحتى نعرف شنو مشاكلهم، وحتى نتلافى هذه المشاكل، وحتى نعيش تجارب مختلفة، وحتى تجربة السعادة وتجربة اللذة هي تجارب قائمة على الحضور الحقيقي. خلونا نستمتع ونحن نصغي لتفاصيل جديدة عبر هذا التقرير بصوت المبدعة شهلة محمد.
1: تتوقع الكثير من الأدبيات الاجتماعية أن انهيار الحياة الزوجية يتطلب أسباباً جسيمة، وتتجاهل حقيقة أن التفاصيل اليومية البسيطة تملك ذات القدرة التدميرية. يمارس الرجل أحياناً سلوكيات عفوية يراها عابرة ولا تستحق التوقف، وتستقبلها المرأة كإشارات كارثية تهدد أمانها النفسي واستقرار أسرتها. هذه الأفعال الصغيرة تتراكم بمرور الوقت لتبني جداراً من الجفاء يباعد بين القلوب. يأتي الغياب الذهني في مقدمة هذه السلوكيات، حيث يوجد الزوج بجسده في المنزل بينما يقضي ساعاته مستغرقاً في شاشة هاتفه معزولاً عن محيطه. يترجم هذا الغياب لدى المرأة كإعلان صريح عن عدم الأهمية، ويتحول الصمت هنا إلى أداة تدمير صامتة تعزل الزوجة عاطفياً. يضاف إلى ذلك إهمال كلمات التقدير والامتنان البسيطة، فالمرأة التي تبذل طاقة هائلة في تفاصيل المنزل ورعاية الأبناء ترى في تجاهل جهودها نوعاً من الإنكار، وينطفئ شغفها بالعطاء عندما يصبح جهدها واجباً مفروضاً ومضموناً. تمتد هذه الكوارث البسيطة لتشمل إلقاء مسؤولية التربية والتوجيه بالكامل على عاتق الأم، والتعامل مع المنزل كفندق للمبيت والراحة فقط. يرسخ هذا السلوك شعوراً حاداً بالوحدة لدى المرأة ويحولها من شريكة حياة إلى مديرة لوجستية وحيدة في معركتها اليومية. ينعكس هذا التراجع الأبوي على الأبناء أيضاً الذين يفقدون القدوة والتوجيه المشترك وينشؤون في بيئة مضطربة تفتقر إلى التوازن. إن العلاقات الزوجية الناجحة تبنى وتهدم في تفاصيل اليوم العادي، عندما يتهاون الرجل في تقديم الانتباه والدعم والكلمة الطيبة والمساندة الفعلية في شؤون المنزل، تنهار لديهن قيم الأمان والمشاركة. الالتفات لهذه التفاصيل الصغيرة وتقديم الدعم العاطفي والعمل المستمر يشكل الأساس المتين لحماية العائلة من التآكل الصامت ويضمن بقاء المودة حية في تفاصيل الحياة اليومية.

طبعا هاي الفقرة اللي راح نحكي بيها هي قائمة على يعني اجت ببالي اليوم وانا جاي اتصفح الانستغرام، مريت بستوري لاحد المتابعين اللي انا ايضا متابعه، ما اريد اقول صديق، هذا الستوري زعجني بصراحة، يعني يحمل فكرة كلش تعارض افكاري الى حد قوي جدا، واشعر انا انه هاي الفكرة خاطئة ومن شأنها ان تؤذي الآخرين ومن شأنها أن تهدم الحريات ومن شأنها أن يعني شو نقول يعني السلم المجتمعي تأذي. طبعا يحكي على الناس اللي ماخذ لناس حاضرين حفلة أو كذا هيك موسيقية، ويحكي عليهم باستعلاء، استعلاء أخلاقي كأنما هم ما عندهم أخلاق وكذا إلى آخره، بطريقة جارحة، يعني ما حكى رأيه بطريقة أنه هذا مثلا أشوفه خطأ، هذا أشوفه كذا، لا تجاوز عليهم بطريقة مو حلوة بصراحة. مباشرة طبيت على صفحته لألغي المتابعة وتوقفت في هاي اللحظة، توقفت ما لغيت المتابعة. سألت نفسي بصراحة، عمار يسألني ليش ما لغيت المتابعة، سألت نفسي احنا شجد عندنا ناس نختلف وياهم بالآراء، يعني هل هذا هو الإجراء الطبيعي؟ ومرات صحيح الآراء جارحة والآراء خطأ والآراء لازم تعالج والآراء كذا إلى آخره، لكن هل هو هذا الحل النهائي والأخير والكذا، أنه أنت تلغي علاقاتك مع الآخرين لأن هم مختلفين وياك أو لأن تشوفهم خطأ؟ صحيح مرات أكو شيء يتجاوز القانون، يعني أنت من تحرض على ناس حاضرين حفلة هذا جزء من التجاوز على القانون، لكن إلى مجريات أخرى أو تصرفات أخرى ممكن أنت تعبر عن رأيك أمامه، أو ممكن الجهات الأمنية تأخذ دورها الحقيقي إذا، لكن في الحياة الواقعية وأنا جاي أحكي حتى بيها أكو جنبة براغماتية، يعني في الحياة الواقعية يعني الحياة تدمجك وتخليك تلتقي وتخليك عرضة لأن تجتمع مع ناس هم ما يشبهونك، مع ناس والطبيعي أنه أنت شجد قادر على إنشاء علاقة من شأنها أن تحسن الوضع، من شأنها أن تغير هذا بالنهاية، حتى لو بشكل غير مباشر، حتى لو بشكل يعني مو قوي بالبداية، لكن من الممكن أن يسمع منك، من الممكن أن يتأثر بيك، منشور إليك كذا إلى آخره، تواصل نوع، يعني العلاقات الإنسانية هسه إحنا علاقاتنا بأهلنا بالحقيقة، علاقاتنا بأخواننا، علاقاتنا بأبائنا، علاقاتنا بأمهاتنا، علاقاتنا بأقاربنا، علاقاتنا بجيراننا، هل هي علاقات قائمة على التوافق الفكري؟ ها يعني أنت تتفق مع أبوك وأمك وأخوك وقرايبك سياسيا؟ ها غالبا تتفق معهم رياضيا؟ تتفق مع أصلا أخلاقيا أحيانا ما تتفق وياهم، يعني نظرتك للأخلاق تختلف عن نظرتهم للأخلاق، هاي حقيقة، هذا مو تنظير، لكن أنت أكو رابطة أخرى هي رابطة الدم، رابطة القرابة، رابطة الصداقة، من أجلها أنت تقيم هذه العلاقات مع الآخرين رغم كل هذه الاختلافات، ولذلك أن يكون الآخر مختلف عنك هذا ليس مدعاة بالضرورة، يعني أكو مرات يعني ضرورات خاصة، لكن هو ليس مدعاة بالضرورة بشكل عام أنه أنت تقطع علاقتك مع الآخرين.

أحب هذا الفنان عمار، ما أدري أحسه مختلف يعني، أكو عمق بصوته، وأكو هو من عائلة فنية. عدنان بريسة ما أكو أغنية إلى اسمها مخلوق لي، كلش يعني

0: مسألة أن تلتقي أو تتواصل مع الآخر دون أن تذوب في أفكاره، هذه مسألة تخلي الأفراد أفراد بالحقيقة، مو كتل. يعني مو بالضرورة متشابهين حتى نكون أصدقاء، مو بالضرورة اختلافاتنا تضع حد لصداقتنا. هاي صارت تصير للأسف، يعني الناس تلتقي مع من يشبهها تماما، مع من يوافق على ايديولوجياتها الفكرية الدينية كذا إلى آخره، وتحولت إلى أقوام. يعني كل واحد عنده قوم، حتى صداقاته بالفيسبوك، حتى صداقاته بالانستغرام، هو منتمي إلى اتجاه، إلى تيار، وبالتالي هذا التيار الفكري سواء كان تيار متشدد، سواء كان تيار متحرر، سواء كان ما عليه، بس المهم هو ينتمي إلى فقط إلى هؤلاء، لا يلتقي مع الآخر المختلف. يعني مو مساحة لقاء، صارت منصات التواصل الاجتماعي، وحياتنا أيضا الواقعية للأسف الشديد هي منصات تبحث عن المتشابهين ولا تلتقي مع الآخر المختلف. أكو نبذ لفكرة الاختلاف، أكو طرد لفكرة الاختلاف. خلونا نصغي معا لهذا التقرير بصوت المبدعة لبنى الفضل.
1: تتجاوز الروابط الإنسانية في عمقها حدود التطابق الأيديولوجي لتستقر في مساحات أكثر رحابة ترتكز على القبول الوجودي المتبادل. إن العلاقات الإنسانية داخل الأسرة والمجتمع لا تبنى على شرط التوافق في القضايا الكبرى، دينية كانت أم سياسية أم أخلاقية، بل أن جوهر المجتمع يتشكل من قدرة أفراده على نسج شبكات تواصل متينة رغماً عن هذه التقاطعات الحادة. وفي الفكر الفلسفي المعاصر نجد صداً كبيراً لهذه الرؤية، حيث يعتبر الفيلسوف الألماني يورغن هابرماس أن استمرار المجتمع رهين بقدرته على تحقيق التواصل البين ذاتي، حيث يتعلم الأفراد التعايش وتبادل الاعتراف دون اشتراط الذوبان الفكري الكامل. إن هذا النوع من العيش المشترك يمثل الاختبار الحقيقي لوعي الإنسان، فهو يضعه أمام تحدي استيعاب الاختلاف كبنية طبيعية في الحياة اليومية وتطوير مرونة داخلية تتيح له التأثير والتأثر بشكل آمن. ويتجلى التعايش الحقيقي في الحفاظ على ديمومة العلاقة مع الآخر واعتبار التباين منطلقاً للحوار، وليس مسوغاً للإقصاء أو الإلغاء المعنوي. وعندما نتأمل أطروحات السوسيولوجيا الحديثة نجد تأكيداً على أن التماسك الاجتماعي يكمن في إدارة هذا التباين وتوظيفه كأداة لتقوية النسيج العام. إن نضج المجتمعات يقاس بمدى قدرتها على استيعاب التناقضات الفكرية تحت مظلة واحدة من الاحترام الإنساني المتبادل، مما يمنع تحول الاختلاف الطبيعي إلى قطيعة مدمرة. إن حماية العلاقات من التآكل بسبب الآراء المتصادمة هو ما يمنح المجتمع صفته الوجودية، وتكمن القيمة الفلسفية للتعايش في أنه يحول المساحات المشتركة إلى مختبرات حية للنضج البشري، حيث يتعلم الفرد كيف يعبر ما يستطيع في ذاته وكيف يدعم نمو الآخرين، محتفظاً بالود الإنساني الذي يعلو فوق كل فكرة وعقيدة.

طبعا هو نوع من هاي الأغنية تعارض التقرير عمر. هذا طبعا فكرة انه نكون علاقات انسانية مو معناها تماما انه احنا لازم يعني نوافق على الاخر مهما يكون هذا الاخر سيء. يعني دائما اكو فرصة انه نلتقي بناس افضل مو، لكن ايضا

اكو نوع من السياسه لازم تربطنا بالاخرين. يعني الفعل السياسي الاجتماعي، انت هسه مثلا ويا الجيران اكو نوع من السياسه، صح لو لا؟ يطبق سيارته مثلا قدام بابك، ها انت خموت تاخذ له توثيه وتروح اول مره، مو اكو نوع من الاخذ والعطاء يعني، مو اكو نوع من الحوار، اكو نوع من الكذا. هسه هذا مثلنا خارج قوس، لكن القصد انه اكو واحد يهرب من التعقيد الانساني. التعقيد الانساني شنو بالعلاقات؟ يعني يريد لنفسه علاقات امنه دائما، لكن في جوهر العلاقات اكو توتر. ولذلك اللي يهرب من التوتر في الغالب هو يفشل في تحقيق علاقات عامه، ما عنده شبكه، ما عنده. وشبكه العلاقات هي مؤثره بكل شيء، مؤثره بالطريقه اللي تشتغل بيها، مؤثره في التقييم الاجتماعي، يعني مؤثره الى ابعد حد، وهن عرفناها. يعني بالعراق عندنا العلاقات هي اهم شيء بالدنيا. انت ما تلقى فرصه شغل اذا انت ما عندك شنو، ما عندك علاقات. لو انت النابغه، ها لو انت مدري منو، اذا ما عندك علاقات لا تستطيع ان تؤسس لنفسك عمليا واقعيا. هسه بغض النظر عن مدى جدوى هذه العلاقات، لكن العلاقات احيانا هي نوع، يعني خصوصا في هذا العالم المعاصر، علماء الاجتماع يعتبرونها نوع من المهارة الحضارية. يعني شنو؟ يعني انت عندك مهارة ان تنشئ علاقات مع ناس مختلفين عنك، هذا نوع من المهارة. والمجتمع الحقيقي يبنى بهذه الطريقة. احيانا المجتمع يتحول الى شبكة هي متعايشة بس هي متعارضة، تضم ذوات متعارضة الى ابعد الحدود. مثلا حكينا عن العائلة، العائلة حتى لو يعني فكرة انه انت عندك علاقة مع اخوك اللي مختلف انت وياه سياسيا وفكريا وكذا، ليش جاي يصير هاي العلاقة؟ هسه رابطة الدم مؤثرة صحيح، لكن انت تشترك وياه باشياء ثانية. شنو هي؟ تشترك وياه بالذاكرة، مو لو لا؟ انتم كنتوا اطفال مثلا سوا، انتم مريتوا بمصاعب سوا كعائلة، تشترك وياه بالتاريخ يعني، وتشترك وياه بالروابط الوجدانية، الخبرات المشتركة. زميلك بالعمل اللي صاركم 10 سنوات ربما أنتم مختلفين جدا، ها؟ لكن أكو نوع من الود الخفي اللي يفترض أن يظهر بسبب الخبرات المشتركة، بسبب الذاكرة المشتركة اللي بيناتكم. هاي روابط أيضا، بالإضافة إلى يعني الأفكار ممكن تربطنا بالآخرين، لكن أكو مشاعر، أكو أحاسيس، أكو كذا، أكو أشياء خارجة عن هذا الجسد هي تتحكم بعلاقاتنا مع الآخرين. ما أدري، إحنا مرات يعني نتعامل مع الآخر بتصنيفية عالية، أنت منو وليش وشنو ومنين راجع وكذا إلى آخره. وأكو ناس، وهذا التصنيف في تصاعد للأسف الشديد. يعني هواي ناس يقيمونك مثلا على مرجعيتك القبلية، أنت منين، أنت من يا عشيرة، والعشيرة من يا محافظة والكذا. وأكو واحد يقيمك لأسباب دينية مثلا، وأكو واحد لأسباب مذهبية، وأكو واحد لأسباب كلش يعني خاصة، تتقلد منه أنت كذا إلى آخره إذا كنت أنت ملتزم وهاي إلى آخره. فمرات إحنا بحاجة إلى أن نعترف بإنسانية الإنسان، رغم أنه يعني الإنسان هو مو أفكاره. هاي ملاحظة مهمة والله، الإنسان مو أفكاره. يعني أنت مو أفكارك، أنت مو ليش يعني أفكارك تتغير؟ أفكارك ممكن باشر تغيرت، ممكن باشر ما تقتنع به. ولذلك الآخر اللي أنا أختلف وياه بالأفكار هو مو أفكاره، هو منفصل عن أفكاره. صحيح تكلم حتى أراك، الأفكار مهمة في تكوين الشخصية وكذا إلى آخره، بس مو بهاي البساطة. فلازم ما نختزل وجود الإنسان بأفكاره، وجوده وحقه بالحياة، وحقه بالتعايش، وحقه بفكرة أن يكون جزء من المجتمع، ما نقصيه. ليش؟ لأن هذا جزء من التعايش الضروري لأي مجتمع حتى يكون مجتمع ناجح. هاي فكرة انه الانسان مو افكاره، ربما ناخذها في الحلقة القادمة بنوع من التفصيل.

تجيني وقلبي. استوقفتني أمس عبارة، العبارة تقول لا مجد في كونك تعاني. إيش خلاص روحك يعني إنه أنت مظلوم وأنت تعاني وأنت شايف أكو هاي القوانة إنه واحد يعرض نفسه أمام الآخرين على أنه ماذا، على أنه يعاني. وهذا طبعا تفسير ليش أنا جذبني، لأنه مختلف عن السائد. هسا أكو أفكار تقول إنه المعاناة ضرورية للإنسان والمعاناة جزء من الشرط الإنساني اللي تتحقق عبر كل تفوق هو ناجم بالحقيقة عن نوع من المعاناة، التفوق العلمي، براءات الاختراع، الأشياء اللي يحتاج لها وقت وجهد وكذا إلى آخره. هذا مفهوم. بل حتى الأفكار الدينية تقول، يعني تقول ما معناه أنه جزء من العيش هو عبارة عن جهاد، مو الجهاد الأكبر، الطريقة والدين معاملة، الطريقة التي تلتقي بها مع الناس وتتعامل معهم مع هذه النفسيات المختلفة، النفسيات المتعارضة، الطريقة التوفيقية أحيانا، الطريقة الحدية أحيانا، هي هي هي هي نوع من المعاناة، لأن جزء من معاناتنا هو قائم على علاقتنا مع الآخرين، مو سارتر يقول الآخرون هم الجحيم. المهم هذه المعاناة، يعني هناك مقولات تمجدها، لكن هذه المقولة يعني تتوقف أمام المعاناة. يعني ليس بالضرورة أنك تفتخر لكونك تعاني. هذا جزء من ثقافتنا إحنا، مو عندنا هواي ثقافة قائمة على هذا على هذا التغني. أصلا عندنا مطربين هو بالحقيقة بس ينحب، يعني هو اسمه يدل على الخسارة. مطرب كامل ونتاجه كاملا هو مثلا أشبه بالنحيب، مو يبكي، ضايج، مخنوق، مغدور، يعني يتغنى بمن؟ بالمعاناة. بهذه الطريقة هذا التغني بالمعاناة جزء من الخطاب النفسي المعاصر، ظل يقول أنه يا بترى مو كل تضحية هي شيء صحي. لا تصور أنه أنت إذا ضحيت يعني أنت نبي، لا تتصور إذا ضحيت يعني أنت ماكو منك، ومو كل معاناة بالحقيقة هي معاناة ضرورية.

مصدق. جزء من هذه المعاناة طبعا تحياتنا للفنان كريم منصور، صوت عذب وجميل ولديه كثير من الأغاني الحزينة دج حزنة. المهم مو كل تضحية هي تضحية صحية، خلنا نتفق يعني هذا الخطاب العلمي النفسي المعاصر. ليش؟ لأن احنا احيانا اول احنا ما نفهم معنى التضحية بشكل كامل. قد نسمي استغلال الآخرين إنه تضحي. يعني المصطلحات شنو؟ جيبوا شد. واقعيا عمليا احنا نتعامل مع المصطلحات بشكل غريب. احنا عندنا جزء من مشاكلنا هي مشاكل لغوية، يعني شنو فهمنا للكلمة ومفهوم الكلمة يغير نمط حياتنا واحنا ما ندري. تجد كثير مثلا احنا من نسائنا الكبار بالعمر هي مضحية، احنا نتفق هي مضحية، بس هي بالحقيقة شنو؟ تم استغلالها من المجتمع ومن العائلة نفسها. وإلا شنو معنى حياة تختزل مرات بطريقة قهرية، دائما ملامحها حزينة، دائما تعمل عمل من الصباح إلى المساء، ويعني هذا يعني يجوز هسه النساء هذا الوقت ما يسوون هيك، ها؟ مو مثل أمهاتنا. طبعا مو معنى ان امهاتنا غلطوا، انا اقول امهاتنا مظلومات يعني ما عاشن، صح لو لا؟ بس احنا شو نقول؟ نقول والله امهاتنا ما كانوا مثلهن وكذا، يعني نوع من التمشية للامور، ها، تمشية اجتماعية. يعني نخلي هاي المصطلحات جوار بعض حتى حتى حتى نقدم صورة مثالية لهذه المرأة اللي هي بالحقيقة خسرت كثير من عمرها، وهي يعني العائلة كأنما كانت تخفي شخصيتها، الزوج مهيمن على شخصيتها، ما لها وجود، ما لها هوايات، ما لها أشياء تحبها، ما لها صديقات، ما تطلع، قليل تسافر، حتى من تتمرض ما تروح للطبيب، دائما هذا الجو مال التضحية هي عايشة به بهذه الطريقة. طبعا ليست كل تضحية صحية، هاي عبارة مهمة جدا، وليست كل معاناة هي ضرورية، وليست كل علاقة مؤلمة هي بالضرورة علاقة عميقة وعلاقة جيدة، وليست كل بيئة مرهقة هي بيئة عظيمة، ليس كذلك. يعني الأمر ليس كذلك أبدا. ليش؟ لأن أحيانا الألم هو جاي من الاستغلال، أحيانا الألم هو جاي من جلد الذات، أحيانا الألم هو من البقاء في علاقات مدمرة.

0: أقول نحاه آون.
1: جزء من الاستحقاق الاجتماعي اللي نعطيه للآخرين هو قائم على مدى تضحيتهم. هذا جزء من ثقافة شعبية، يعني نربط قيمته كونه يعاني لو ما يعاني، ونقول على اللي ما يعاني نقول عنه مرات مصطلحات شعبية يعني بين قوسين عذرا نقول عنه مفايخ مثلا، مرتاح كذا، كنوع من التهمة إنه واحد مرتاح. يعني واحد مرتاح، واحد أموره زينة، واحد كذا يعني. والإنسان اللي يعاني نصور على أنه دائما شنو لازم يكون بطل. هذا جزء من تصوير السينمائي للموضوع اللي أحيانا هو مفارق بالحقيقة للواقع، وقد يكون مفارق للمنطق. هذا ليس بمعنى أنه المعاناة شيء قبيح، يعني كثير من المعاناة هي تنتج أشياء جيدة. إحنا قلنا في بداية الفقرة كثير من المعاناة بها اكتشافات علمية، كثير من المعاناة بها نجاح، كثير. هذا هذا هذا كلام مفصول. إحنا جاي نحكي عن المعاناة بصفتها السلبية فقط. خلونا الآن نلجأ معا إلى هذا التقرير بصوت المبدعة شهلة محمد.
2: في ثقافة أدمنت تمجيد المشاق، تحول الألم من عارض بيولوجي أو كرب عابر إلى رتبة شرفية تمنح لمن يحتمل أكثر. يروج المجتمع المعاصر بوعي أو بدونه لأيديولوجية المعاناة، حيث تقاس قيمة الإنجاز بحجم التضحيات والأضرار الجانبية التي لحقت بصاحبه، وكأن النجاح الخالي من الانكسار نجاح ناقص الشرعية. وتتجذر هذه الظاهرة اجتماعياً في الموروثات التي ربطت نبل الكفاح بالمشقة الحتمية، فصار الشخص الذي يعاني في صمت بطلاً تراجيدياً يستحق الإشادة. ويمتد هذا التأصيل إلى الأبعاد النفسية، حيث يقود هذا التمجيد إلى ما يعرف بعقدة الشهيد، وهي حالة يربط فيها الفرد استحقاقه العاطفي والتقدير الذاتي بمستوى الألم الذي يتكبده، ما يدفعه أحياناً إلى البحث غير الواعي عن مسارات أكثر تعقيداً وإيلاماً لإثبات جدارته بالوجود. ومن جهة الفلسفة يعيد هذا النمط إنتاج الأفكار التي ترى في الجسد والذات مجرد أدوات يجب قهرها للوصول إلى الخلاص، ويعد هذا الطرح تشويهاً لمفهوم المعنى. فالألم في حد ذاته يظل تجربة مجردة من القيم، ويخلو تماماً من أي سحر أو مجد ذاتي، وتكمن القيمة الحقيقية في تجاوز المحنة والنمو الذي يتبعها وصناعة الوعي من حطام التجربة. أما الاستغراق في تقديس الوجع فيقود إلى نمط من المازوشية الثقافية التي تقعد الإنسان عن السعي نحو التعافي والبهجة. إن صناعة الوعي الحديث تتطلب منا اليوم تفكيك هذه السردية المعطوبة. نحتاج إلى إدراك أن المعاناة مسار فرضته الظروف وليست غاية تستحق الاحتفاء. يستحق الإنسان المقاومة من أجل حياة أكثر رحابة ونوراً. فالنضال الحقيقي يتجلى في الخروج من نفق الألم والحفاظ على جدوة الأمل وتحقيق الاستقرار النفسي كأسمى إنجاز بشري ممكن.

0: أحبة المستمعين، ها قد وصلنا إلى ختام هذه الحلقة من هوى الناس. تقبلوا تحيات المخرج المبدع عمار مشتاق، وتقبلوا مودتي أنا في الإعداد والتقديم علي إبراهيم الياسري. كونوا بخير وعافية.
1: هوى الناس، ما في الصدور وما بين السطور، تذكرة للسفر إلى ما بعد الكلمات.
2: هوى الناس بين الأغنيات التي تبدأ حينما يسكت المغني.
1: هوى الناس،
2: هوى الناس مع علي الياسري.

بدأنا من حيث انتهى الآخرون، لدينا كل ما هو جديد. استمعوا إلينا عبر أثير إذاعة تايم سكوير.

استكشفوا عمق الفن وروعة المعرفة في بثنا إذاعة التايمز سكوير، تأخذك في رحلة ماتعة تناغم ثقافتك وتغذي روحك الفنية.

لا شيء أجمل من النقاء، والنقاء نحن. لا شيء أروع من الوضوح، ونحن الوضوح. تايم سكوير أف أم، الأقرب إليكم. تايم سكوير أف أم.

0: في زمن بعيد، في بقعة من الأرض الخصبة، عاشت حضارة لقبت بسومر. تشبعت أرضها بالحكمة والإبداع، وعانقتها العصور بألفاظ من ذهب. هناك تعانقت الأفكار والأحلام، وتداخلت العلوم والفنون، تركت تلك الشعوب بصمة بارزة في مسار الإنسانية. هكذا هم السومريون. شعب رائع بإنجازاته وتراثه الثقافي العظيم. أخذتنا إبداعاتهم في رحلة عبر الزمن. إنهم ليسوا مجرد حضارة قديمة، إنهم أرواح تنبض بالحياة وتستمر في تأثيرها حتى يومنا هذا. البصرة وسومر. ترتبطان بخيوط من الوثاقة، كل منهما يكمل الآخر بأبهى المعاني. تتوغل في أرواحنا وتغمرنا بالفخر والفرح، لنحتفي بروح سومر وجمال البصرة. لتظل شمس الحضارة وهاجة في سمائنا، لنعيش بفخر وعزة كشعب سومري.
1: راديو تايم سكوير، نبث كي لا تموت الأشياء الحلوة فينا.

إيران واليورانيوم، القصة كاملة. تسعى واشنطن لانتزاع مئات الكيلوغرامات من اليورانيوم المخصب الإيراني في مفاوضات مصيرية، فيما يبقى هذا المعدن الغامض مجهولاً لدى كثيرين رغم حضوره في كل شيء، من مصابيح الكهرباء إلى رؤوس الصواريخ. وقف الرئيس الأمريكي ترامب أمام البيت الأبيض وفي يده ورقة مفاوضات وعلى وجهه ابتسامة الواثق، وقال إن إيران وافقت على تسليم ما وصفه بالغبار النووي، وهو مخزون ضخم من اليورانيوم المخصب مدفون في أعماق الأرض الإيرانية، وبدورها طهران لم تؤكد ولم تنفي، وهي التي كثيراً ما وصفت تصريحات خصمها اللدود بالكاذبة. واليورانيوم أو ما يعرف بالكعكة الصفراء قامت لأجله الحرب، ولأجله فقدت طهران كبار جنرالاتها وقاداتها ورجل دينها المقدس. كل هؤلاء دفعوا ثمن عنصر من صخرة صغيرة أصغر من حبة البطاطس، وثمة تساؤلات حول ذلك نسردها لكم فيما تيسر من دقائق. ولكل ما يتعلق باليورانيوم، ما هو وكيف يستخرج، ولماذا باتت إيران تحديداً في مواجهة العالم بسببه؟

اليورانيوم وفق ما تعرفه الوكالة الدولية للطاقة الذرية معدن مشع موجود في باطن الأرض منذ تشكل الكوكب، وهو أثقل من الحديد بثلاثة أضعاف، وليس إيران وحدها من تخرجه أو أخرجته وخصبته، بل يوجد في أكثر من 40 دولة حول العالم. ولا يبدو اليورانيوم أكثر خطورة من صخرة رمادية عادية، لأن ما يخفي في بنيته الذرية يجعله واحداً من أكثر المواد خطورة على وجه الأرض. ويتكون اليورانيوم الطبيعي من نوعين

بريين رئيسيين. الأول هو اليورانيوم 238 الذي يشكل نحو 99.3% من كتلته الإجمالية، وهو غير قابل للانشطار النووي بسهولة، ومن ثم فهو غير صالح وحده لتوليد الطاقة أو صنع الأسلحة. والثاني هو اليورانيوم 235 النادر الذي لا يتعدى 7% ويمكننا القول إنه قلب كل شيء، المفاعلات النووية والقنابل الذرية على حد سواء. لا يمكن استخدام اليورانيوم في صورته الطبيعية مباشرة، إذ يجب أولاً رفع نسبة اليورانيوم 235 فيه عبر عملية تسمى التخصيب، وهي قلب الجدل النووي كله بخاصة في إيران. بالعودة للكحكة الصفراء وطرق تخصيبها، فهي تعتمد على أجهزة طرد مركزي عبارة عن اسطوانات تدور بسرعة هائلة تبلغ عشرات الآلاف من الدورات في الدقيقة، ما يفصل الذرات الأثقل عن الأخف تدريجياً، وكلما تكررت الدورات ارتفعت نسبة التخصيب، وكلما ارتفعت النسبة اقتربنا من سلاح نووي. ولأن للحجر الأصفر وظائف كثيرة، فإن لكل نسبة وظيفة، فمثلاً عند 3-5% يصبح اليورانيوم وقوداً صالحاً للمفاعلات المدنية لتوليد الكهرباء والنور والطاقة، وعند 20% يمكن استخدامه في وقود الغواصات والسفن الحربية النووية. أما حين تتجاوز النسبة 90% فنحن أمام مادة قادرة على صنع أسلحة الدمار الشامل. إذن وجه واحد للشر قادر على نسف وجوه الخير الكثيرة لمشتقات الصخرة المثيرة للجدل، أي وظيفة واحدة قادرة على تدمير وظائف كثيرة مع بشرها وحجرها. وهنا يكمن جوهر الأزمة الإيرانية، إذ إن طهران بلغ 60% من التخصيب، وهو مستوى لا تفسير مدنياً مقنعاً له في نظر المجتمع الدولي، وتفسيره الوحيد هو سلاح نووي لا يمكن التكهن إلى أي أرض وبلد سيتجه. لكن إسرائيل التي جرت واشنطن وترمبها أكثر خشية وتحسساً منه، والمفارقة أنها تمتلكه وفق كثير من الروايات.

الشيء الذي لا يجب علينا إغفاله ونسيانه هو أن لليورانيوم استخدامات تمتد عبر قطاعات قد لا يتوقعها كثيرون، وعلى رأس الاستخدامات توليد الكهرباء، إذ يعمل اليوم أكثر من 440 مفاعلاً نووياً حول العالم بوقود اليورانيوم، توفر نحو 10% من الكهرباء العالمية وفق بيانات الرابطة العالمية للطاقة النووية والوكالة الدولية للطاقة الذرية. والرقم الأكثر إثارة للدهشة أن كيلوغراماً واحداً من اليورانيوم المخصب ينتج طاقة تعادل 3000 طن من الفحم، وهو ما يجعل الطاقة النووية من أكثف مصادر الطاقة المعروفة بحسب الرابطة العالمية للطاقة النووية. وتأتي الأسلحة النووية في المرتبة الثانية من حيث الشهرة، وإن كانت الأقل انتشاراً من الناحية التطبيقية بسبب أعين الوكالة الذرية ومراقبيها. فقنبلة هيروشيما سيئة السمعة التي أنهت الحرب العالمية الثانية عام 1945 لم تحتج إلا 64 كيلوغرام من اليورانيوم عالي التخسة،

الأمريكية والروسية تعمل بمفاعلات يورانيوم تمنحها قدرة الإبحار لعشرين عاماً متواصلة من دون توقف لإعادة التزود بالوقود، وهو ما يجعلها سلاحاً استراتيجياً بامتياز، وهذا ربما أكثر الاستخدامات غرابة. وفي الطب يلعب اليورانيوم وعناصره المشعة المشتقة منه دوراً محورياً في علاج السرطان بالإشعاع، وفي التصوير التشخيصي النووي، وفي تعقيم الأدوات الطبية. أما اليورانيوم المنظب وهو ما تبقى بعد استخلاص الجزء القابل للإنشطار، فيستخدم بسبب كثافته الهائلة في صنع القذائف المدرعة الخارقة للدروع وتدريع الدبابات الثقيلة كالأموان أبرامز الأمريكية. وفي الفضاء تعتمد المسابر البعيدة على مولدات حرارية نووية، لأن الشمس تكون بعيدة جداً منها، بحيث تعجز الألواح الشمسية عن إمدادها بالطاقة. وعلى الأرض تشعع بعض الأغذية كالتوابل والفواكه المجففة بالإشعاع لإطالة صلاحيتها. وأخيراً يستخدم الجيولوجيون التحلل الإشعاعي البطيء لليورانيوم لتأريخ الصخور القديمة بدقة تصل إلى ملايين السنين. أين يختبئ اليورانيوم؟ خلافاً للنفط الذي يتركز في مناطق جيولوجية محدودة، يوجد اليورانيوم في ثلاثة أنواع رئيسية من التضاريس. الأول الصخور الرسوبية كالرمال والحجر الرملي، وهي الأكثر شيوعاً وتضم معظم مناجم كازاخستان وأمريكا، حيث يترسب اليورانيوم في الطبقات الرسوبية القديمة على أعماق متوسطة. والثاني صخور الجرانيت والبيغماتيت النارية القديمة التي تحتوي على تركيزات طبيعية، وهي سمة مناجم كندا وأستراليا. أما الثالث فهو الرواسب تحت السطحية، حيث يكون اليورانيوم مذاباً في المياه الجوفية ضمن طبقات رملية، ويستخرج بضخ محاليل كيميائية تحت الأرض ثم سحبها إلى السطح من دون حفر تقليدي. أما طرق الكشف عنه فتبدأ من الجو، إذ تحلق طائرات متخصصة على ارتفاع منخفض حاملة أجهزة كشف تقيس الإشعاع الطبيعي الصادر من التربة، قبل أن يهبط الجيولوجيون إلى الأرض حاملين أجهزة جيجر المحمولة باليد، وتستكمل الصورة بتحليل عينات التربة والمياه الجوفية مخبرياً قبل إطلاق مرحلة الحفر الاستكشافية للتحقق الميداني. هل يباع اليورانيوم وله سوق كسوق النفط والذهب؟ بلا أدنى شك، لكن بقيود وشكل محدود. فقيمته اليوم في أتون الحرب وهدنتها بلغت نحو 85 دولاراً للرطل الواحد، أي ما يعادل 187 دولاراً للكيلوغرام. وشهد تقلبات حادة هذا العام، إذ بلغ ذروته عند 101 دولار في يناير كانون الثاني الماضي، مدفوعاً بالطلب المتصاعد من شركات الذكاء الاصطناعي ومراكز البيانات قبل أن تهبطه الحرب على إيران وإغلاق مضيق هرمز. والسعر الحالي يبقى أعلى بنحو 32% مقارنة بالعام الماضي، غير أن هذه السوق تعمل بطريقة مختلفة عن سائر السلع، فاليورانيوم لا يتداول في بورصة مفتوحة كالنفط والذهب، بل يباع عبر عقود خاصة تفاوض بين المنتجين والمشترين بعيداً عن الأضواء. المشترون المسموح لهم قانوناً بالشراء هم حصراً الجهات المرهنة.

الرقصة، شركات الطاقة النووية والحكومات وشركات تشغيل المفاعلات المدنية. وكل صفقة تخضع لرقابة الوكالة الدولية للطاقة الذرية التي تتحقق من أن اليورانيوم المباع ذهب فعلاً لاستخدامه المعلن. ولخطورته يمكننا القول إنها السلعة الوحيدة في العالم التي يتم تتبعها حتى بعد بيعها.

ليست إيران بين الملاك الرئيسيين لمعدن اليورانيوم، فسوقه تهيمن عليه ثلاث دول سلمية لا تعرف الثورات ولا فكرة تصديرها، وهي كازاخستان التي تستحوذ وحدها على نحو 43% من الإنتاج العالمي، تليها كندا بنحو 15%، وهي الأعلى جودة ونقاء، ثم استراليا التي تمتلك أضخم الاحتياطات المؤكدة في العالم. وكانت روسيا مورداً رئيساً حتى فرضت الولايات المتحدة عقوبات على وقودها النووي أخيراً. إذن النووي تملكه 9 دول، فلماذا إيران وليس غيرها؟ هذا السؤال الذي يطرحه كثيرون، لكن لإجابته تفاصيل. فالقنبلة النووية التي تخطت مراحل التخصيب والتطوير يملكها على الأقل 9 دول، لكن إيران حالة خاصة. معضلة إيران وقصتها مع اليورانيوم يمكن القول إنها بدأت في عام 2002 حين اكتشفت منشآت نطنز وآراك السريتان النوويتان عبر أعين صديقة، وهم معارضون إيرانيون، ومن هنا بدأ العالم يتوجه سخيفة من نوايا طهران وأفكارها. في نفس العام الذي اكتشفت فيه منشآت النووي الكامنة، أطلق جورج دبليو بوش الرئيس الأمريكي الأسبق المصطلح الشائع اليوم محور الشر إلى جانب العراق وكوريا الشمالية. وما يجعل الثقة مفقودة هو أن قادتها أطلقوا تصريحات عدائية صريحة تجاه إسرائيل، الحليف الاستراتيجي الأول للولايات المتحدة في المنطقة. وفوق هذا كله تتحكم في مضيق هرمز الذي يعبره 5 إنتاج النفط العالمي يومياً، ما يعني أنها إن أصبحت دولة نووية فإنها ستمسك بخناق الاقتصاد العالمي كما يحدث اليوم تماماً خلال إغلاقه.

أثناء إعدادنا لهذه المادة تفتق عندنا تساؤل بسيط ولكنه مهم، وهو كيف يعرف العالم نبش إيران صخورها لاستخراج اليورانيوم في بلاد جبلية صعبة التضاريس؟ لكن هذا لا تنتظره الاستخبارات الغربية بإعلان إيراني لتكشف ما يجري في المنشآت النووية تحت الأرض. فثمة منظومة رصد متكاملة تعمل من دون توقف، تبدأ من الفضاء حيث تلتقط الأقمار الاصطناعية أي حركة غير اعتيادية حول المنشآت المشتبه بها، شاحنات، حفارات وحفريات، تغيرات حرارية تدل على نشاط مفاعل، وتكمل طائرات الاستطلاع المتخصصة الصورة بشم الجزيئات المشعة في الهواء، إذ يترك التخصيب أثراً إشعاعياً في الغلاف الجوي لا يمحى بسهولة. وتطلع الوكالة الدولية للطاقة الذرية بدور حاسم عبر مفتشين ميدانيين يأخذون عينات من الهواء والتربة والمياه، قادرة على الكشف عن آثار التخصيب حتى في المنشآت المدفونة في أعماق عشرات الأمتار. وأخيراً لا تغيب الاستخبارات البشرية، إذ تشير تقارير متعددة إلى نجاح الموساد الإسرائيلي والCIA في تجنيد مصادر داخل المنظومة النووية الإيرانية على مدى أعوام، وهذا غير العملاء والعلماء النوويين الذين انشقوا عن النظام ليبوحوا بما وراء النوايا والأسرار. أسابيع تفصل بين اليورانيوم والقنبلة، وما يقلق واشنطن وتل أبيب أكثر من أي شيء آخر هو أن إيران وصلت إلى 60% من التخصيب، والقفز من هذا المستوى إلى 90% العسكري لم يعد يحتاج أعواماً بل أسابيع، وذلك باستخدام نفس أجهزة الطرد المركزي الموجودة. ومن ثم تأتي المرحلة الثانية، تحويل المادة المخصبة إلى سلاح جاهز للاستخدام، وهي عملية أكثر تعقيداً تستغرق من عام إلى عامين في العادة، إلا أن تقديرات الاستخبارات الغربية ترى أن إيران طورت التصميم التقني اللازم مسبقاً، ما يعني نظرياً أنها باتت على بعد أشهر قليلة فقط من القنبلة لو قررت المضي قدماً. وهذا بالضبط ما يعجل بالمفاوضات الراهنة ويجعل كل يوم تأخير ثمناً باهظاً. وتجرى حالياً مفاوضات محمومة تقودها باكستان وسيطاً بين واشنطن وطهران، وفي قلبها مقترح يقضي بنقل جزء من اليورانيوم الإيراني إلى دولة ثالثة لم تحدد هويتها بعد، وتخفيف تخصيب الجزء الآخر داخل إيران تحت إشراف دولي مباشر من الوكالة الدولية للطاقة الذرية. وفي المقابل تطالب طهران بالإفراج عن أصول مجمدة تقدر ب$20 مليار. ترامب الذي قال في البيت الأبيض إن إيران وافقت على كل شيء، نفى في الوقت ذاته أن يتضمن الاتفاق تحويل أموال نقداً، لكن طهران من جانبها لم تؤكد ولم تنفي، وبقي كل شيء في المنطقة الرمادية. الأكيد الوحيد أن الساعات تتلاشى أمام هدنة مؤقتة تنتهي في 22 أبريل نيسان الجاري، أي بعد 3 أيام، والعالم يحبس أنفاسه بينما تضمره طهران وتغريدات ترامب ووعوده، فيما يبقى ذلك المعدن الرمادي المدفون في أعماق الأرض صاخباً ينبض.

عباءاتهن السود حبر بسطره جميع حكايات البلاد تؤرخ لهن من الأيام ليل مضمخ بدمع وصبح بالرزايا مضمخ قد اشتبكت فيهن ذكرى أحبة أب قد مضى أو راح في إثره أخو عباءاتهن الستر يسكن تحته مشيب بأهوال الزمان ملطخ فما قطعت أم من الحزن فرسخا إلى فرح حتى أتى البنت فرسخ كأن بحار الحزن منهن أنشئت فليس يرى ما بين بحرين برزخ لهن إذا ما أطبق الدهر ضيمه مواويل في صور الخليقة تنفخ تهز جذوع النائمين على الأسى وتقرع أبواب القلوب وتصرخ بأن نساء النخل لا شك مثله ومن ذا رأى نخلا إلى القهر يرضخ.

وحين أراها تمد عباءتها خيمة للسكون، وتختصر الليل في قطعة من قماش حزين، يلح سؤالي على باب وقفتها وتدا كل هذه السنين. فأسأل يا أخت يا أم يا جدتاه، أتزرع تحت ظلال القماش الجبال، وتكتب قصة كيف تكون النساء وكيف يكون الرجال، ويشرح معنى الحياة لمن من معاني الحياة استقال؟ أخلف العباءة منجم صبر يوزع في زمن العوز للذاهلين الهبات، ويهتف بالعالمين تعالوا؟ هنا يكمن الدر قد صقلته المواجع والزمن لا يلين، هنا يصنع الأمن والحلم للمتعبين، هنا في عباءة أم طوت مثل طي الكتاب المصائب ما بين حين وحين. فماذا من الكلمات تبقى إلى الشعراء لكي يصفوك؟ وكيف تقال وأنت أخذت الكلام، أخذت التأمل والصمت والفكر، أخذت الذي تعلمين ولا تعلمين؟ تباركت يا امرأة زاحمتها على راحة البال دنيا خؤون، تلمين تحت العباءة أصواتنا وصراع الأكف المراهقة والأنوات الصغيرة فينا، دائما تحرصين بأن لا يرى عيبنا الآخرون، لذلك يزداد لون العباءة عمقا إذا ازداد فينا الجنون. وأدري بأن البياض حقيقة قلبك، أعرف أن السلام يحج إليك، وأدرك أنك في كل مرحلة من هياج السكاكين آيا من الذكر تنتشرين، لعل الذين أتوا بالممات لإخوانهم يعقلون. فأنت التي كلما أوقدوا نارهم وأعدوا الطبول، بك الله يطفئ فوضى العقول، وإنك تتلين فوق الرؤوس المليئة بالقيح والاحتقان فيعلو عليها السكون، وتأتين في لحظة الانفراط الوشيكة صفعة وعي تعيد لنا رشدنا المستباح، وقولا دقيقا يبسط صعب المقالة للعلماء وللجاهلين. لتبدو الشهادات والجامعات أمامك دود تقز، فإنك أنت البلاغ المبين، وإنك في غاية الحرب سلم، وفي غابة الشمس ظل، وفي زحمة التيه شمل، وفي فرقة الدرب حبل متين. فمدي علينا العباءة كي نتطهر من كل خوف، ونخرج للناس من بابها آمنين.

مستمعين الكرام، تستمعون الآن إلى المحاضرة الدينية بصوت الدكتور أحمد الوائلي رحمه الله. وقتا مباركا نتمناه لكم برفقتنا.

بسم الله الرحمن الرحيم. وحملناه على ذات ألواح ودسر.

الكريمة صفحة من التاريخ يعرضها القرآن الكريم ويدفع الناس لاجتلاء العظة والعبرة منها. والقصص القرآني يستهدف بالدرجة الأولى هذا المعنى، يعني ممكن نعتبرها قاعدة مضطردة بالقصص القرآني، أنه عندما يعرض الواقع يؤكد على بعض النقاط لأخذ العظة والعبرة منها. يقول: وحملناه، والضمير يعود إلى نوح عليه السلام، على ذات ألواح ودسر. ذات الألواح يعني القطع، الألواح الخشبية، والدسر المسامير. وموضوع القضية شنو هو؟ موضوع القضية أن نوح عليه السلام لما بعث إلى قومه كان كلما ألح على قومه بالموعظة وألح على قومه بالتوجيه وبالدعوة إلى الله عز وجل كانوا يلحون عليه بالضرب، وكان يعرض إلى كثير من الأذى وإلى كثير من التعدي والضرب، حتى عبارة بعض المفسرين يقولون كانوا يتركونه وقيدا لكثرة ما يضربوه، يتركوه وقيد يعني لا يقوى على الحركة، فالفترة إلى أن يستعيد نشاطه يجاول ايضا مرة اخرى الدعوة الى الله. فلما اشتد عليه الامر رفع رأسه الى السماء قال: اللهم اني مغلوب فانتصر، كما رسمت الآية الكريمة. عند ذلك اوحى الله تبارك وتعالى اليه ان يصنع الفلك، على تعبير القرآن يصنع السفينة. الحقيقة من المتعذر أن نعرف متى بدأ صنع السفن، بس احنا نعرف تاريخيا أنه من العصور الشحيقة كانت هناك محاولة لعبور البحر. المحاولة مرة كانت التوم على أخشاب غير منظمة، كانت يعني شافوا الكثافة مثل ما يقولون الفيزيائيين أن الكثافة هي عبارة عن حجم جسم من الأجسام إلى حجم مماثله من الماء. أرادوا يقيسون مثلا لما أحط لي جسم على الماء إيش كثر حجمه، هذا كثافة ثقل النوع إيش كثر يطفو على البحر أو ما يطفو على البحر. طبعا استنتجوا أن الأخشاب إذا ذقوها على الماء تطفو، واستعملوها مبدئيا قبل تطور فكرة السفينة. بعد ذلك الله تبارك وتعالى أمر نبيه نوح بأن يصنع السفينة، صنعها من الألواح والدسر، الدسر البشامير، جمع الألواح والدسر وصنع السفينة كما ينص المؤرخون والمفسرون، ويقولون كان طولها 1200 ذراع وكان عرض السفينة 300 ذراع والعمق 50. جعلها 3 طبقات، طبقة وضعها للطعام وللشراب، وطبقة تركها للحيوانات لأن أخذ من كل زوج، يعني زوجين المقصود فردين أنثى وذكر، وبنفس الوقت طبقة تركها للآدميين. هنا أكو نقاط شوية تجليات كمقدمة للموضوع لابد من تجلياتها. المكان اللي صنعت فيه السفينة، وطبعا يترددون المفسرين به، يرددون بين عدة أمكنة، لكن أحد الأمكنة وأحد الآراء اللي نصون عليها ينص عليها تفاسير المسلمين وتاريخ المسلمين أن السفينة صنعت بمسجد الكوفة، يعني بالمكان اللي موجود فيه الأثر الآن. عندنا المكان المعروف بالسفينة موجود في قلب مسجد الكوفة على يمين الداخل من باب الفيل. زين، في هذه المنطقة صنعت السفينة.
ومن هذه المنطقة فارت النور. يبدو أن نوح عليه السلام كان هناك وبيته كان هناك وأخبر زوجته بأن الماء سينبتق من التنور. الماء سينبتق من هذا الموضع ثم تتفجر الأرض عيون وتهطل السماء بالمطر ويحدث الطوفان. أخبرها بذلك. المعنى المفسرين يقولون أن رسو السفينة وتكوين السفينتين كان في العراق، لأن صنعها كان بمسجد الكوفة ورست على شمال الموصل على الجودي، والجودي جبل على شمال الموصل. على هذا الجبل الآن عندنا معروف جبل أرارات، وظهر أكثر من بعثة اكتشفت آثار من السفينة هناك، أن السفينة كان رسوها هناك. طيب صنعت في هذا المكان، وعندما أكملها عبد الله بن عباس رضوان الله عليه يقول سنتين اشتغل بها الى ان صنعها. اكو لا مؤرخين ومفسرين يقولون امتد صنعها حوالي 30 سنة، روايات اخرى تروح بها اكثر من هذا. بس كان كلما مر به ملأ من قومه سخروا منه، يسخرون به ويقولوا له انت شنو تحولت الى نجار، من نبي الى نجار، ما الذي يدعوك الى صنع هذا؟ فكانوا يسخرون من عمله بالسفينة، وهو سبب يتحمل سخريتهم. واكثر من هذا كانوا يؤذوه، كانوا يصنعون بالسفينة يعرضوها الى ما يخرج من بطونهم. ومع ذلك يرجع نبي الله نوح عليه السلام باليوم الثاني يستأنف تنظيفها ويستمر بالعمل إلى أن أكمل صنع السفينة. عندما أكمل صنع السفينة في نفس الوقت أوحى الله عز وجل إليه أن يتهيأ لحفظ النوع وانواع الحيوانات الاخرى التي لا بد من وجودها في الارض، يعني الانسان والحيوان لا بد ان تبقى الى اصول حتى من بعد ذلك يحل العذاب بهؤلاء. فرسمت له السماء الخطة، وعندما اكملت رسم الخطة اوحت اليه بان يحمل معه المؤمنين الذين امنوا به واهله الا من سبق عليه القول، ومن سبق عليه القول سيأتينا ان شاء الله خلال البحث. لان عندما كملت اشاءكوا تعليل للمتأخرين اللي يتناولون القرآن تفاسير المتأخرة اللي قد تسترشد احيانا ببعض النظريات، يقولون ان كوكب اوحى الله الى كوكب من الكواكب قرب من الارض فضغط على البحر ضغطا قوي فقطع ماء البحر وحدث تفجرت الينابيع وارسل الله عز وجل السحاب الممطر فاغرقت الارض. اغرقت وحمل معه بالسفينة هؤلاء المجموعة دولة، هم اللي عبارة عن 80 من المؤمنين واهله، والمستثنى منه زوجته وابنه. هنا ترى مكان العبرة، يعني القرآن الكريم عندما يقص هذه القصة يأكد على هالنقطة، لأن العبرة تكمن هنا وسنعرف العبرة شنو هي. العبرة التي أرادها القرآن الكريم، أراد من رسالات السماء أن تركز في نفوس الناس الشعور بأن العقيدة أقوى من الدم. كيف يعني؟ يعني إذا واحد وفد على النبي وأسلم إذا ارتبط معك برابطة الدم طبعا يكون عندك أثير، يعني قريب لك ابن أو أخو أو ابن عام، هذا تربى وياك رابطة الدم. وأحيانا للإنسان يعصي الله من أجل ابنه، هذا ابني، يتصور يطلب الحلال يطلب الحرام،
قد يبتعد عما امر الله عز وجل به. ليش؟ لان ابنه او لان اخوه او لانها عشيرته احيانا قد يعصيها من اجل اقاربه. القرآن الكريم اراد ان يؤكد لنا ها هنا منطقة العظة والعبرة من هالقصة. سرد هالقصة طبعا اكو هدف عند القرآن ان يحكي لنا عن واحد لما صار الطوفان سوى له سفينة ونجي بيها. اكو هناك عظات وعبر. المسألة مو مجرد سرد القصة لقضاء الوقت او لقتل الوقت، وانما هناك اهداف وعظات وعبر يريدها. هذه الاهداف والعظات والعبر التي يريدها من وراء ما يقصه لنا فيه. يريد ان يبين ان العقيدة يجب ان تأخذ دورها اكثر من الدماء. ولذلك انا الفت نظرك الى تعبير بالقرآن الكريم. القرآن يقول بسم الله الرحمن الرحيم انما المؤمنون اخوة. يا حال ما نرجع الى التفرقة في اللغة الى علماء اللغة. علماء اللغة يقولون الاخوان الاصدقاء، والاخوة المرتبطين بالدم، يعني اخوك اللي يلعب معك اما بصلب واحد او برحم واحدة، يعني اللي تربطك فيه علاقة دموية، هذا يعبر عنه اخو. لكن الصديق اللي تربطك بعاطفة وعلاقة يعبر عنهم اخوان. اكو فرق بين اخوان واخوة. اذا ايش معنى القرآن الكريم يقول انما المؤمنون اخوة؟ هاي من باب التنجيل، يعني اللي يقول ان الاخوة الحقيقية هي اخوة الايمان، يعني اخوة الايمان اهم من اخوة الدم. ان الانسان اذا اعترض عنده الدم مع الايمان يقدم الايمان على الدم. وهذا فعلا اللي تلقاه انت في تاريخ المسلمين. عندما جاء الاسلام كان المسلمون انذاك من اجل دين الله ومن اجل نبيه كانوا يقتلون الاباء والابناء. وهذا المعنى ان شاء الله سنلمح له خلال البحث. هل مقدمة اللي احببت ان ارويها لك في موضوع السفينة. السفينة طبعا تاريخ قلت لك يتعبر علينا تحديد التاريخ بالنسبة الى صنع السفن. لكن اللي يظهر ان نوح عليه السلام صنعها بتوجيه من الله، يعني السماء رسمت له شلون يعمل صدرها وجؤها. ولذلك جماعة كانوا يستغربون لما يمرون عليها ما شايفينها، لان الوساط اللي كانت تستعمل عندهم بدائية حزمة من الاخشاب ترمى بالماء ويركب عليها الانسان. لكن سفينة مهيئة ولها جؤجؤ ولها يعني متطلبات السفينة يبدو ان كان شيء مو مألوف لديهم، لذلك كان يسترع انتباههم، كان يجلب انتباههم. هذا ما يعنينا. اللي يعنينا ان نوح عليه السلام نادى ابنه يا بني اركب معنا. قال سآوي الى جبلي يعصمني من الماء. انا راح اصعدي على جبل وهذا الجبل راح يخلصني من الطوفان. قال لا عاصم اليوم من امر الله. وحال بينهما الموج فكان من المغرقين. الآية الكريمة الأخرى ترسمنا يا نوح إنه ليس من أهلك، إنه عمل غير صالح. نبلي إنه عمل غير صالح. هذه الآية الكريمة أثبتت لنا الهدف والعبرة من وراء شرح هذه القصة، لأن القرآن الكريم يقول أن نوح بالرغم من أن ابنه متحدر من صلبه، وبالرغم من أن ابن دمه من دمه ولحمه من لحمه، لكن القرآن الكريم نفى عنه الانتساب إلى نوح. ليش؟ لأن إذا كان الدم قد جمعهما فقد فرقت بينهما العقيدة. وهذا درس يجب أن يستسيغه المسلمون، يجب أن يعرفه المسلمون. يعني لو رجعنا الآن وأردنا أن نلقي شيء من الضوء أو شيء من التحليل على واقعنا، هل أن العقيدة تجمعنا كإخوة أم أن الدم يقدم على العقيدة؟ مع الأسف يعني
يعني إلى الآن تيار من تيارات الجاهلية أكثر من تيار من تيارات الجاهلية موجود عندنا. أن لا يسألون أخاهم حين يسألهم ينشدهم بالنائبات على ما قال برهانا، خلاص أن هذا من أسرتي أو من عشيرتي، قد يعصى الله من أجله وقد يعصى الإسلام من أجله. يعني بتعبير آخر أن رابطة الدم عندنا أقوى من رابطة العقيدة، ليس كما أراد الإسلام. جدا يختلف مجتمعنا المعاصر عن المجتمع اللي عاصر رسول الله صلى الله عليه وآله، واللي كان الناس يقتلون فيه الآباء والأبناء من أجل دينهم. فالقصة التي أراد الله عز وجل أن يعرضها هذا الفصل التاريخي، أراد عرضه لانتزاع هذه العظة والعبرة من هذا الموضوع. طيب صنع السفينة، خلينا نرجع للآية من بعد هذه المقدمة. وحملناه على ذات ألواح، أو فحملناه على ذات ألواح ودسر. الله عز وجل ينسب الحمل إليه، اسمعنا، يعني إما لأنه أمر وإما لأنه علمه كيف يصنع السفينة، وإما لأنه وضع الخواص في البحر وفي الخشب. يعني بتعبير آخر، أفرض هاي الظاهرة الفيزيائية اللي مثلا احنا نعرف ان الكثافة النوعية للخشب اخف من الكثافة النوعية للماء، وش كثر مثلا الحجم، حجم السفينة اذا زاح الماء اش كثر يطفو على الماء وما يعرض للغرق. هذه الخواص الله عز وجل وضعها، وضع الخاصية بالماء، وضع الخاصية بالخشب، ويقولوا عليها وعلى الفلك تحملون. طبعا يمتن علينا بما وضع من الخواص، يمتن الباري عز وجل علينا بما وضع من الخواص بمخلوقاته. فلما يقول حملناه يعني ينسب الحمل اليه، حملناه او ينسب الحمل اليه، حملناه على اساس اننا امرناه بان يركب وامرناه بان يصنع السفينه، وبنفس الوقت مكناه تمكين تكويني من الاستفادة من الخواص التي وضعها الله عز وجل بالبحر ووضعها بالأجسام. فحملناه على ذات ألواح ودسر، هو والمؤمنون الذين كانوا معه، واستثنى ابنه واستثنى زوجته، أيضا زوجته كانت من المستثنيات. انتقلت الى الآية الكريمة، قالت تجري بأعيننا. نبه شوي لهالمقطع، هذا المقطع فيه ثلاثة آراء. الرأي الأول أن معنى قوله تبارك وتعالى تجري بأعيننا يعني تجري على الماء الذي فجرته العيون التي هيأناها لحمل السفينة. يعني العيون انبثقت الماء، بدأ يفور الماء، أول ما بدأ من التنور، ثم بعد ذلك الأرض تحولت إلى عيون، أخذ الماء ينبثق. أوحى الله عز وجل وأمر أمرا تكوينيا فانبثق الماء، ولما انبثق الماء بدأ الطوفان يأخذ طريقه إلى أن يلف الكرة. فالشافجين هنا المصيبة، المصيبة يا هو مصيبة الإسرائيليات. يقولون إجا واحد ليه يركض إلى نوح عليه السلام، قال له أنا فلان، أنا عود ابن عنق، أنا أريد أفتح مني معك على هذه السفينة. قال له الله عز وجل ما أمرني بأن أحملك على هذه السفينة. قال له إذا أنا قد أعرض إلى الغرق. يقول بعدين شاف إصراره على عدم حمله، يجون مفسرين عن وهب ابن منبه، وهذا وهب يقول كان هذا عوج رجليه لما صار الطوفان ما وصل الماء إلى ركبته، كان يمد يده إلى البحر يستخرج السمك ويحط بعين الشمس يشويها ويأكلها.
زين؟ لما تمر بالتفسير تفسير محترم، تفسير مثلا ضخم، تلقى بها الحشي هذا الحشي الواقع، يعني يخلي الانسان ما له خلق يقرا الحشي هذا، مو بس ما له خلق يقرا، لا هذا يبعث الاشمئزاز بالناس. يعني هذا من الاسرائيليات، احنا نعرف الاساطير ذني من الاسرائيليات التي اخذت عن طريق اليهود، هذه اخذت ابدا ماكو حساسيه. يعني انت تلقى اكو حساسيه لما يمرون بتاريخ وهب بن منبه او مقاتل ابن سليمان او كعب الاحبار، ودون كلهم عندهم روايات عبقريه من هالنوع عجيب غريب، ها؟ لكن لما يجوك وقال الى حديث وصيه رسول الله، ان رسول الله صلى الله عليه واله قال لعلي إن انت وصي، يقولون هاي فكره يهوديه، من جابها؟ عبد الله بن سبا. لوين هو عبد الله بن سبا اولا؟ وبعدين لو صدق عبد الله بن سبا واحد، انت عندك 10 ما يخالف، واحد اذا عنده واحد هذا الشريش قال ما اعرف ليش. ما كلام شمال. كلام ما يضع طعمه. خلي كل حد. وما الفائده بالحشي؟ وحياتك ما الفائده. يعني انا تقريبا تاكد عندي ان مهما يريد واحد يكون مخلص في حمل الفكره الاسلاميه والدعوة إلى أن نفتح أذهاننا وآفاقنا، قد تلاغ اللون من الدعوة، قد يلاقي نمطا من الإعراب لا حدود له. سيمر علينا إن شاء الله شيء من الخليل. جد هذا وهبي بن منبه ونظائرة، هذول أغنى وتاريخنا وتفسيرنا بالإسرائيليات. وانت ما تلقى لك كاتب من كتابنا او باحث او مفكر من المفكرين المسلمين اذا مر بقضية التفسير الا وينادي بضرورة التنبه الى الاسرائيليات. طيب احنا لما ننادي، وتقريبا اجماع ان تاريخنا وتفسيرنا بالاسرائيليات غير النظفة، ليش ما تصير لجنة مهمتها ان تخلص التاريخ والتفسير من هذا النوع من التراث؟ يعني انت لما تقرا تفسير الخازن او تقرا تفسير الطبري او تقرا تاريخ الطبري تلقى الكثير يعني يلفت نظرك الغزارة الاسرائيليه الموجوده. وحتى عندنا في بعض تفاسيرنا، عندنا في بعض تفاسيرنا شيء كثير من هذا موجود. طيب اذا وكل هذا لحسن الظن ببعض الرواة ان دولة، ويقول لك هاي قضية ما يتعلق بها حكم شرعي، ما مو منافي اني اذكرها، صحيح هي ما يتعلق بها حكم شرعي، لكن يتعلق بها ذوق، يتعلق بها حضارة اسلامية. انت لما تيجي تعكس لي هاللون من الاساطير بطبيعة الحال راح تحول تاريخي وذكري تحول الى مجموعة، تحول الى مجموعة من الاساطير بعيدة عن روح العلم وبعيدة عن الذوق وبعيدة عن الفكر. فهي من الضروري يعني الواقع المسلمين اذا غيورين على تاريخهم وغيورين على تفسيرهم ان يخلصون التفسير من هذا الكلام. لانه الان فضل هاي بين ايدينا، ابو عندنا نوعين من الكتب، هاي عندنا كتاب، هاي الكتب، الكتاب اللي ينكتب باليد والكتاب اللي ينحفر بالارض. فضل الان دا نكتشف اجسام يوميا، نسمع اكو جسم مكتشف، ما حد حدثنا عن جسم طوله اكثر من الطول الطبيعي، ربما يكون اقصر من هاي اطوالنا الموجودة. هذا الطول اللي كان يعني كل ما يقولون ان فلان طويل القامة او مديد القامة، كل ما يوصفوه فرض اكثر من الوضع اللي نعتبره معدل الان فالشبر مثلا مو اكثر. اما ان واحد يوصل الطوفان يغطي الجبال ومع ذلك بعض الجبال ارتفاعها 3000 وارتفاعها 3600 متر و4000 متر و5000 متر ومع ذلك ما تصل الا الى ركبتيه ويمد يده الى السمكة ويطلع السمكة من البحر ويحطها على عين الشمس ويأكل. يعني انت لما تقدم لي الصورة هذه
راح تملأ ذهن ناشئتنا بالخرافة، راح تملأ أذهاننا بهاللون من التشيب اللي لا معنى له. فهذا من الضروري، هذا ونظائر، انت تلقى نظائر هذا غريبة. بس مثلا هي هاي بنفس القصة يقول جاءت الحية والعقرب، قالت احملني معك، قال لا لا لا وسيلة الى حملكما، قالت لابد من ذلك والا نؤذي الناش اذا لم تحملنا، قال لا الله سيعصم الناس منكما. يقول من اجل ذلك اذا واحد عند النوم يقرأ سلام على نوح في العالمين مثلا، قال بعد ما تصدق عقربة عقربة ايش ما ادري انا بدأ الحكي هذا شوية، ما احب قلت لك بني مناطق ما احب شوية افرض اركز عليها اكثر، ما بالتعبير اخر احتراما لتراثنا، احتراما لمأثوراتنا، ينبغي ان يكون تلمس طريقنا الها تلمس حذر متشن بالادب ومتشن باللياقة. بس اللي نريد نقوله ان الاسرائيليات من الضروري ان نخلص من عدها، نخلص ناشئتنا ونخلص تاريخنا وحضارتنا من عدها، والا يبقى الطابع اليهودي هذا مسيطر على كثير من تفاسيرنا وابعاد تفاسيرنا، شيء كثير الكثير. طيب اعود للموضوع، المسألة اذا ما الها منشأ، هاي اجى لي فلان وقال لي احملني وما اراد حملة ابدا. والطوفان اولا فاجئ الناس، نوح عليه السلام لما صار الطوفان فاجئ الناس، كل ما حمل حمل اهله الذين امره الله عز وجل بحملهم ومن امن معه. طيب اذا الرأي الاول ان معنى قوله تبارك وتعالى تجري باعيننا يعني تجري على الماء الذي تفجر من العيون التي امرناها بان تنبثق، يعني النسبة هاي اعيننا. زين الرأي الثاني لا، ان معنى قوله تعالى تجري باعيننا يعني تجري بنظرنا. ما احنا لما واحد يروح الى سفر نقول له في عين الله في حراسة الله، يعني بتعبير اخر الله يحرسك الله يرعاك. تجري باعيننا يعني يقول احنا بحراستنا، تجري بحراسة الله، لان نوح عليه السلام خاف لما شاف هو والمؤمنون مع المؤمنون، خافوا من الغرق، شافوا الامواج كأنها جبال، خافوا ادركهم الخوف. الله عز وجل بعث الطمأنينة في نفسه، قال لا بحراستنا السفينة تمشي ولا تخشى، لا تخاف، لا تخاف غرق ولا تخاف شيء. تجري بأعيننا يعني بعين الله، يعني بتعبير آخر أنها محروسة، لا يمكن أن يعتريها شيء من الخطر. وبالفعل هاي مشكلة واجهت المسلمين، المسلمين واجهتهم قضية البحر، كانوا يخافون من ركوب البحر. حتى خطر الخليفة الثاني كان يكتب إلى القوات المسلمين يقولهم إذا طلبون معسكر لما رادوا يبنون الكوفة، كتب له سعد بن أبي وقاص قال له إحنا نريد نبني معسكر لجيش المسلمين، قال له اختار لك قطعة من الأرض بس لا تجعل بيني وبين المسلمين بحرا، لا تخلي بحر، لأنه الماء البحر خلق عظيم يركبه خلق صغير، فأحسن شيء جنبنا موضوع البحر. فعلا كانوا يتيهون من البحر. بعد ذلك شوية عندما افتتحوا بعض البلدان بعد ذلك بدأ المسلمون يتفاعلون مع الأجواء اللي كانت سائدة عند الأمم الأخرى، واتخذوا السفن سفن الوسائل البحرية، ونسبيا يعني قل تهيبهم للبحر، وإلا مبدئيا كانوا بالنسبة إلى البحر ما يخافون من البحر، يبتعدون عن البحر غاية البعد، يبتعدون عنه. فتجري بأعيننا يعني كأنه بحراستنا، كأن الله عز وجل يقول له إلى نوح أن أنت وهالمجموعة اللي وياك
انتوا راح تكونون النواة، راح تكونون النواة لامتداد الانواع بالارض، لانه انتوا اذا غرقت السفينة معناه انتهى النسل، معناه ما ظل بالارض شيء لا من الحيوانات ولا من البشر، وحتى بعض الروايات حتى النبات يقولون حمل معه نماذج من الاشجار ومنها النخلة ايضا حملها معه، وليدري ان الارض سيعمها الغرق وسيموت فيها الكثير من كائناتها الحية. وهذا الذي حدث بالفعل الى ان رشت السفينة على الجودي. زين، هذا الرأي الثاني. الرأي الثالث ان معنى قوله تبارك وتعالى تجري باعيننا يعني تجري بالموجهين منا من المؤمنين. شو التفت فيها الرأي؟ كأنه لما احنا نحدث احنا في تاريخنا او في ادبياتنا لما نحكي عن واحد نقول ان هذا عين القوم، هذا عينهم يعني وجههم البارز، يعني شخصيتهم المحترمة، يعني الانسان اللي يجمع خصال مميزة نعبر عنه بانه عين القوم، بانه رجل القوم وعينهم. حتى اكو حادثة ارويك اياها، هاي الحادثة صدرت في بدء البعثة، في بدء بعثة النبي صلى الله عليه واله، قريش طبعا قابلت البعثة بحساسية كبيرة. اجتمعت قريش بدار الندوة، دار الندوة تقريبا برلمان، يعني كانوا يجتمعون بوجهائهم شخصياتهم، اذا اكو مسألة يطرحوها للمداولة، اذا اكو شيء ما يستبدون به يطرحوا انه نسويه ما نسويه، اذا قضية من القضايا العامة. لما بعث النبي صلى الله عليه واله تقريبا صار اجماع في قريش انه لابد ان التخلص من هذا الرجل. شلون نتخلص من عنده؟ باي طريقة؟ قالوا قد نجتمع نتبادل الرأي. فعلا اجتمعوا بدار الندوة، صار تبادل بالرأي، قرر رأيهم على طريقة انه نجمع من كل قبيلة من كل عشيرة واحد ونعطيه سيف ونأمرهم بان يدخلوا على محمد يقطعوه اربا اربا. فاذا اشتركت القبائل كلها بقتل النبي معنى ذلك ان بني هاشم بعد وبني المطلب معهم طاقة ان يقابلون الدنيا كلها ويقابلون القبائل باجمعها، يعني يذهب دمه هدرا. بها الطريقة نسد الباب على طلب الدار. استحسنوا الفكرة، بس قالوا عندنا عقبة. هاي العقبة شلون نتغلب عليها؟ قالوا ما هي؟ قالوا عندنا عقبة ابي لهب. ابو لهب صحيح الان ويانا ومو مع ابن اخوه، لكن بكرة خاف يدركه عرق، خاف يضرب به العرق الدار ويروح يدافع ويطلق لنا مشكلة واحنا ما لدينا غيظة. قاعدة بالندوة منه ام جميل، ام جميل اخت ابو سفيان زوجة ابي لهب، قالت اما ابو لهب فانا اكفيكم، هذا انا اكفيكم اياه، انا غدا ساصنع له الصباح وادخل عليه. الصباح يعني يعكفون على شراب الخمر من الصباح الى النهار كله. قالت انا سادخل عليه بالخمرة اخليه يصطبح، واذا ادخلت عليه بالخمرة اصنعوا ما بدا لكم بمحمد. الخبر اجى من دار الندوة الى ابي طالب. ابو طالب لما سمع الخبر استدعى عليا عليه السلام، قال له بني اذا اصبح الصباح تذهب الى دار عمك تضرب الباب وربما لا تفتح لك الباب، قال لك وقع ان الباب ما تنفتح لك، لكن اذا دخلت قل لعمك يقول لك ابي ان امرأة عمه عينه بالقوم ليس بدليل. انا موضع الشاهد، موضع الشاهد اللي يقول له انت العين انت الوجه بقريش وانت عم هذا الرجل، وما يمكن هذا الرجل يضام وانت عين القوم وانت عمه،
الإمام هرنين سلام الله عليه كان آنذاك صبي يعني من 14 سنة تقريبا بهالسن أقبل طرق باب البيت هايهم جميل جامعة شعدهم متاع شقعدهم أساس دابت وراء الباب وقد أغلقت الباب صمدت إلى الركاج أحكمته ووضعت الأساس خلف الباب حتى لا أحد يدفع الباب كلما ألح أمير المؤمنين بالضرب أبت أن تفتح الباب فأمسك الباب بيده يقول المؤرخون هزها ثم اقتلعها فاضطرب جدار البيت اضطرب وانتبه ابو لهب من رقدته قال ما وراءك يا ابن الاخ قال ان ابي يقول لك ان امرأ عمه عينه بالقوم ليس بدليل انت ها هنا وقريش قد اجمعت على قتل النبي على قتل محمد قال صدق ابوك وخشي القوم والله لا يصلوا اليه وضع يده على سيفه وخرج اقبل اليهم قال لهم تابعتكم على ابن اخي وتريدون قتله والله لقد هممت ان اسلم ثم ترون فعلي فيكم قالوا له اذا كان ذلك يغيظك ولا يرضيك ننصرف عما تكره يا ابا عتبة اذا شيء ما يرضيك ما نسويه احنا عشان تعليلها يعني بعض المفكرين المحللين المتأخرين يقول هذا الرجل قد أثقلته الخمرة هذا كان دايس يعني ولا الواقع هو في حال صحوة ما كان هالشكل في حال صحوة في حال صحوة يحمل الحجارة ويدخل من وراء النبي إذا صاح النبي يقول لا إله إلا الله تفلحه ويتبع من وراء يقذفه بالحجارة يقول ابن أخي وهو كذاب فلا تصدقه بس القضية يبدو ان الخمرة كانت معتملة عنده فجاي يبحث في تلك الحالة عن قريش الى ان دخل الى ناديهم قالهم ان دنوتم اله اسلم ثم ترون فعلي فيكم فاحجموا عن الموضوع موضع الشاهد ان الحادثة موضع الشاهد بها النقطة تقول لان امرأة عمه عينه فالشخصية الموجهة يعبر عنها عين القوم بالمؤمنين عناية القرآن الكريم بالمؤمنين الذين حملوا الإيمان يقول إذا أكو عين للمجتمع هو المؤمن وهذه نقطة وهي مهمة مهمة منين مهمة أن الإنسان يعني طريقة إلى الحياة عيونه ترى الإنسان طريقة للحياة عيناه لولا العينين ما يستطيع الانسان يعمل شيء يعني بتعبير اخر ان الذي يفقد بصره يفقد الحياة بواقع الامر يفقد الحياة لانه الحياة دون البصر ما تقدر تسميها حياة ولذلك كان الدعاء يركز على العضوين اللهم متعني بسمعي وبصري واجعلهما الوارث مني والحقيقة الإنسان إذا راح بصره خلص يعني انحجب عن الحياة وإذا راح سمعه يبتلي بسوء الظن بلي يعني إذا صار أصم هم يبتلي بسوء الظن بالناس إذا حكى وقد يصور البعض يبتلي بلي هذه نقطة والنقطة الثانية أن هذا إذا صار أصم بعد منه بعد من يقدر يحل منه إلى خلق حاجي يعني إذا ما يسمع إلا الصيح ما حد ما الناس ما مستعد الصيح يسكتون عنه ينعزل ينعزل عن الحياة اللهم متعني بسمعي وبصري واجعلهما الوارث مني الذي عادل أفوه الهودي عندها القطعة وهي جميلة وإن كان مؤلمة هي يقول إذا ما المرء صم فلم يكلم طب إذا صار ما يسمع بعد ما حد يحاجي إذا ما المرء صم فلم يكلم وأودى سمعه إلا ندايا راح من عند السمع إلا واحد يصيح حيل يلا سمعه وداعب بالعشي بني بنيه كفعل الهر يحترش العظايا إذا صار عليه الليل يقول ما حد
حفظ اليمة إلا الأطفال الصغار يعرفوهم يمة والشباب يقولون عنهم يتركوا الأطفال يداعب الأطفال مثل الهر عندما يحترش العضايا مثل القط عندما يداعب بعض العضايا بعض الحيوانات جيد فلا ذاق النعيم ولا شفاء ولا يشقى من المرض الشفايا يقول إذا وصل إلى هالحد هذا محل ففي واقع الأمر العين طريق الإنسان إلى الحياة أم هي الحياة بعينها لأن المنتب الوحيد للفكر المنتب ممكن الإذن صحيح منتب أيضا للفكر للسماع لكن العين تأخذ القصة الأكبر المنتب الوحيد للفكر الكبير العين فإذا راحت عين الإنسان راح كل شيء شوف تعبير القرآن الكريم يقول دول المؤمنين أعين المجتمع

0: حول وجوه المجتمع، دول المؤمنين من آمن معه، فالسفينة تجري بهم، تجري بأعيننا. ثم انتقلت الآية الكريمة، قالت جزاء لمن كان كفر، يعني هذا جزاء لنوح. أكو قراءتين في الآية، أكو قراءة جزاء لمن كان كفر، يعني أن الذين تعرضوا إلى الطوفان دول جزاء لكفرهم، وإذا لا قرأناها جزاء لمن كان كفر يعني جاز الله نوح عليه السلام ومن آمن معه على صدرهم بأن هيأ لهم السفينة لحملهم، بأن أنجاهم من الغرق، فجزاء لهم على ما تعرضوا إليه من ألم، على إلى ما تعرضوا إليه من تعدي، إلى ما تعرضوا إليه من شتم من الكفار، الله عز وجل أنجاهم وكرمهم جزاء لمن كان كفر. طيب عندنا الحقيقة المجتمع يريد نوعين من السلامة، المجتمع يريد نوع من السلامة، السلامة البدنية، واحنا نعرف ان السلامة البدنية المشرع وضع لها مساحة كبيرة بالتشريع الجنائي، يعني ان الانسان شلون دمه محترم، اعضاء محترمة، ان يجب عليه حفظ نفسه، ان لا يعرض نفسه الى البلاء، ان لجسدك عليك حقا. ولذلك يعفيه ان الانسان اللي يبتلى بجسده، المشرع الاسلامي يعفيه من مجموعة من التكاليف اللي لها علاقة بالجسد، نبالي او يخفف عنها بعض التكاليف، مصلي يريد يصلي ما يقدر يصلي لضعف جسده، يقول له ما تصلي وانت واقف، تصلي وانت قاعد. لا يقوى مثلا عند بجسده، ما يستطيع ان تحمل الصوم، يعفيه من الصوم. اكو حالات بالنسبة للجسد يحرم عليه ان يجرح نفسه، يحرم عليه ان يعرض جسده الى الالم، فحماية الجسد السفينة التي ركبها نوح هذه حماية لمن؟ للاجساد، حماية لاجساد البشر من الغرق وتعرضهم للتلف. اكو اذا كان هنا بحر يخشى ماؤه، اكو بحار اخرى في الدنيا، اكو بحر للضلال، اكو بحر الى الجهل، اكو بحر الى التقاليد الفاسدة، لان المجتمع كالبحر فيما يحمله من تيارات. هذا الضلال والفساد والتيارات المضلة وضع لها الله عز وجل ايضا سفينة، يا هذه السفينة هي التي اعرض عنها رسول الله صلى الله عليه وآله، مثل اهل بيتي فيكم كسفينة نوح، من ركبها نجا ومن تخلف عنها غرق. من اللي يروي كنز العمال يروي الرواية، طيب خطيب البغدادي يرويها، ابو نعيم في حلية الاولياء الحافظ يرويها، يرويها مفسرون مثل السيوطي في الدر المنثور، تفاسير باقي المسلمين، يعني اللي يحب لعله اقرب المصادر يقدر يراجع مناسب الخمسة من الصحاح الستة ويشوف كثر اكو مصادر من كتب المسلمين تنص على هذا الحديث. نبالي. مثل اهل بيتي فيكم كسفينة نوح، من ركبها نجا ومن تخلف عنها غرق. هذا المعنى اللي يريد الامام الشافعي في ابياته، يقول ولما رأيت الناس قد ذهبت بهم مذاهبهم في ابحر الغي والجهل، ركبت على اسم الله في سفن النجا، وهم آل بيت المصطفى سيد الرسل، وامسكت حبل الله وهو ولاؤهم كما قد امرنا بالتمسك بالحبل. اذا شنو معنى من ركبها نجا؟ يعني هاللون من التشبيه، احنا عندنا اركان التشبيه ثلاثة، مشبه ومشبه به وجهة شبه. لما رسول الله صلى الله عليه وآله يشبه أهل بيته بسفينة نوح جهة الشبه شنو؟ إذا كانت سفينة نوح أنجت الناس من الغرق بالطوفان فمبادئ أهل البيت تنجي الناس من الغرق في بحور الضلالة. وطبيعي اللي يأخذ بحجة آل محمد يأخذ بالعروة الوثقى، الذي يأخذ بحجة آل محمد يأخذ بطريق القرآن لأنهم حجة الكتاب، اللي يأخذ بحجة آل محمد يأخذ بالشمس الذي أرادته السماء للناس أن يمشوا فيه والذي أراده رسول الله من هذا. يعني لو دار الأمر، لو دار الأمر بين رأيهم ورأي غيرهم يقدم رأيهم، وهذا هو ترى اللي يخلينا احنا نقدم رأي أهل البيت على رأي غيرهم. ليش؟ لأن الأدلة تأخذ بأعناقنا، ومعنى ذلك احنا نحتقر آراء الآخرين، معاذ الله أبدا. أي تراث إسلامي احنا نعتج به، وأي دليل من الأدلة أو أي طريق من الطرق التي تنتهي بنا إلى الإسلام نأخذ بها. وأنا أكد لك حتى رواتنا يعني احنا الراوي مو إلا يكون شيعي، لا لا أبدا، الراوي احنا حتى لو يكون من المذاهب الإسلامية الأخرى بس يكون صدوق يعني صادق، إذا مو صادق ما يمكن، لأن القرآن الكريم تعبدنا بأن نأخذ من الصادقين جل، فإحنا كنا نأخذ الرواية من واحد صادق، طينا في عقيدة إلى ما رأى له، لكن إحنا نأخذ من عنده شنو ما روى، أما رأي رأي إلى بعكس غيرنا، غيرنا ترى مو هالشكل شوي تنبهلين ومؤسف، هذا من الأشياء المؤسفة. إحنا ما يعنينا، هذا ما يعنينا، حسبنا أننا نتلمس الطرق التي رسمها الإسلام. فأنا عندما أقدم رأي أهل البيت سلام الله عليهم أقدم رأيهم انطلاقا من النصوص التي تلزمني، انطلاقا من الأدلة التي تأخذ بعنقي إلى تقديم رأيهم على رأي غيرهم فيما لو تزاحمت بها. ولذلك حرص أعداء أهل البيت على القضاء على هذه السفينة، يعني حملت مبادئ الجاهلية كان يهمهم أن تغرق السفينة. شلون تغرق؟ بأي معنى؟ تغرق بأن يبيدوهم عن جديد الأرض، يقضون عليهم عن جديد الأرض. وإلا أأكد لك أكو كثير من العمليات، يعني عمليات كانت تتعدى النطاق الفردي، ما تقدر تقول أن هاي عملية فردية تأثر مثلا واحد من الحكام من عدوم، لا لا مو الشكل، عملية إبادة، يعني بتعبير آخر حنبدل عبارة، عملية خنخ لصوت محمد المتمثل عند هؤلاء. وإلا أرجوك الطفل أبو يوم واحد شنو ذنب هذا يقتل؟ طفل أبو يوم واحد، طفل بالمعركة يطلع الحسين أبو يوم واحد، وتنطلق الأصوات من معسكر عمر بن سعد مقتلوه، لا تخلون واحد من هذول أبدا. شنو يعني شنو المراد من هذا؟ بعدين لا تنسى انت لما نسمع أرجوزة يزيد لما بدت تلك الحمول وأشرقت تلك الشموس على ربا جيروني نعب الغراب فقلت صح او لم تصح فلقد قضيت من النبي ديوني. مسألة هو طبعا يقاتل الحسين مش جاب للنبي، يريد يقول له احنا عصبنا بك دماء بدر، عصبنا بك دماء احد، عصبنا بك ما صنعته بنا من قضيت على امجادنا، احنا راح نقضي ديوننا منك. وفعلا هذا الذي حدث، تركوا بيوت اهل البيت خالية، تركوها ما فيها الا اشى وبكى ولوعة ونحيب وحنين يمر عليها المار فلا يرى فيها إلا ما يبعث على اللوعة والشجر. ما ظلت مو يقول هذا اللي يقف على قبر الحسين سليمان بن قبة يقول مرار.
1: تايمز سكوير اف ام، منصة إعلامية شاملة تحترم عقولكم وتقدم لكم منتجا فنيا مفيدا وشيقا.
2: ماذا نسمي من يقتله جاره بدم ساخن وعلى مدار سنوات من العيش؟ إنهم جيران مصافي النفط وغازاته المحروقة في سماء المدن القريبة منه. تتنفس العوائل موتها المؤجل صاغرة أمام هذا الغول الدخاني الذي ينتج الذهب الأسود، لتعيش البلاد من ريعه الوحيد وموته الأسود. تشير التقارير إلى ارتفاع مقلق في معدلات الأمراض السرطانية، حيث وصلت إلى 4000 إصابة سنوياً. وأكد مسؤولون عراقيون وخبراء كان لهم حضور ملحوظ على وسائل الإعلام أن التلوث النفطي وحرق الغاز هما السبب الرئيس لأمراض تنفسية وسرطانية وأمراض أخرى. ارتأت إذاعتنا الخوض بهذا الموضوع المهم والخطير عبر حالة من مئات الحالات. إنها قصة أم علي ناهدة حمزة، بطلة الحكاية وأوجعها، لنسمع ما قالت بوجعنا بين كونها الجارة الفقيرة لحقل النفط الغني.
3: أنا من سكنة المنطقة اللي قريب البترو، الدخان عماني ومرضني ومرض بناتي، واحدة من بناتي صدقوني بطلتها من المدرسة، بناتي كل التهاب قصبات وربو، وأنا ما أقدر أشيل من هاي المنطقة، يعني هاي المنطقة هو أنا قاعدة بيها صار لي سنين، وما عندي إمكانية أني أجر لو أبيع لو أصرف، لأن البيت بيت ورثة. أنا أشد الحكومة تسوي النحل، الأمراض جتنا لا نقدر ننام، ملابس ننشرها تصير بيها دخان، ماعين بيوتنا بالشهر مرة مرتين ننظفها من الدخان، لا نقدر زرع نفس الشيء، ما جايز يعني يصير عندنا زرع من الدخان، ولا نقدر ربي حيوان، يعني أضرار فادحة صارت بينا. يعني إحنا شنو ذنبنا؟ النفط للحكومة، أو إحنا المنطقة شبعانين مرض وقهر وضيم، وحسر علينا مدراسنا إلا الدخان بوجوهنا وبخشمنا، والله ما مرتاحين لا ليل ولا نهار، لا صيفنا صيف ولا شتنا شتاء، يعني إلى متى إلى متى؟ أناشد الحكومة.
2: كيف نوقف هذا القاتل في مدينة تحيطها الحقول النفطية من كل صوب وحدب؟ إذ لم يقف التلوث عند الأحياء السكنية القريبة للحقول ببعض الكيلومترات، بل يتعداه ليصل إلى المدينة برمتها. بياضات الغسيل المنشورة على حبال سطوح البصرة تثبت بأننا في أخطر حالات الحياة، تلوث طال الثياب. فكيف بشعابنا التنفسية؟ هل ثمة صعوبة في إجراء تخطيط يجعل هذا الوباء المصاحب في تكرير النفط إلى غاز مفيد يجنبنا الاستيراد وتبعاته؟ يجيبنا المراقب لهذا الشأن ومجرياته المهندس محمد توفيق قائلاً:
4: وهي غازات سامة مثل ما تعرف، تأثر تأثير مباشر أو غير مباشر على مدى السنين، من 5 إلى 15 سنة يظهر مع الزمن على شكل أمراض تنفسية قلبية وارتفاع في بعض أنواع السرطانات، خاصة في المناطق القريبة من الحقول والمشاعل. الغاز المصاحب ثروة وطنية ويمكن معالجته. اليوم أكو اتفاقات وأكو شروط فرضتها الحكومة على الشركات النفطية مثل البيبي وغيرها، الشركات الرصينة. أعلنت الدولة عن مشاريع معالجة الغاز وتقليل الحرق والانبعاثات، وبعض من هاي المشاريع ترى دخل حيز التنفيذ، يعني إلى سنة 2028 يعني من المقرر أنه ماكو شعلة بالبصرة تظل مشتعلة وتحرق غاز، توقف كامل إلى سنة 2028، لأن صحة الإنسان والبيئة لم تعد تتحمل المزيد من التأخير. يعني البصرة دفع ثمن صحي وبيئي كبير. حل موجود وممكن، لكن يحتاج إرادة.
2: وعلى الصعيد نفسه تحدث المهندس نور المالكي قائلاً:
5: 70% من إنتاج النفط العراقي في البصرة، تركز تقريباً أغلب الحقول في المناطق القريبة، يعني المناطق السكنية. غاز المصاحب هو خليط من مواد أو مركبات كيميائية مثل كبريتيت الهيدروليجين، الميثان، ثاني أكسيد الكبريت، مركبات عضوية متطايرة. فكلها هاي جسيمات مسرطنة ناتجة عن حرق مستمر اللي تشاهد أنت في الحقول، وأغلب الحقول الموجودة في الشعبة لفلير غاز. أعتقد هو غياب القرار السياسي البيئي، ضعف الضغط الشعبي المنظم، غياب الدراسات الصحيحة. أعتقد العراق من بعد 2003 إلى 2022 يعتبر ثالث أكبر دولة بحرق الغازات المتطايرة من بعد إيران وروسيا. هناك حلول؟ نعم هناك حلول، توجد حلول هواي، وخاصة أنه أبرمة الشيء يعني الدولة العراقية مع أغلب الشركات الاستخراج مثل شركة غاز البصرة للتخلص من الغازات المتطايرة. هسه هو الموضوع سهل ومكلف؟ نعم الموضوع مكلف، مكلف للدولة العراقية بحكم أن هذا فتشي يعني جديد أو دخيل.
2: قد يلوح في الأفق القريب بصيص أمل طالت عتمته، لكن يبقى الرأي وارد السماع والفائدة. يأخذنا الخبير الاقتصادي روح عزيز السعد إلى مقترح قائم على الأرقام والإحصاء قائلاً:
6: بالنسبة للقراءة الاقتصادية للسموم والغاز المصاحب، سنوياً دارة صحة البصرة تسجل أكثر من 4000 مصاب، كل مصاب يعني يحتاج لعلاج ما يقارب العشر ملايين. 10 ملايين في 4000 مصاب، تقريباً سنوياً إحنا نصرف عليهم ما يقارب 40 مليار. لو محافظة البصرة أعدت خطة 5 لمدة 5 سنوات كعلاج، أنه راح نصرف عليهم 200 مليار. ممكن أنه إحنا هذا المعالجة بطريقتين، الطريقة الأولى أنه نضيف ملحق عقد للشركات النفطية الاستثمارية، أنه يضيفون على العقد عليهم أنه ما يستخرجون التلوث والغاز المصاحب، هذا جانب. والجانب الثاني الكلفة اللي راح تقل 200 مليار اللي نصرف عليهم على المرضى، ممكن أنه نسوي حزام أخضر على محافظة البصرة لتقليل من نسبة التلوث.
2: لنتحدث عن الجار الأقرب للنفط والأكثر تماساً وخطراً، هم موظفو حقول النفط الأكثر عرضة للأمراض التنفسية والجلدية، خاصة في العراق الذي يعاني من ضعف البنية التحتية. تزداد الشكوك حول ارتباط التلوث النفطي بارتفاع معدلات السرطان، يتطلب الأمر حلولاً تقنية ومحاسبة على الانبعاثات العشوائية. ساعات العمل طويلة والمخاطر التشغيلية تزيد من الأعباء البدنية والنفسية للعاملين. هل ثمة إجراء احترازي يدرأ هذا الخطر؟ يجيبنا عن ذلك المهندس النفطي في قسم السلامة محمد أحمد قائلاً:
7: أول دور إنه تقييم والكشف، حدد نوع الغازات وتركيزها بالموقع. مثلاً عندك غاز الـ H2S، هذا غاز سام وقاتل، إذا تعرض له الإنسان بنسب قليلة راح يؤدي أكيد إلى قتله. أكيد عندنا بعد دور هو دراسة وتقييم المخاطر قبل أي عمل هاي. ثانياً عندنا التحكم الهندسي، تركيب أنظمة إنذار مبكر لكشف الغاز. أيضاً عندنا تركيب أنظمة الحريق. ثالثاً عندنا الإجراءات الإدارية، تطبيق نظام تصريحة العمل بيرميت تو وورك. ورابعاً أكيد عندنا معدات الوقاية الشخصية PPE، مثلاً أجهزة تنفس، كمامات خاصة بفلترة الغاز، نظارات واقية وخوذة ملابس. خامس دور تدريب والتوعية. سادساً عندنا خطط الطوارئ والاستجابة. وآخر دور اللي هو دورنا بشكل أساسي هو المراقبة والمتابعة، المراقبة المستمرة لتركيز الغازات.
2: يحاصر البصرة المرض من كل الجهات، الماء المالح والغاز النفطي المصاحب واليورانيوم المنضب. نخاف من يوم يكون فيه مرض السرطان موتاً جماعياً لأهل البصرة. ما ترجوه هذه المدينة السخية والمتفضلة على العراق أن ينقذوها من شهيق الموت؟ غيروا مسار الدخان، فأموال النفط البصري تشبه ذلك المثل الشعبي: الجمل يحمل الذهب ويأكل العقول.
1: تايمز سكوير اف ام، فكرة جديدة، معنى مختلف، رؤية محلية من زاوية أخرى.
8: حياتنا منوعة واسعة ممتدة، نعيشها بكل ما بها دون كلل أو ملل. نحتاج أن نكشف الكثير من خفاياها نقاشاً وتحليلا.
2: من هنا وهنا برنامج يوفر لنا هذه الفضاءات ويمتد معها وعبرها. من هنا وهنا مع ياسر القاسم.

السلام عليكم أحبتي المستمعين الكرام ورحمة الله وبركاته. ألتقيكم وحلقة جديدة من هنا وهنا، فكونوا معنا.

0: طبعا الحديث دائما عن الكون بصراحة ممتد، ولا توجد هنالك نتائج يعني واضحة قدر ما يتعلق بالكشوفات التي يشتغل عليها أو تشتغل عليها الوكالات العظيمة التي لها شأن كبير في الفضاء، وعلى رأسها ناسا وأدواتها. وعندما أقول أدواتها أقصد بذلك التلسكوبات الفضائية، المركبات، المشاريع، العلماء، التعاون الدولي الوثيق بين دول العالم، بين الولايات المتحدة وروسيا. نجد أن هنالك تعاون وثيق في مجال الفضاء، بين روسيا والصين تعاون كبير، تبادل للمعلومات، تبادل للخبرات، كشف عن السدم، كشف عن النجوم، كشوفات أيضا يعني متعددة حول الكواكب، حول الغبار الكوني وغيرها. لذلك نجد سباق الفضاء هو سباق محموم. عندما أقول محموم بمعنى هنالك مليارات من الدولارات التي تصرف على برامج الفضاء. وإحنا تناولنا طبعا في هذا البرنامج الكثير الكثير مما يتعلق بالدراسات والكشوفات والأفكار العلمية المتعلقة بهذا المجال. يعني مثلا واحدة من الأمور اللي أشبعت علما وبحثا هو موضوعة الانفجار العظيم اللي هو حدث قبل 14 مليار سنة، 13.8 مليار سنة، واللي كان الكون كله هذا الذي نراه ونشاهده، نشاهد طبعا جزء ضئيل منه لا يعد، ونكشف عن جزء ضئيل منه. كل هذا الكون الذي نشاهده هو عبارة عن كان قبل 14 مليار سنة شيء مضغوط بقدر حبة البازاليا، كما يعني البازلاء كما يعبر عنه علميا، ومن ثم بدأ الانفجار. لذلك تساؤلات العلماء: ماذا حدث قبل الانفجار؟ ماذا كان يوجد قبل الانفجار؟ كيف كانت الأمور قبل الانفجار؟ طبعا إلى الآن لا توجد هنالك نظرية علمية واضحة لتفسير ما حدث قبل الانفجار أبدا، إنما كلها تكهنات علمية، صحيح مبنية على أسس علمية لكنها تبقى في مدارات البحث. يعني يعتقد أنه ما كان يوجد شيء، يعتقد أنه كان يوجد أكوان ومن ثم انتهت بهذا الحجم وبدأ انفجار عظيم لتأسيس أكوان أخرى. فالنظرية العلمية في هذا المجال تكاد تكون هي نظرية بصراحة تخيلية، يعني تخيلية، يعني كأنما هنالك خيال عفوا علمي يشرح ما حصل قبل الانفجار العظيم. لذلك لا أريد أن أخوض في ما حصل قبل الانفجار بقدر ما نريد أن نكتشف بأنه يعني عندما بدأ الكون يتأسس وبدأ الانفجار يتكون وبدأت أولى النجوم وبدأ الغبار الكوني الذي بدأ يؤسس لنجوم وكواكب ومجرات بالمليارات. يعني العلماء لا يعرفون عددها، إنما يتكهنون بأعدادها، لا يعرفون أعداد النجوم، إنما يتكهنون كأنما هنالك قيمة مطلقة يعني غير محدودة لهذه الأعداد ولهذه الأفكار. مزيد من التفاصيل حول مفهوم ما حدث قبل الانفجار بصوت لبنى الفضل.
1: تخيل لو استطعت تصوير تاريخ الكون بأسره ثم عرضت هذا الفيلم معكوساً، سيتبدى أمامك الكون الحالي كشبكة فسيحة من المجرات، لكن ما إن يرتد الشريط إلى الوراء حتى يتقلص كل شيء ليؤول في النهاية إلى ومضة ضوئية متلاشية يعرفها الجميع بالانفجار العظيم. عند هذه النقطة يسدل الظلام ستاره، وإن تساءلت عما سبق تلك اللحظة فسيشبه العلماء سؤالك بالتساؤل عما يقع شمال القطب الشمالي، وهو سؤال عبثي وعصي على الإجابة. لكن هل كان الانفجار العظيم هو بداية كل شيء فعلا؟ خلال الأعوام القليلة الماضية اهتدى فيزيائيون إلى وسيلة لإزاحة هذا الستار مستعينين بالنسبية العددية لتقديم رؤى متعمقة حول تساؤلات استعصت على الإدراك البشري، وتقديم دلائل مدهشة حول احتمالية وجود أكوان أخرى سبقت كوننا. ففي عام 1927 افترض الكاهن البلجيكي جورج لوميتر أن تمدد الكون يعني أنه بدأ من نقطة بدائية أو متفردة، وظل النقاش مشتعلاً حتى عام 1964 حين اكتشف العالمان أرنو بنزياس وروبرت ويلسون إشعاع الخلفية الكونية الميكروي، وهو الشفق الأثري الذي أثبت أن الكون نشأ من بوتقة شديدة الحرارة والكثافة. وإذا كانت أبحاث النسبية العددية تعيد النظر في فرضية التمدد، فثمة نظرية بديلة تطرح فكرة الارتداد العظيم، حيث تفترض وجود كون سابق استمر بالانكماش على نفسه حتى بلغ حجماً متناهي الصغر قبل أن يرتد نحو الخارج ليصوغ ملامح كوننا الحالي دون حاجة لنقطة المتفردة الغامضة. وقد شحذ العلماء جهودهم لسبر أغوار هذه الفكرة، وأثبتوا عبر أوراق بحثية أن مرحلة الانكماش في هذا الكون الدوري تمتلك قدرة فائقة على تسوية التكتلات وتحويله إلى كون متجانس ومنتظم بشكل أفضل مما تفسره نظريات التضخم التقليدية. وفي دراسة أخرى متصلة ركز الباحثون على معضلة شائكة تتعلق بمصير الثقوب السوداء التي كانت تقطن الكون السابق، مبدين قلقهم من أن هذا الارتداد العظيم قد يضغط على تلك الثقوب بشدة لدرجة انتهاك فرضية الرقابة الكونية، وهي النظرية التي وضعها روجر بنروز عام 1969 لتؤكد أن أي متفردة تنشأ يجب أن تختفي تماماً خلف أفق الحدث لحماية القوانين الفيزيائية وإخفاء النقاط التي تنهار فيها قدرة التنبؤ بالمستقبل الكوني.
0: طبعاً نظرية الانفجار العظيم هي النموذج العلمي الأكثر قبولاً لتفسير نشأة وتطور الكون، ويعني صحيح أن العلم لا يقول بشكل مؤكد ماذا حدث عند اللحظة صفر، لأن القوانين الفيزيائية الحالية اللي موجودة تنهار عند تلك الكثافات الهائلة، يعني لا يوجد هنالك وصف دقيق لما حصل. لكن ما نستطيع أن نتبع علميا أنه يبدأ من أجزاء صغيرة جدا من الثانية بعد هذه البداية. لا ننسى وبضرورة علمية أن هنالك فلكي مهم اللي هو إدوين هابل الذي سمي تلسكوب هابل عليه، اكتشف أن المجرات تبتعد عن بعضها، وكلما كانت أبعد تحركت أسرع، يعني إذن هي في حالة امتداد وفي حالة سرعة، هذا يعني أن الكون يتمدد. وإذا رجعنا إلى أو أرجعنا كتخيل إن الزمن للخلف نصل إلى حالة كان فيها الكون مضغوطا جدا. طبعا من أقوى الأدلة على النظرية وجود ما يسمى إشعاع، يعني هنالك إشعاع ضعيف موجود، هذا الإشعاع في كل الاتجاهات اكتشف عام 65 و900 و1000 ويعتبر بقايا الحرارة القديمة للكون المبكر، يعني عندما حدث الانفجار العظيم البيج بانج كانت هنالك حرارة عالية جدا. تصوروا أن هنالك إشعاع ضعيف ما زال موجودا في تلك أو في الكون، نستطيع أو نستدل من خلاله أننا أمام هذه النظرية. طبعا كذلك النظرية تتنبأ بكميات كبيرة من الهيدروجين، من الهيليوم، من الليثيوم، وهذه هي العناصر المبكرة للكون. بشكل أو بآخر أننا أمام كشوفات كبيرة.

0: طبعا المعادن النادرة هي لغة النفوذ العالمية. اليوم هي تدخل بما يعرف بالرقائق الإلكترونية التي تدخل بالأجهزة الحديثة بالذكاء الاصطناعي، تسرع من عمليات التكنولوجيا. السيارات الكهربائية اليوم والسيارات الهجينة والسيارات المتطورة كلها تستخدم هذا ما يعرف بالتشيبس أو الرقائق الإلكترونية. طبعا الصين تايوان هي الدولة الرائدة في هذا المجال، الولايات المتحدة كذلك. الصين اليوم بدأت تسابق الزمن وتحث الخطى في هذا المجال، وبدأت تقطع أشواطا كبيرة، يعني حتى الدول الكبرى ومنها الولايات المتحدة الأمريكية باتت تخشاها، باتت تخاف منها، سيما إذا عرفنا أن الصين هي واحد من أهم الأماكن بالعالم التي تحوي المعادن النادرة التي تدخل في صناعة هذا الشيبس أو في صناعة الرقائق الإلكترونية الداخلة في الأجهزة الإلكترونية الحديثة، في الذكاء الاصطناعي، في الروبوتات، في الأسلحة الحديثة، خصوصا أسلحة الدفاع، في الطائرات من الأجيال المتقدمة. إذن المعادن النادرة، الطاقة، هي لغة النفوذ الجديدة، والغلبة لمن يسيطر عليها. لذلك نرى أن ما يحصل اليوم عالميا بصراحة هو محاولة السيطرة على هذه المعادن، ومحاولة السيطرة كذلك على القدرات التي يعني تتمثل فيها، لأنه من يسيطر عليها بمعنى يسيطر على سوق الذكاء الاصطناعي، بمعنى يسيطر على صناعة الدفاع الجوي، بمعنى يسيطر على صناعة الأسلحة الهجومية الفتاكة، بمعنى النفوذ، بمعنى القدرة في ذلك. مع ذلك فالكثير من الدول تستخدمها، تستخدم هذه الرقائق الإلكترونية وتحصل عليها، وبالنتيجة أيضا تؤسس لها منظومات كبيرة، يعني هذه الطائرات المسيرة، الطائرات الانقضاضية. لماذا اليوم مثلا في الحرب الأخيرة بين، وما زالت يعني تداعياتها بين إيران وبين الولايات المتحدة الأمريكية، وجدنا أن الولايات المتحدة الأمريكية ومعها صحيح يعني إيران تأثرت بالحرب، ولكنها أثرت كذلك، أثرت بالمقابل، دمرت قدرات. لماذا؟ لأنها استطاعت أن توظف التكنولوجيا في الحرب الجديدة. إذن هنالك حروب بأجيال جديدة، يعني ما عادت الحرب اليوم فقط مدفعية ودبابة يعني غاب صوت بصراحة هذه الأسلحة. اليوم الأسلحة هي الأسلحة التكنولوجية الناعمة. لذلك نرى المقاومة اليوم في جنوب لبنان تكبد المحتل الصهيوني خسائر عجيبة، يعني في الأرواح والمعدات، يعني تصور طائرات الانقضاضية اللي هي مصنوعة طبعا عبر تكنولوجيا فيها رقائق إلكترونية، فيها تشيبس ومصنعة محليا بعضها، يعني خبراء يصنعوها، مجموعة من الجنود المحتلين معهم الدبابات ومعهم كذا، تأتي طائرة بسيطة انقضاضية تقتل 5 منهم، تقتل 4، تقتل 3، تأتي قوة لتجلي الجرحى، تأتي طائرة أخرى تضربهم. هذه حرب صعب السيطرة عليها بصراحة، يعني هي صحيح غير متكافئة، وين قوة الجيش الصهيوني، وين المقاومين، يعني هؤلاء اللي هم مجموعة بسيطة، أسلحتهم بسيطة، إمكاناتهم بسيطة، ولكن هنالك تكنولوجيا يعتمدونها. هذه التكنولوجيا تختصر الخطى والمسافات وتضرب المحتل والغاصب، تضربه في صميم بنيته العسكرية والأمنية. لذلك الخشية، كل الخشية من هذه التكنولوجيا، والخشية من التمدد في الاحتلالات، والخشية من السيطرة، لأن هنالك هذه اللغة، لغة النفوذ عبر التكنولوجيا. عبد الخالق كريم، ومزيد من التفاصيل حول أن الطاقة والمعادن النادرة هي لغة النفوذ.
1: بعد أن أصبحت الطاقة والمعادن النادرة لغة للنفوذ، وتحولت مقاييس القوى من الجيوش التقليدية إلى سلاسل الإمداد، تبدو الصين وكأنها حظيت من موقع القادر على إعادة تشكيل عصب الاقتصاد العالمي من خلف الكواليس. وتظهر المؤشرات المتراكمة أن بكين لا تكتفي بالمساهمة في نمو الاقتصاد، بل تعيد رسم مراكزه الحيوية عبر السيطرة على حلقات حاسمة في سلاسل التوريد ممتدة من أحواض بناء ناقلات النفط البحرية إلى السيطرة شبه مطلقة على تكرير باطن الأرض، وبينما تنشغل العواصم الغربية بخطة تقليل الاعتماد يتزايد ارتباط أمنها التكنولوجي بقرارات تصدر من بكين. ففي قطاع النقل البحري تشير التقارير الاقتصادية الصينية إلى أن أحواض بناء السفن في البلاد استحوذت منذ بداية عام 2026 على أكثر من 90% من طلبات بناء ناقلات النفط العملاقة عالميا، ولا يقتصر هذا التوسع على الكم بل يمتد إلى الكفاءة، إذ يمكن للناقلات الصينية العملاقة بنقل أكثر من 2 مليون برميل نفط دفعة واحدة، مما يخفض تكلفة الشحن بنحو 40%. ويؤكد المسؤولون في شركة داليان لبناء السفن وجود طفرة ملحوظة في العقود الجارية تعكس التفوق الصناعي الصيني في التصميم والجودة وسرعة التسليم. على الجانب الآخر، تبرز التقارير الدولية سيطرة الصين على معالجة نحو 90% من المعادن النادرة عالميا، وهي عناصر أساسية في صناعة الإلكترونيات والطاقة النظيفة والتكنولوجيا العسكرية، ويكتسب هذا التفوق بعدا جديدا مع اكتشاف جيولوجي في شمال شرق الصين يتميز بسهولة استخراجه وانخفاض تكلفته لاعتماده على رواسب من الرمال والحصى بدلا من الطين الذي يتطلب معالجة كيميائية معقدة، مما يعزز قدرة بكين على تأمين الإمدادات بكفاءة أعلى. هذا التفوق النوعي يترجم مباشرة إلى نفوذ جيوسياسي، حيث تمتد القيود الصينية على التصدير لتشمل المنتجات المصنعة خارج الصين إذا احتوت على مكونات صينية، ويدرك الاتحاد الأوروبي امتلاكه نفوذا محدودا أمام سيطرة بكين على نسب تتجاوز 70% من التعدين و94% من إنتاج المغناطيسيات الدائمة، فضلاً عن ارتباط أكثر من 80% من الشركات الأوروبية الكبرى بموردين صينيين، مما يجعل هذه المعادن سلاحاً استراتيجياً يفرض كلفة سياسية باهظة. وفي سياق العلاقات مع واشنطن، يكشف الإعلام الدولي أن ملف المعادن النادرة حاضر بقوة في المفاوضات التجارية بين البلدين، وقد شملت التفاهمات الأولية قضايا الرسوم الجمركية وضوابط التصدير. وحول المخاوف الأمريكية من نقص الإمدادات، تؤكد وزارة التجارة الصينية أن الفريقين الاقتصاديين أجريا اتصالات مكثفة لإدارة الخلافات ودراسة المخاوف المشروعة عبر الحوار، لتبقى نتائج هذه المفاوضات متوازنة وشاملة تعكس قدرة الطرفين على التنسيق رغم التنافس العميق.

إذن بلا شك أن المعادن النادرة هي يعني ضمن التقارير الأساسية تشير إلى أن مقاييس القوة باتت تنتقل من الجيوش التقليدية إلى سلاسل الإمداد في هذه المعادن، واللي هي طبعا الصين تقف في مفرق إعادة تشكيل عصب الاقتصاد العالمي في موضوع المعادن النادرة، في موضوع وجودها في أراضيها، وفي موضوع صناعة أيضا الرقائق التي باتت يعني بحكم الأمر الواقع لها أثر كبير في توزيع مراكز السيطرة عالميا.

0: طبعا المكملات الغذائية لها دور كبير في تعزيز الصحة العامة، ولكن هنالك طبعا يعني صورة مغلوطة عند الناس أن تستخدم المكملات من دون استشارات طبية، وهذا أكبر غلط. أنه شخص يذهب إلى الصيدلية يأخذ أي مكمل كان، سواء كان ملتي فيتامين، سواء كان أوميغا 3، سواء كان يعني زنك، مغنيسيوم إلى آخره، إذا لا توجد أو إذا لم يوجد هنالك ضرورة حتمية لأخذ هذا المكمل، لأنه قد يكون في هذه المكملات يعني أثر جانبي. طبعا المكملات بشكل عام تحتوي على الكثير من العناصر، من الفيتامينات، معادن، بروتينات، أحماض أمينية، ألياف، مستخلصات نباتية، عشبة فلانية إلى آخره. أكيد أنها تستخدم لتعويض بعض النقص الذي يحصل عند بعض الناس، لذلك استشارة الطبيب مهمة. طبعا مو أي طبيب، يجب أن يكون طبيب فاهم في هذا الموضوع، وكذلك يقوم بمجموعة تحليلات يعني تساعد في فهم يعني جسم المريض وحاجة هذا المريض إلى هذه المكملات، على رأسها طبعا فيتامين دي، فيتامينات تتعلق بالصحة العامة مثل B12 أو B6، المغنيسيوم والزنك وغيرها. وكذلك حتى المكملات مثل يعني بالنسبة للاعبي كمال الأجسام مثل الواي بروتين وغيرها، يعني إذا لا توجد هنالك حاجة ضرورية لأخذها، يعني أيضا هنالك يعني شيء ضروري ومهم أنه إذا الرياضي يستطيع أن يكمل من خلال غذائه حاجته من البروتين وهي محسوبة طبعا، يستطيع أن يستغني عن المكملات. وطبعا من أهم المكملات في مجال الرياضة واللي ينصح بها من دون مشاكل هو الكرياتين، اللي هو من أكثر المكملات المدروسة علميا لتحسين القوة والأداء قصير المدى وبعيد المدى، وحتى يعني الدراسات الحديثة أكدت أهميته في الدماغ وأهميته في مكافحة الزهايمر وغيرها، ولكن مع ذلك لا ينبغي أخذه أيضا من دون استشارات طبية في هذا المجال. طبعا نقاط مهمة ينبغي أنه الإنسان ينتبه لها، أنه ليس كل منتج في السوق فعال، هنالك شركات تجارية ليس لها وجود أصلا على أرض الواقع، بعض الشركات تبالغ بدعايتها، الجرعات العالية من بعض الفيتامينات قد يكون لها تأثير بصراحة يعني تأثير يعني غير جيد، تأثير يعني أو ليس لها تأثير بالأحرى. فلذلك الأفضل أن يكون الإنسان يعني ضمن رؤية أنه بحاجة إلى هذا المكمل لكي يقدم على أخذه. طبعا مهم جدا الاعتدال حتى وإن كان هنالك إمكانية لأخذ أي مكمل غذائي. واحدة من أهم المكملات التي نحن بصددها هو مكمل يدعى الكروميوم. طبعا كثيرا يظهر في إعلانات المكملات باعتباره معدن يساعد على ضبط سكر الدم، تحسين حساسية الأنسولين، ودعم خسارة الوزن، ولكن ينبغي أن يقوم ذلك على نمط حياة صحي وأن لا يكون بديل عن العلاج الطبي، وهذا ما سيتناوله التقرير التالي بصوت شهلة محمد.
1: يظهر الكروميوم كثيرا في إعلانات المكملات الغذائية بوصفه معدنا يساعد على ضبط سكر الدم وتحسين حساسية الأنسولين ودعم خسارة الوزن، لكن الصورة العلمية ليست بهذه البساطة، إذ تشير الدراسات أحيانا إلى فوائد محتملة وتعود في أحيان أخرى لتؤكد أن الأدلة ما زالت متباينة وأن استخدامه لا ينبغي أن يكون بديلاً عن العلاج الطبي أو نمط الحياة الصحي. والكروميوم عنصر معدني يحتاجه الجسم بكميات صغيرة جداً، ويعرف بدوره في عمليات التمثيل الغذائي للكربوهيدرات والدهون والبروتينات من خلال علاقته بهرمون الأنسولين المسؤول عن مساعدة الخلايا على استخدام الجلوكوز. ومن المهم التمييز بين نوعين رئيسيين، الكروميوم الثلاثي وهو الشكل الآمن الموجود في الغذاء والمكملات، والكروميوم السداسي وهو شكل صناعي سام ومسرطن يستخدم في طلاء المعادن ودباغة الجلود ولا علاقة له بالصحة. ويمكن الحصول على الشكل الآمن طبيعيا من أطعمة عدة مثل عصير العنب وبلح البحر والجوز البرازيلي والبروكلي. وتقوم الفكرة الأساسية حول الكروميوم على أنه ينشط مستقبلات الأنسولين على سطح الخلايا، ما يسهل دخول الجلوكوز إليها ويقلل مستواه في الدم. ورغم أهمية هذه الآلية نظرياً، فإن التجارب السريرية على البشر لم تصل إلى اتفاق واضح حول حجم الفائدة العلاجية. ويعد مرض السكري من النوع الثاني ومقاومة الأنسولين من أكثر المجالات دراسة، حيث وجدت بعض الأبحاث تحسناً في مؤشرات سكر الدم الصيامي والسكر التراكمي ومقاومة الأنسولين في تجارب استمرت بين 2 و6 أشهر. لكن في المقابل أكدت مراجعات علمية أخرى أن تأثير الكروميوم محدود أو ضعيف ولا يكفي لاعتماده كعلاج مستقل، ويرجع هذا التباين إلى اختلاف الجرعات وصغر حجم العينات الطبية المعنية بالدراسة. لذلك قد يكون للكروميوم دور مساعد لدى بعض المرضى، لكنه ليس علاجاً، ولا ينصح بتعديل جرعات الأدوية دون إشراف طبي مباشر، خاصة وأن إدارة الغذاء والدواء الأمريكية أفادت بأن الأدلة العلمية لربط بيكولينات الكروميوم بتقليل خطر السكري ما زالت غير كافية حتى الآن.
0: وكما قلنا في بداية التقرير بأن يعني في النقاش حوله بأن أي مكمل لا ينبغي أن يؤخذ إلا باستشارة طبية وضمن حاجة معتمدة أو معتمدة على تحليلات دقيقة تكون ضمن مجالات طبية معينة، وإلا فإن أخذه بصورة عشوائية قد لا يكون يعني داعما للصحة.

وفي محورنا الأخير نتوقف عند المكونات الأكثر انتشارا للواقيات الشمسية.

طبعا الواقيات الشمسية مهمة جدا، ينصح بها دائما أطباء الجلدية، خصوصا في يعني بيئة مشمسة مثل البيئة العراقية تضر كثيرا بالجلد، خصوصا يعني في منطقة الوجه، يعني بالنسبة للرجال أو حتى للنساء. طبعا لذلك الكثير من مشكلات البشرة خصوصا الكلف وبعض السويدات أو التصبغات التي تحصل في منطقة الوجه أو الرقبة هي بسبب عدم استخدام واحدة من الأسباب، طبعا وليس كلها، ولكن واحدة من الأسباب المهمة هو التعرض للشمس، لأنه اليوفي الألترا فيولت اللي هي الأشعة فوق البنفسجي لها تأثير كبير في الإضرار بجلد البشرة، أقصد بذلك بشرة الوجه بالتحديد، التعرض المستمر للشمس للأسف. لذلك نصائح مهمة في هذا المجال، ولكن الواقيات اللي أسعارها تكون رخيصة من شركات غير معروفة، تقول الدراسات العلمية الحديثة أنه هذه من الممكن أن تسبب سرطانات، بل من المؤكد أن تسبب سرطانات. يعني مثلا نضرب مثال، هناك واقي شمس من شركة فرنسية معروفة مثلا جدا، سعره مثلا يكون 30,000 أو 40,000 مثلا، وهناك واقيات شمس سعرها بألف دينار أو 5,000 دينار، ما أعرف يعني هذه الشركة المصنعة على ماذا فعلت وصنعتها. فلذلك البقاء بدون واقي شمس بصراحة أفضل من أن يتم استخدام واقي شمس سعره بهذه الطريقة. لماذا؟ هو من شركة غير معروفة في مجال الواقيات الشمسية، في مجال الكوزمتيك يعني عالميا أقصد بذلك، وهناك شركات معتمدة عالمية كثيرة، ولكن بصراحة لا نستطيع أن نذكرها، لأن يعني من الممكن أن تكون دعاية لها.

حماية من الأشعة فوق البنفسجية طويلة المدى المرتبطة بسرطان الجلد والشيخوخة الضوئية. وبحسب التقرير الذي حلل آلاف المنتجات الواقية، فإن 20% فقط منها تستوفي معايير السلامة والحماية المتوازنة من الأشعة، كما حصل 62 منتجاً فقط على العلامة المعتمدة للمنظمة، وهي تمنح للمنتجات التي توفر أعلى معايير الشفافية والحماية المتوازنة من الأشعة طويلة ومتوسطة المدى. ورغم هذا القصور، تشير البيانات إلى أن السوق شهد تطوراً خلال العقدين الأخيرين تمثل في تراجع استخدام بعض المواد الكيميائية المثيرة للجدل مثل الأوكسيبنزون وفيتامين إي، مقابل ارتفاع وعي المستهلكين بأهمية فحص المكونات. لكن التقرير يؤكد أن المشكلة الأساسية لا تزال قائمة، إذ أن معظم واقيات الشمس الأمريكية لا تحمي بكفاءة من الأشعة طويلة المدى التي تخترق الجلد بعمق وتسبب أورام الميلانوما السرطانية. وما زال المستهلكون ينجذبون وراء المنتجات ذات عامل الحماية المرتفع جدا الذي يتراوح بين 70 و100، رغم أن الفارق الفعلي في الحماية محدود للغاية، إذ إن العامل 50 يحجب 98% من الأشعة، بينما يحجب العامل 100 99% فقط دون وجود فاعلية طبية ملموسة تذكر لهذا الفارق الضئيل. وفي سياق البدائل الآمنة، يسجل التقرير صعودا كبيرا للواقيات المعدنية، حيث تعتمد غالبية المنتجات الموصى بها على فلاتر طبيعية مثل أكسيد الزنك وثاني أكسيد التيتانيوم، والتي تعمل على تشكيل حاجز يعكس الأشعة فوق البنفسجية بدلا من امتصاصها. وتؤكد الأدلة الطبية الحديثة أن الواقيات المعدنية أصبحت الخيار الأكثر أمانا وشيوعا للوقاية اليومية، خصوصا للأطفال ولأصحاب البشرة الحساسة، نظرا لكونها أقل اختراقا للجلد وأكثر استقرارا تحت أشعة الشمس مقارنة بالمركبات الكيميائية التقليدية.

إذن حسب التقرير الذي حلل آلاف المنتجات الواقية للشمس، فإن 20% فقط منها تستوفي معايير السلامة والحماية المتوازنة من أشعة الشمس. فلذلك يعني العلامة المعتمدة التي تحصل على اعتماد أساسي هي التي تخلو من منتجات من الممكن أن تتسبب عفواً بأمراض جلدية يصعب السيطرة عليها.

0: بذلك أيها الأحبة أصل بكم إلى ختام من هنا وهنا. تقبلوا تحياتي وتحيات عمار مشتاق كان معي في إخراج هذه الحلقة. ألتقيكم في حلقة قادمة. حتى ذلك الوقت أستودعكم الله.
1: حياتنا منوعة واسعة ممتدة، نعيشها بكل ما بها دون كلل أو ملل. نحتاج أن نكشف الكثير من خفاياها نقاشا وتحليلا.
2: من هنا وهنا برنامج يوفر لنا هذه الفضاءات ويمتد معها وعبرها. من هنا وهنا مع ياسر القاسم.

0: تايمز سكوير اف ام، فكرة جديدة، معنى مختلف، رؤية محلية من زاوية أخرى.
1: تايمز سكوير اف ام، عين لكم على منتجكم.
2: عزيزي السائق، ثواني بالموبايل ممكن تسرق عمرك، وانت السوق لا تكتب لا تقرأ، بس ركز حتى توصل بأمان.
3: حملة عاشت إيدك بالتعاون مع شركة غاز البصرة ومديرية المرور العامة في البصرة.

0: براند انسا هوم العالمي، ويا انسا هوم تناغم الجمال والاطمئنان.
1: انسا هوم مول بصرة تايم سكوير الطابق الاول.
0: انسا هوم بس إليك.
1: كل ما يخص المكياج الفاخر، العناية بالبشرة والشعر والعدسات الأصلية، كل هذا وأكثر بمكان واحد بس. لاندي، عالمك المتكامل للجمال والرقي. لاندي مو البصرة تايم سكوير، الطابق الثاني.
2: يا هلا ويا مرحبا بكم.
3: يا هلا ويا مرحبا بجيتك.
2: تعبتوا من السوق والازدحامات؟ جايينكم بأحلى خبر. بيج مارت في مول بصرة تايم سكوير وبعروضة رائعة. كل شي تحتاجه ببيتك من مواد غذائية وأجهزة كهربائية وحتى مستلزمات البيت الصحية والقرطاسية. المخبوزات والمعجنات بكل أنواعها كلها متوفرة بأسعار تنافسية ما تلقاها بمكان ثاني.
4: بأكد كتير.
2: وأهم شي ترتيب وتخزين المواد بطريقة حديثة تخليك تلاقي اللي تريده بسهولة وراحة. لا تفوتوا الفرصة، زورونا اليوم واكتشفوا تجربة تسوق ولا بالأحلام. ولا بالأحلام، بيج مارت في مول بصرة تايم سكوير، كل شي تريده وبمكان واحد.
5: لكل عشاق النكهات الغريبة والتجارب الجديدة، بابل تشاي أول محل متخصص للبابل تي في البصرة. بابل تي مشروب منعش يتكون من شاي حليب أو فواكه، بالإضافة إلى كرات التابيوكا الطرية أو الفقاعات المنكهة. بابل تشاي الأول من نوعه، بنكهات عالمية ولمسة عراقية. بابل تشاي مول بصرة تايم سكوير الطابق الثاني.
6: كريم هو التاكسي الأكثر أمان بالبصرة. حمل تطبيق كريم وحدد نقطة الوصول والانطلاق وتنقل من باب البيت لأي مكان تريد، وخليك مرتاح ومطمن، الكابتن ينتظرك. جرب كريم اليوم.
7: الإعلان معنا، الإعلان معنا، يضمن لك الانتشار ويفتح أبواب الاستثمار. 102.5 لا تحتار.

بدأنا من حيث انتهى الآخرون، لدينا كل ما هو جديد. استمعوا إلينا عبر أثير إذاعة تايم سكوير.

جايمز سكوير، صورة الطرب الجميل بريشة الفن الأصيل.

0: تايمز سكوير اف ام، فكرة جديدة، معنى مختلف، رؤية محلية من زاوية أخرى.
1: لم يعد الخبر نقلا للحدث فحسب، بل شاملا بأسبابه وتأثيراته،
2: وبقية الخبر لا تأتي إلا بالخوض بالتفاصيل والتعمق بالتحليل
1: لندرك أبعاد الصورة. الآراء الواردة تعبر عن أفكار كتابها.
3: صراعات المحاصصة ترجي استكمال حكومة الزيدي إلى ما بعد العيد، وبغداد تمشط دخانها السياسي بحثا عن وزراء لا تتبعهم متاهات الولاءات. العراق يقرب صعوبات مالية قد توقف مشاريع حقبة السوداني لتطوير البنى التحتية، وتقارير صحفية دولية تشير إلى أن استحالة حكومة رئيس الوزراء الجديد تنفيذ وعود لواشنطن بحل الفصائل. ومسار الحرب على إيران من أهداف إسقاط النظام إلى مسودة الاتفاق المرتقب. هنا المجلة المسائية، أنا تمام قاسم.

0: حياكم الله في عدد جديد من المجلة المسائية من راديو تايمز سكوير. مستمعينا أهلا وسهلا بكم، ونبدأ أولى صفحات عدد هذا اليوم في المجلة المسائية في الشأن العراقي وسياسيا لما بعد العيد. توقيت أصبح جزء من دستور، أو توقيت دستوري أصبح يعني ربما أو هو جزء من العملية السياسية لما بعد العيد. قد تستكمل الكابينة الوزارية، قد تستكمل وربما ستتأخر لأسابيع بحسب وجهات نظر من الأوساط السياسية العراقية. هذا الإكمال 12 وزير باقي لإكمال الكابينة الوزارية لحكومة السيد الزيدي لتكون حكومة كاملة الصلاحيات حتى الآن. لكن صراعات المحاصصة لا تزال، والخلافات على الأسماء التي تطرح أيضا لا تزال تعصف بخيارات أو بالخيارات المطروحة أمام السيد الزيدي وأمام شروط الداخل والخارج. شهلا محمد في هذا التقرير.
1: توصلت القوى السياسية في العراق إلى تفاهمات تقضي بإرجاء حسم استكمال الكابينة الوزارية لحكومة علي الزيدي إلى ما بعد عطلة عيد الأضحى، دون التوصل إلى توافقات بشأن تسمية الوزراء للحقائب التسعة الشاغرة وأبرزها الداخلية والدفاع والتخطيط والتعليم. ووفقا لمصادر سياسية، فإن الخلافات ما زالت مستمرة بين القوى الشيعية بشأن توزيع بعض المناصب في ظل تمسك أطراف نافذة بحصصها السياسية لتعزيز حضورها داخل الحكومة الجديدة. ولم يكن البيت السني بعيدا عن هذا المشهد، إذ تعمقت حدة التنافس حول وزارة الثقافة، فبعد اتفاقيات أولية بمنحها لتحالف العزم بجانب وزارة التخطيط، أعادت جلسة منح الثقة خلط الأوراق إثر تحركات لمنح الثقافة لحزب الجماهير بزعامة أحمد الجبوري، ما أدخل المفاوضات في مسار أكثر تعقيداً. وتدار الوزارات الشاغرة حالياً بالوكالة، وتضم كذلك العمل والشباب والإعمار والهجرة. ويرى مراقبون أن استمرار هذه الخلافات يحد من فاعلية الأداء الحكومي، وينعكس سلباً على قدرة حكومة الزيدي على إطلاق برنامجها التنفيذي والخدمي، كما يبعث برسائل سلبية حول استقرار التحالفات الداعمة له، ويثير المخاوف من إضعاف ثقة الشارع في وقت تواجه فيه البلاد تحديات اقتصادية وأمنية حاسمة. إن المشهد الحالي يعكس أزمة نفوذ وسلطة تكرس مبدأ المحاصصة السياسية، حيث كشف هذا الصراع عمق الانقسام الحقيقي، وأثبت أن التوافقات المعلنة لا تزال هشة وقابلة للانفجار. وبيّنت الأوساط السياسية أن القوى المتنفذة باتت منشغلة بتوسيع مكاسبها الحزبية والنظر إلى الوزارات كمراكز قوة واقتصاد بدلا من كونها مؤسسات خدمية، في وقت يواجه فيه العراق ملفات إقليمية ودولية متسارعة تتطلب وجود حكومة قوية ومتكاملة تقدم مصلحة الدولة واستقرارها على الحسابات الضيقة.

بتريوس زار بغداد، والحديث عن خطة عملية قابلة للتنفيذ كما وصفت لحل فصائل المقاومة أو حل الحشد الشعبي أو ماذا دار بلقاءات بتريوس الذي زار العراق والمجلس الأمن الوزاري، وعلاقته بحل الفصائل، علاقته بالشروط الأمريكية. لكن تقارير أفادت بأن حركة النجباء العراقية حذرت مما وصفته مخطط أمريكي لدمج الحشد الشعبي داخل مؤسسات الدولة الأمنية في أول اختبار سياسي وأمني يواجه رئيس الوزراء العراقي الجديد علي الزيدي بشأن فرض احتكار الدولة للسلاح. جاء تحذير الحركة عقب زيارة أجراها الأسبوع هذا الأسبوع إلى بغداد، أو الأسبوع الماضي تحديدا إلى بغداد، القائد السابق للقيادة المركزية الأمريكية الجنرال ديفيد بتريوس، الذي سبق أن قاد القوات الأمريكية في العراق وسط مؤشرات على تبني الحكومة العراقية الجديدة موقفا أكثر تشددا تجاه الفصائل المسلحة. بحسب التقرير، فإن فصائل بارزة مثل كتاب حزب الله وكتاب سيد الشهداء التزمت الصمت حيال التطورات الأخيرة، بينما أبدت حركة النجباء رفضا صريحا لخطط إعادة هيكلة الحشد الشعبي أو دمجه ضمن مؤسسات أمنية جديدة. ونقلت الصحيفة عن نائب رئيس المجلس التنفيذي للحركة حسين السعدي قوله أن سلاح المقاومة غير قابل للمساومة، محذرة من أن نزع السلاح وسلاح الفصائل سيترك المجتمع مكشوفا أمام التهديدات المستمرة. كما وصف السعدي أيضا ما يتردد من خطط لدمج الحشد الشعبي مع الشرطة الاتحادية وقوات أخرى ضمن وزارة الداخلية، بأنه مخطط أمريكي، معتبرا أن هذه المساعي عبثية ومستحيلة التنفيذ. وحذر أيضا المسؤول في النجباء أن الإصرار على المضي في تلك الخطط ستكون له تداعيات سياسية وشعبية، في مؤشر على تصاعد التوتر بين الحكومة العراقية والفصائل المسلحة المرتبطة بإيران، كما وصفت التقارير بشأن مستقبل السلاح ودور الحشد الشعبي داخل مؤسسات الدولة.

0: هذا الشد والجذب والتصريحات واللي يترجم ويعكس ارتفاع حدة التوتر ما بين الحكومة وفصائل المقاومة, وبالتالي أيضا ينعكس بطبيعة الحال على تأخر إقرار الوزارات أو إقرار مرشحي الوزارات اللي تبقت اللي المفروض تكون بعد العيد. واحدة من المشاكل هو المؤشر أو مؤشرات الولاءات لشخصيات اللي تطرح وترفض, حتى وإن كانت المحاصصة حسمت المناصب الوزارة وحسمت الوزارات والمناصب السيادية لحصص الأحزاب والكتل السياسية, إلا أنه الإشكال يبقى على الشخصيات اللي إلها ارتباط بجماعات مسلحة, فصائل مقاومة, شخصيات ضمن قوائم عقوبات, وبالتالي هذه الولاءات السابقة فرضت نفسها على مستقبل هذه الحكومة واستقرارها. فبالتالي كيف ستتجاوز هذه الجهات السياسية التي تتهم إذا كانت ضمن شروط الأمريكية بأن لها ولاءات أو انتماءات لفصائل, منين راح تجيب شخصيات, وكيف ستبعد هذه الشخصيات اللي تجيبها للواجهة لواجهة الوزارات والمناصب بعيدا عن هذه الشبهات وهذه التهم. عبد الخالق كريم في هذا التقرير.
1: في الممرات الثقيلة للمنطقة الخضراء حيث تختلط أوراق التسويات المتعبة, بدا المشهد السياسي العراقي وكأنه قصر زجاجي تتقاذفه الرياح القادمة من غرف الإطار التنسيقي. فبعد تعثر تمرير بعض الوزراء داخل مجلس النواب, تتجه القوى السياسية إلى ما يشبه سوق الأسماء الأخيرة استعدادا لاستكمال الكابينة الوزارية لحكومة علي الزيدي بعد عطلة العيد, وسط صراع مكتوم على الحقائب السيادية وموازين النفوذ. ولم تكن الاجتماعات المغلقة التي عقدتها الكتل خلال الأيام الماضية اعتيادية, بل أقرب إلى جلسات فرز للولاءات السياسية, حيث تحدثت مصادر عن تداول عشرات الأسماء كبدلاء للمرشحين الذين أخفقوا في نيل الثقة في وقت تبدو فيه إعادة تدوير الأسماء المرفوضة شبه مستحيلة, خشية أن يفسر الإصرار عليها كإعلان ضعف سياسي. وبحسب التسريبات فإن بعض القوى قدمت خيارات متعددة لكل حقيبة, تاركة لرئيس الوزراء مهمة الانتقاء الأخير لتخفيف الاحتقان, غير أن وزارة الداخلية ما تزال تقف كقلعة ضبابية فوق تل الخلافات. وقد فجر عضو المكتب السياسي لحركة الصادقون سعد السعدي السجال علنا بمهاجمته ائتلاف نور المالكي, معتبرا أن دولة القانون لا تملك ثقلا انتخابيا يبرر حصولها على وزارتين. وفي تدوينات متداولة على منصة اكس, وصف ناشطون الأزمة بأنها معركة نفوذ داخل البيت الشيعي, ويؤكد مراقبون أن الصراع الحالي يتجاوز الأسماء إلى سؤال أعمق حول من يمتلك حق الإمساك بمفاصل الدولة. فوزارة الداخلية في القاموس السياسي العراقي ليست مجرد مؤسسة أمنية, بل بوابة للهيبة والسيطرة الرمزية, ولهذا بدأ الخلاف كمبارزة طويلة تحت سقف واحد, حيث يبتسم الحلفاء في العلن بينما يخفون خناجر التفاوض خلف الستائر الثقيلة.
0: الأزمة السياسية في العراق بالتأكيد اللي تأتي مدعومة بأزمة اقتصادية, وبسبب الظروف المنطقة صعوبة يعني تصدير النفط اللي تعتمد عليه واردات العراق, وبالتالي تفاقم هذه الأزمة جعل الحكومة الحالية تقر بصعوبات مالية, وهذه الصعوبات المالية قد تدفع بالحكومة لإيقاف مشاريع من الوزارة أو من الحكومة السابقة لا زالت مستمرة لم تكتمل, وبالتالي يعني قد إذا توقفت هذه المشاريع في مراحل البناء تسبب اندثارا محال حال آلاف المشاريع اللي موجودة بالعراق, اللي كل ما تجي حكومة جديدة توقف المشاريع القديمة بسبب صعوبات مالية حقيقية فعلا, لو بسبب أنه لا يراد أن ينسب الإنجاز لشخص سابق أو لحكومة سابقة أو لمسؤول سابق. لكن في الحقيقة الأمر الآن فعلا العراق يمر بهذه أزمة المالية واللي قد تؤثر حتى على المشاريع البناء التحتية المستقبلية، مثل ما يصير بالبصرة على سبيل المثال الآن. يعني من أخبار يتم تداولها عن أنه لا توجد أموال وكل المشاريع اللي جاي تنفذ هي بالدين، بين قوسين، واتحاد المقاولين في وقت سابق كان ينادي بصرف استحقاقات المقاولين وشركات اللي تقوم يعني العمل ضمن يعني مشاريع الحكومة، مشاريع تحلية المياه، مشاريع خدمية أخرى، مشاريع بنى تحتية لم يتم يعني صرف المستحقات إلها، كل الشركات هذه والمشاريع والمقاولين جاي يشتغلون بالدين، وإلى الآن أي يعني علامات صرف لهذه المستحقات اللي جاي تتراكم بشكل كبير اللي قد تدفع بإيقاف مشاريع وبالتالي أيضا يعني إنهاء بالجملة لفرص عمل كثيرين يعملون ضمن هذه المشاريع. لبنى الفضل في هذا التقرير.
2: في بغداد حيث تبدو الدولة كمن يسير فوق جسر من دخان، خرج الاعتراف الحكومي بالأزمة المالية كأنه محاولة مبكرة لتهدئة العاصفة قبل أن تتحول إلى عصار سياسي يبتلع توازنات ما بعد الحرب. والعراق الذي عاش لعقود على موسيقى النفط الأحادية يجد نفسه اليوم أمام اختناق جيوسياسي بعدما تحولت التوترات الإقليمية ومخاطر الملاحة في مضيق هرمز إلى شبح يهدد المورد الذي يغذي أكثر من 90% من إيرادات الخزينة العامة. وقد حملت تصريحات المستشار المالي لرئيس الوزراء مظهر محمد صالح لغة حذرة أقرب إلى دبلوماسية الإنذار الناعم، فالرجل تحدث عن قنوات مفتوحة مع صندوق النقد الدولي وعن احتمال اللجوء إلى القروض إذا استمرت الحرب في المنطقة بتقويض تدفقات النفط، غير أن الأوساط الاقتصادية في بغداد ترى أن مجرد استحضار تجربة اتفاق عام 2016 مع الصندوق يكشف حجم القلق الكامن داخل مؤسسات الدولة، خصوصاً مع اتساع العجز التشغيلي وارتفاع كلفة المشاريع الحكومية. وفي الكواليس يتزايد الحديث عن أن مشاريع البنية التحتية التي أطلقها رئيس الوزراء السابق محمد الشيع السوداني قد تواجه تباطؤاً أو تجميداً جزئياً، فطرق سريعة ومدن سكنية ومشاريع نقل كانت تقدم بوصفها ملحمة إعادة بعث الدولة تبدو الآن مهددة بارتطامها بجدار السيولة النقدية. وقد شبه بعض الاقتصاديين العراقيين المشهد على منصة إكس بقلعة تضاء بثريا ذهبية فيما أساساتها تتشقق بصمت. وفي السياق ذاته وصف النائب مظهر الكروي المرحلة بأنها أزمة مالية بامتياز، محذرا من الارتهان الكامل للنفط. وفي تدوينات متداولة عاد ناشطون نشر مقاطع من تقارير دولية تتحدث عن هشاشة الاقتصادات الريعية، معتبرين أن العراق يقف اليوم عند منعطف تاريخي بين إصلاح هيكلي مؤلم أو انهيار مالي مؤجل.

وما زلنا نتصفح أوراق عددي هذا اليوم من المجلة المسائية من راديو تايمز سكوير مستمعينا، وأيضا ما زلنا في شأن العراقي، حيث كشفت مصادر سياسية هذا اليوم أن خمس فصائل مسلحة تستعد لنزع سلاحها في العراق. ونقلت صحيفة الشرق الأوسط عن مصدر قوله أن هناك عدم ممانعة من خمسة فصائل مسلحة لنزع أسلحتها وتسليمها إلى السلطات في الحكومة العراقية. وبين هذا المصدر كما تنقل صحيفة الشرق الأوسط اللندنية أن ذلك يمثل استجابة للشروط الأمريكية الخاصة بنزع سلاح الفصائل وعدم السماح بوصول ممثليها إلى المناصب الحكومية الرفيعة في حكومة رئيس الوزراء علي الزيدي الجديدة. وأضافت أيضا أن أربعة من هذه الفصائل مشمولة بعقوبات أمريكية، مشيرة إلى أن الفصيلين رفضا تسليم السلاح وهما جماعتان مدرجتان على اللوائح، لوائح العقوبات والإرهاب الأمريكية، فيما أكد مسؤول سياسي خبر موافقة بعض الفصائل لنزع أسلحتها. وأكد المدير السابق لوكالة الاستخبارات المركزية CIA جنرال ديفيد بيترايوس الذي زار العراق قبل 10 أيام وأجرى محادثات يعتقد أنها تتعلق بسلاح الفصائل مع رئيس مجلس القضاء الأعلى فائق زيدان ورئيس البرلمان هيبة الحلبوسي ووزير الداخلية ومسؤولين آخرين. ورغم الكلام المتواصل عن استعداد بعض الفصائل لنزع أسلحتها فإن الغموض ما زال يحيط بالطريقة التي سيتم بها ذلك. وذكرت مصادر مطلعة أيضا لصحيفة الشرق الأوسط أن العملية قد ترتبط بمفاوضات محددة وواضحة تقوم بها أطراف مثل ممثلة للفصائل مع الجانب الأمريكي الذي يعارض اشتراكها في الحكومة، بمعنى أنها قد تشترط نزع سلاحها مقابل مواصلة المسار السياسي والحصول على مناصب في الحكومة.

0: وأيضا يرتبط الحراك الأمريكي الجديد لتوسيع اتفاق إبراهام بمحاولة إعادة رسم التوازنات الإقليمية عبر ربط أي تفاهم محتمل مع إيران بإدماج إسرائيل ضمن المنظومة الأمنية والسياسية للشرق الأوسط، وفق طرح دفع به الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بعد اتصالات مع قادة السعودية والإمارات وقطر وتركيا ومصر والأردن وباكستان والبحرين، مؤكدا أن أي اتفاق مع طهران يجب أن يقود إلى السلام والاستقرار عبر توسيع مسار التطبيع. الطرح الأمريكي أثار جدل واسع بين خبراء وسياسيين رأوا أن المشروع يتجاوز فكرة التطبيع التقليدية إلى إعادة هندسة النظام الإقليمي وسط شكوك بشأن فرص نجاحه في ظل استمرار الحرب في غزة وتصاعد التوتر الإقليمي. وترى تحليلات أن واشنطن تسعى إلى تقسيم المنطقة بين دول منخرطة في النظام الجديد وأخرى خارجه. العراق الحلقة الأكثر حساسية بسبب انقسام مواقفه الداخلية من التطبيع. العراق أو في العراق عاد ملف التطبيع إلى الواجهة إلى واجهة السجال السياسي مع استمرار تشديد القوانين الرافضة لأي علاقة مع إسرائيل بعد قانون 2022 والأحكام القضائية الصادرة عام 2025 ضد مروجين للتطبيع، فيما أثارت تصريحات البطريرك لويس ساكو جدلا واسعا قبل أن تؤكد الكنيسة أن المقصود كان التطبيع الداخلي وليس مع الكيان الصهيوني. وبالتالي رئيس الحكومة أمام استحالة تنفيذ وعود واشنطن بحل الفصائل أو بطرح بمرحلة أبعد كما ترى بعض التقديرات والتحليلات طرح فكرة التطبيع في الأوساط السياسية والشعبية العراقية. عبد الخالق كريم في هذا التقرير.
1: أفاد التقرير نشرته منصة ESPI الإيطالية بأن العراق وجد نفسه مجددا في قلب الصراع الإقليمي المحتدم بين الولايات المتحدة وإيران، وأن حكومة بغداد الجديدة تواجه منذ لحظاتها الأولى ضغوطا متزايدة من واشنطن وطهران بشأن مستقبل الفصائل المسلحة. وأشار التقرير إلى أن العراق دخل مرحلة أكثر حساسية منذ أواخر فبراير الماضي عاقب الضربات الأمريكية والإسرائيلية التي استهدفت إيران محول الأراضي العراقية إلى ساحة متقدمة للمواجهة. وخلال فترة التصعيد تعرضت المصالح الأمريكية لسلسلة هجمات نفذتها فصائل مرتبطة بما يعرف بالمقاومة الإسلامية في العراق، وامتدت لتشمل شركاء واشنطن في المنطقة كقوات إقليم كردستان ودول خليجية، حيث اعترضت السعودية طائرات مسيرة انطلقت من الأراضي العراقية في منتصف مايو الحالي رغم سريان وقف إطلاق النار. وفي المقابل كثفت واشنطن ضغوطها عبر استهداف قيادات الفصائل وتجميد تمويل بعض الأجهزة الأمنية فضلا عن تحويلات الدولار المرتبطة بعائدات النفط، ما فقم الأزمة الاقتصادية بالتزامن مع تداعيات إغلاق مضيق هرمز وإنهاء إعفاء استيراد الكهرباء الإيرانية. وفي سياق متصل أشار التقرير إلى كشف وسائل إعلام أمريكية عن وجود موقعين عسكريين لإسرائيل في صحراء غرب العراق استخدم لدعم عمليات جوية ضد إيران. وفي خضم هذا المشهد يبدو رئيس الوزراء العراقي الجديد أقرب للاستجابة للمطالب الأمريكية بعد تعهده بحصر السلاح بيد الدولة، غير أن التقرير نقل أن قيادة فيلق القدس الإيراني طلبت من الفصائل عدم التخلي عن سلاحها حتى اتضاح مسار المفاوضات بين واشنطن وطهران. وخلص التقرير إلى أن الحكومة تجد نفسها أمام مهمة معقدة لمنع الانهيار الاقتصادي والسياسي في وقت سيحدد فيه أي اتفاق محتمل بين القطبين مستقبل استقرار البلاد أو تفككها.

ترامب يطلب بصفة إلزامية من 8 دول عربية وإسلامية التوقيع الفوري على اتفاقية إبراهيم. خلونا ننتقل بهذه الصفحة لهذا العنوان والتداعيات أيضا الإقليمية لاتصال ترامب بالدول الثمانية، واللي يعني العراق أيضا في ظل هذه الدموامة. ترامب الرئيس الأمريكي شدد على ضرورة توقيع 8 دول عربية وإسلامية على اتفاق إبراهيم، وقال في منشور على منصة تروث سوشيال: تسير المفاوضات مع الجمهورية الإيرانية الإسلامية على نحو ممتاز، ولن تكون النتيجة سوى صفقة عظيمة للجميع، وإلا فلن تكون هناك أي صفقة على الإطلاق، في حينها سنعود إلى ساحة المعركة وتبادل إطلاق النار. وكأنه هذا يعني هذه الحرب ويعني شرط إيقافها ونشر السلام في المنطقة هو توقيع اتفاق إبراهيم وإجبار الدول اللي كانت رافضة للتطبيع أن تطبع مع الكيان الصهيوني. ويرى ترامب وبصورة أضخم وأشد قوة هذه الحرب ستعود من الوقت الماضي إذا رفضت هذه الدول، وهو أمر لا يرغب فيه أحد، يقول. وخلال مناقشة التي أجريتها السبت مع أصحاب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان آل سعود وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ورئيس دولة الإمارات العربية المتحدة وصاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل بن حمد بن خليفة آل ثاني، يقول ترامب أمير قطر ومعالي الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم بن جابر آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ومعالي الوزير علي الذوادي في دولة قطر ومعالي المشير السيد عصام منير أحمد شاه باكستان شاه من باكستان وفخامة الرئيس رجب طيب أردوغان من تركيا وفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي من مصر وجلالة الملك عبد الله الثاني من الأردن وجلالة الملك محمد بن عيسى آل خليفة من البحرين. ذكرهم بالاسم والصفة ترامب، وربما من المرات النادرة اللي يذكر هذا العدد الكبير من القادة بأسمائهم وصفاتهم الرسمية بهذه الطريقة. و يقول ترامب: صرحت بأنه بعد كل الجهود التي بذلتها الولايات المتحدة لمحاولة تجميع قطع هذا اللغز شديد التعقيد، بات من الضروري والملزم أن تقوم جميع هذه الدول كحد أدنى بالتوقيع المتزامن على اتفاقية إبراهيم، وكأنه شرط نؤكد لوقف هذه الحرب أمام هذه الدول. أضاف ترامب: الدول التي جرت مناقشتها هي المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة وهي عضو فاعل كما يقول، ودولة قطر، باكستان، تركيا، مصر والأردن ومملكة البحرين وهي عضو فاعل أيضا، يشير ترامب قد يكون عضو فاعل في اتفاق إبراهام، وقد يكون من الوارد أن يكون لدى دولة أو اثنين سبب وجيه لعدم القيام بذلك، وهو أمر سيقبل، إلا أن الغالبية العظمى ينبغي أن تكون مستعدة وراغبة وقادرة على جعل هذه التسوية مع إيران حدثا تاريخيا يفوق في عظمته ما كان ليكون عليه الأمر لولا ذلك. وهنا يقصد يعني وكأنه وضع هذا يعني يؤكد على هذا الشرط ترامب. أشار أيضا أن اتفاقيات إبراهام أثبتت للدول المنخرطة فيها وهي الإمارات العربية المتحدة والبحرين والمغرب والسودان وكازاخستان أنها تمثل طفرة مالية واقتصادية واجتماعية هائلة، حتى في ظل هذا الوقت الأوقات التي تشهد صراعات وحروب، وإذ لم يسبق للدول الأعضاء الحالية أن فكرت مجرد تفكير في الانسحاب منها أو حتى التوقف المؤقت عن العمل بموجبها. يقول ترامب الذي تابع: يعود السبب في ذلك إلى أن اتفاقيات إبراهيم قد حققت لهم مكاسب عظيمة وستكون أفضل وأعظم نفعا للجميع، كما أنها ستجلب القوة الحقيقية لمنع والمنع والسلام إلى منطقة الشرق الأوسط للمرة الأولى منذ 5000 عام. يقول: وستكون هذه الاتفاقية وثيقة تحظى باحترام وتقدير على نحو لم يسبق له مثيل. شدد ترامب أنه إن لم يفعلوا ذلك فلا ينبغي أن يكونوا جزءا من الصفقة، وإذ أن امتناعهم يعد مؤشرا على سوء النية. وفي حديثي مع العديد من القادة العظماء المذكورين آنفا أعربوا عن تشرفهم بمجرد التوقيع على وثيقتنا بأن تكون الجمهورية الإسلامية الإيرانية جزء من اتفاق إبراهيم، يا له من أمر مذهل، وسيكون ذلك حقا إنجاز استثنائي، فهذا ستكون أهم صفقة قد
توقعها أي من هذه الدول العظيمة التي طالما كانت غارقة في الصراعات ولن يضاهيها شيء إلا في لا في الماضي ولا في المستقبل. هذا الكلام لترامب يعني. وبالتالي ربما هذا يعطينا انطباع على أنه هذه الحرب اللي دائما ما نتساءل عن مبررات يعني اللي أوصلتها لهذا المستوى يعني، وكأنه هي يعني ليش وصلت إلى هذا المستوى هذه الحرب، وكان المفروض ما توصلها، وكان في كثير من المراحل كان ممكن احتواها إلى أنه ترامب أمريكا أرادت أن تصعد في هذه الحرب لتصل إلى مرحلة تهديد دول المنطقة ومساومتهم على إيقاف هذه الحرب مقابل التوقيع على التطبيع مع الكيان الصهيوني. ويقول ترامب ويختم قوله في هذا المنشور على تروث سوشيال المطول، ويقول: وعليه فإنني أطلب بصفة إلزامية من جميع الدول التي أن توقع فورا على اتفاقيات إبراهام، كما أؤكد أنه في حال وقعت إيران اتفاقيتها معي بصفة رئيس الولايات المتحدة الأمريكية فسيكون شرفا لنا أن تنضم هي الأخرى إلى هذا التحالف العالمي الذي لا نظير له، وحينها سيغدو الشرق الأوسط موحدا قويا مزدهرا اقتصاديا، وربما لن تضاهيه أي منطقة أخرى في أي مكان من العالم بموجب نسخة من هذه الحقيقة كما سماها. فإنني أطلب من ممثلي الشروع في عملية ضم هذه الدول إلى اتفاقيات إبراهام التي باتت تاريخية بالفعل، والعمل على إتمام تلك العملية بنجاح. والكلام هذا لترامب اللي نشره على منصة تروث سوشيال، وهذا الكلام ربما يبرر ما وصلت إليه هذه الحرب من عنف اللي كان ممكن احتوائها بأكثر من مرحلة سابقة.

بالمقابل أيضا فجرا كانت هناك عملية عسكرية وضربة أمريكية على إيران، حيث أعلنت القيادة المركزية الأمريكية سنتكوم أن الجيش الأمريكي نفذ ما وصفته بضربة دفاعية في جنوب إيران، استهدفت مواقع إطلاق صواريخ وقوارب إيرانية يشتبه في استخدامها لزراعة الألغام في المنطقة. المتحدث باسم سنتكوم يقول أن القوات الأمريكية نفذت ضربات دفاعية في جنوب إيران لحماية قواتها من التهديدات التي تشكلها القوات الإيرانية، مضيفا أن العمليات جاءت في إطار الرد على نشاطات اعتبرت تهديدا مباشرا للقوات الأمريكية في المنطقة. أيضا أوضح أن الأهداف شملت مواقع إطلاق صواريخ إضافة إلى قوارب إيرانية كانت تحاول زرع ألغام، وأن القيادة المركزية تواصل الدفاع عن قواتها مع ضبط النفس خلال فترة وقف إطلاق النار. في تفاصيل إضافية نقلتها وسائل إعلام أمريكية من بينها شبكة فوكس نيوز، قال مسؤول عسكري أن القوات الأمريكية رصدت قاربين تابعين للحرس الثوري الإيراني أثناء قيامهما بزرع ألغام في مضيق هرمز قبل أن يتم تدميرهما. كما أشار المصدر ذاته إلى أن ضربة أخرى استهدفت مواقع لصواريخ أرض جو في منطقة بندر عباس. قالت واشنطن أنه كان يهدد طائراتها الحربية في المنطقة، وبحسب مسؤولين أمريكيين فإن هذه العمليات دفاعية بحتة وجاءت ردا مباشرا على تهديدات فورية من دون أن تعتبر تصعيدا أو خرقا لوقف إطلاق النار القائم. وأكدت مصادر مطلعة أيضا أن الضربات الأخيرة لا تعني انهيار التهدئة، مشددين على أنها تندرج ضمن قواعد الاشتباك الدفاعية وأنها لا تشير إلى إنهاء وقف إطلاق النار بين الجانبين. قال أحد المسؤولين أن العمليات توقفت مؤقتا، موضح أن الجيش الأمريكي تحرك فقط عند رصد تهديد مباشر سواء عبر القوارب أو أنظمة الدفاع الجوي، مع التأكيد على أن الهدف الأساسي كان حماية القوات الأمريكية في المنطقة. وفي أول تعليق إيراني بعد القصف الأمريكي، أكد رئيس لجنة الأمن القومي في البرلمان الإيراني إبراهيم عزيزي أن أي هجمات على القوات المسلحة الإيرانية ستقابل برد حاسم وساحق. وقال عزيزي للتلفزيون الرسمي الإيراني هذا اليوم صباحا، إذا أراد أعداء الشعب الإيراني ارتكاب خطأ واتخاذ أي إجراء فإن القوات الإيرانية ستكون قادرة على منعهم من القيام بأي شيء. جاءت هذه التصريحات بعدما شنت الولايات المتحدة ضربات على أهداف في جنوب إيران، وصفها مسؤولون عسكريون أمريكيون بأنها ضربات دفاعية في تصعيد حدث بالتزامن مع استمرار المفاوضات بين الجانبين الأمريكي والإيراني عبر وسطاء. كما تأتي تلك التصريحات فيما بقيت ردود المسؤولين الإيرانيين محدودة إلى حد كبير عقب الضربات الأمريكية، في حين أكد وزير الخارجية الأمريكي مارك روبيو في وقت سابق أن التوصل لأي اتفاق مع إيران لا يزال ممكنا رغم الضربات الأمريكية الجديدة التي هددت وقف إطلاق النار الهش بين الطرفين. وأضاف روبيو للصحفيين دارت بعض المحادثات في قطر وسنرى ما إذا كان بإمكاننا إحراز أي تقدم، لكن أعتقد أن هناك كثير من النقاشات الدائرة حول نقاط محددة في الوثيقة الأولية التي سيستغرق الأمر بضعة أيام.

حتى صباح يوم 25 من الشهر الجاري لم تكن قصة الاتفاق مع إيران قصة انهيار كامل، كما أنها لم تكن أيضا قصة اختراق كامل. في آخر تصريحاته على تروث سوشيال رفع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب السقف إلى مستوى لم يكن أحد يتوقعه، إذ طالب بأن يفضي أي اتفاق مع طهران إلى انضمام السعودية وقطر وتركيا وباكستان إلى اتفاقيات إبراهام، بل ألمح إلى إمكانية انضمام إيران نفسها إليها، وشدد قائلا: أما صفقة عظيمة للجميع، وأما لا صفقة على الإطلاق والعودة إلى الجبهات. في غضون 48 ساعة الماضية التي سبقت هذا التصريح، قال ترامب أن الاتفاق مع إيران جرت التفاوض عليه إلى حد بعيد، ثم عاد ليقول أنه أوصى ممثليه بعدم التسرع، فيما أعلن وزير الخارجية الأمريكية مارك روبيو من نيو دلهي أن ثم شيء صلب على الطاولة وأن المفاوضات لا تزال قيد العمل. في الجانب الآخر نفت طهران أي التزام بتسليم ما لديها من اليورانيوم على التخصيب، وأكدت أن مضيق هرمز سيبقى تحت إدارتها. وصل المسار إلى مرحلة إطار أولي لاتفاق نهائي، ففي الدوحة ناقش مسؤولون إيرانيون كبار مع رئيس الوزراء القطري صيغة تهدف إلى إنهاء الحرب وفتح مضيق هرمز، وسط حديث عن مذكرة تفاهم من 14 بند تمنح الطرفين 60 يوما للتوصل إلى اتفاق نهائي. وبحسب ما نقلت رويترز وما أفاد به مسؤولون أو مسؤول رفيع في الإدارة الأمريكية، تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته لكل من CNN وCBS نيوز يقوم الطرح على معالجة فورية للحرب والحصار والملاح، بما يشمل إعادة فتح مضيق هرمز وإتاحة بيع النفط الإيراني بحرية، على أن ترحل القضايا النووية الأكثر تعقيدا إلى مفاوضات لاحقة تركز على تقليص برنامج إيران النووي. غير أن التوقيع لم يتم يوم الأحد كما أوحي في بعض التسريبات، إذ قال المسؤول أن إتمام مذكرة التفاهم قد يستغرق أياما إضافية. وزاد منشور ترامب الأخير المشهد تعقيدا، إذ ربط الاتفاق بانضمام دول في المنطقة لاتفاقيات إبراهام، ما أدخل متغيرا سياسيا جديدا لم يكن ظاهرا على طاولة التفاوض. وقد يقيد قدرة بعض الأوساط الإقليمية على المضي في دورها من دون حسابات داخلية إضافية. على صعيد الموقف الأمريكي، برزت مسافة واضحة بين لغة ترامب ولغة وزير خارجيته، فقد أكد روبيو أن بلاده ستتيح للدبلوماسية كل فرصة للنجاح قبل استكشاف البدائل، مشيرا إلى أن ترامب لن يبرم اتفاقا سيئا، وأما أن يكون جيدا، وأما سنتعامل مع الأمر بطريقة أخرى. بيد أن ترامب ذهب أبعد من ذلك بكثير، إذ وصف اتفاقيات إبراهام الموسعة بأنها ستكون أهم صفقة وقعتها هذه الدول على الإطلاق، وطالب بأن يكون الانضمام إليها شرطا لازما لإتمام أي تسوية مع إيران. وفي الداخل الأمريكي، حذر السيناتور تيد كروز من أن أي اتفاق يبقي لإيران قدرات نووية أو سيطرة على المضيق سيكون خطأ كارثيا، مما يضيق هامش المناورة أمام أي تسوية للوسطاء. وعلى الجانب الإيراني، قالت وكالة فارس شبه الرسمية أن أحدث النصوص المتبادلة تبقي المضيق تحت الإدارة الإيرانية، ووصفت إعلان ترامب الأول بأنه ناقص وغير متناسق مع الواقع، فيما نقلت وكالة إسنا عن دبلوماسي رفيع لم يكشف عن اسمه أن طهران لم تقطع أي التزام بشأن اليورانيوم عالي التخصيب. وطلب مسؤولون إيرانيون بإنهاء الحرب على كافة الجبهات بما فيها لبنان، وتحرير الأصول المجمدة، وسحب القوات الأمريكية من المنطقة. تتمحور العوائق الكبرى حول ملفات لم تحسم، فمسألة التخصيب لا تزال أكبرها، إذ اقترح المفاوضون الأمريكيون وقفا نوويا مدته 20 عام، فردت إيران بخمس سنوات، وهو ما رفضته واشنطن.

هي أن الهوة بين الطرفين لم تضيق بمقدار ما اتسع الطموح الأمريكي. فترامب لم يعد يتفاوض على وقف النار وملف نووي فحسب، بات يضع أمام المنطقة بأسرها رؤية إعادة هيكلة شاملة لم يطلبها أحد في مفاوضات بهذا الثقل. كثيرا ما يتبين أن رفع السقف كثيرا يشبه في نتيجته إغلاق الباب.

0: هذه الحرب مرت بمسارات متعددة، فمنذ بدايتها وإعلان هدفها الرئيسي هو إسقاط النظام في إيران إلى البحث عن أوراق لتقريب وجهات النظر لاتفاق بين الطرفين، اتفاق قد يكون مرتقبا إلى رفع سقف طموح إدارة ترامب بأن توقع إيران اتفاقية التطبيع مع الكيان الصهيوني، وشرطا لدول المنطقة بإيقاف هذه الحرب وإيصال هذه الحرب لمرحلة أن تكون ضمن شرط توقيع اتفاق من قبل دول المنطقة مع الكيان الصهيوني، اتفاق التطبيع أو لا سلام لهذه المنطقة. شهلة محمد في هذا التقرير.
1: بدأت الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران في 28 من فبراير الماضي، عقب لقاءات جمعت رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بالرئيس الأمريكي ترامب في منتجعه مارالاغو، حيث قدم نتنياهو خططا وتقديرات استخباراتية لإسقاط النظام في طهران، وحدد ترامب 5 أهداف رئيسية للحرب شملت إسقاط النظام وتدمير الأسطول البحري والبرنامج الصاروخي والمسيرات ومنع إيران من امتلاك سلاح نووي والقضاء على حلفائها في المنطقة، داعياً القادة الإيرانيين للاستسلام ومدعياً وجود انشقاقات داخلية. كما شدد ترامب على دور واشنطن في اختيار المرشد الجديد بعد المرشد علي خامنئي، غير أن طهران تجاهلت الضغوط واختارت السيد مجتبى خامنئي مرشداً للبلاد. وفي المقابل ردت طهران باستهداف إسرائيل والقواعد الأمريكية لتمتد المواجهة إلى 13 دولة، وكان المنعطف الأبرز سيطرة إيران على مضيق هرمز وإغلاقه. معرض ترامب لانتقادات إعلامية حادة داخل أمريكا رغم تدمير واشنطن للجزء الأكبر من البنية العسكرية والبرنامج الصاروخي الإيراني. ولاحقاً دخل حزب الله اللبناني على خط المواجهة، وتوغلت إسرائيل برياً في جنوب لبنان ما أدى إلى نزوح أكثر من 1,000,000 شخص. وبعد أسابيع من التصعيد وفي ظل استمرار إغلاق مضيق هرمز، أعلن ترامب في 7 أبريل وقفاً لإطلاق النار لمدة 2 أسبوع مع فتح المضيق، معتبراً ذلك خطوة نحو اتفاق نهائي لسلام دائم. وأشار ترامب إلى إجرائه محادثات مثمرة مع قادة 8 دول بينها 4 دول خليجية تعرضت لهجمات إيرانية، إضافة إلى الأردن وباكستان وتركيا ومصر، لباحث مسودة الاتفاق، لافتا إلى تنسيق إيجابي مع نتنياهو رغم الأصوات الإسرائيلية المطالبة باستمرار الحرب. وحتى الآن لم تفصح واشنطن رسميا عن مصير اليورانيوم المخصب أو موقفها من إصرار طهران على حق التخصيب في وقت يبدو فيه تراجع أمريكا عن أهداف الرئيسية كتفكيك شبكة الحلفاء الإقليميين، بينما يحاول ترامب إقناع الداخل الأمريكي بتحقيق تغيير في النظام الإيراني لمجرد اغتيال عدد من قادته.

0: مستمعينا، نصل وإياكم لختام حلقة هذا اليوم من المجلة المسائية من راديو تايمز سكوير. كنت أنا معكم تمام قاسم وراس فوزي في الإخراج. نقول لكم إلى اللقاء.
1: لم يعد الخبر نقلا للحدث فحسب، بل شاملا بأسبابه وتأثيراته.
2: وبقية الخبر لا تأتي إلا بالخوض بالتفاصيل والتعمق بالتحليل
1: لندرك أبعاد الصورة. الآراء الواردة تعبر عن أفكار كتابها.
3: لا شيء أجمل من النقاء، والنقاء نحن. لا شيء أروع من الوضوح، ونحن الوضوح. تايم سكوير أف أم، الأقرب إليكم. تايم سكوير أف أم.

0: تايم سكوير اف ام، عين لكم على منتجكم.
1: عزيز السائق، السرعة الزايدة ما تسوي فرق بوقتك، لكن تسوي فرق بحياتك وبحياة وأملاك غيرك. خفف السرعة لأن مو كل خسارة تتعوض.
2: حملة عاشت إيدك بالتعاون مع شركة غاز البصرة ومديرية المرور العامة في البصرة.

0: براند إنسا هوم العالمي، ويا إنسا هوم تناغم الجمال والإطمئنان.
1: إنسا هوم مول بصرة تايم سكوير الطابق الأول.
0: إنسا هوم بس إليك.
1: كل ما يخص المكياج الفاخر، العناية بالبشرة والشعر والعدسات الأصلية، كل هذا وأكثر بمكان واحد بس، لاندي، عالمك المتكامل للجمال والرقي. لاندي مول بصرة تايم سكوير الطابق الثاني.
2: يا هلا ويا مرحبا بكم.
3: يا هلا ويا مرحبا بجيتك.
2: تعبتوا من السوق والازدحامات؟ جايينكم بأحلى خبر. بيج مارت في مول بصرة تايم سكوير وبعروضة رائعة، كل شي تحتاجه ببيتك من مواد غذائية وأجهزة كهربائية وحتى مستلزمات البيت الصحية والقرطاسية، المخبوزات والمعجنات بكل أنواعها كلها متوفرة بأسعار تنافسية ما تلقاها بمكان ثاني.
4: لا بأكده كتير.
2: وأهم شي ترتيب وتخزين المواد بطريقة حديثة تخليك تلاقي اللي تريده بسهولة وراحة. لا تفوتوا الفرصة، زورونا اليوم واكتشفوا تجربة تسوق ولا بالأحلام ولا بالأحلام. بيج مارت في مول بصرة تايم سكوير، كل شي تريده وبمكان واحد.
5: لكل عشاق النكهات الغريبة والتجارب الجديدة، بابل تشاي أول محل متخصص للبابل تي في البصرة. بابل تي مشروب منعش يتكون من شاي حليب أو فواكه، بالإضافة إلى كرات التابيوكا الطرية أو الفقاعات المنكهة. بابل تشاي الأول من نوعه بنكهات عالمية ولمسة عراقية. بابل تشاي مول بصرة تايم سكوير الطابق الثاني.
6: كريم هو التاكسي الأكثر أمان بالبصرة. حمل تطبيق كريم وحدد نقطة الوصول والانطلاق وتنقل من باب البيت لأي مكان تريد، وخليك مرتاح ومطمن، الكابتن ينتظرك. جرب كريم اليوم.
7: الإعلان معنا، الإعلان معنا، يضمن لك الانتشار ويفتح أبواب الاستثمار. 102.5 لا تحتار.

0: بدأنا من حيث انتهى الآخرون، لدينا كل ما هو جديد. استمعوا إلينا عبر أثير إذاعة تايم سكوير.
1: ظلام الكون لا تقوى عليه الشمس، بل كلمة ترتجف بين الظلوع. مجاز، حين تستريح النفس تحت ظلال الكلمات.
2: مجاز، بستان الأدب وحديقة اللغة. مجاز مع علي محمود خضير.

حياكم الله أحبتي أصدقائي المستمعين في لقاء جديد من لقاءات برنامج مجاز. على الود والخير والعافية، نلتقي ونرحب بكم من راديو تايم سكوير.

على الهواء مباشرة وعلى مدار ساعة كاملة من الآن سنكون معا. علي محمود خضير في الإعداد والتقديم، يرافقني في الإخراج والتنفيذ الزميل المبدع مصطفى نزار، فخليكم في القربة.

حياكم الله أحبتي أصدقائي مستمعين الكرام في كل مكان في حلقة جديدة من برنامج مجاز من راديو تايمز سكوير، ورحلة مستمرة مع عالم المعرفة والكتاب والمعلومة والثقافة، برنامج الأدب واللغة. خليني في البداية أرحب كل الترحيب بالسيدات والسادة اللي يسمعونا سواء من الراديو أو من مواقع التواصل الاجتماعي أو من تطبيقات الهاتف المحمول في كل مكان، وخاصة أحبتنا اللي يسمعونا من خارج البصرة عبر تطبيقات جاردن وغيرها بودكاست. دائما كل الحب وكل الاعتزاز بكل مستمعينا الكرام. أشكر بشكل خاص رسالة وصلتنا من مستمع كريم، هو السيد مرتضى هشام من منطقة محولة الزهير في قضاء أبو الخصيب العزيز. الرجل أوصل لنا تحياته ومحبته واستماعه صديقا للبرنامج. نرحب بك سيد مرتضى وشكرا لرسالتك الكريمة، وإحنا نبادلك المحبة والاعتزاز، وإن شاء الله تكون دائما مستمع لنا. وفي هذا الحوار المفتوح حقيقة إحنا أيضا نتعلم منكم ونستفاد منكم كثيرا أحبتنا وأصدقائنا. إذن أحبتي مشوار ينتظرنا اليوم، حلقة إن شاء الله ممتعة ومفيدة. خلينا نذهب إلى أول فاصل ومن ثم نبلش رحلتنا لهذا اليوم من برنامج مجاز. حياكم الله.

حياكم الله أصدقائي المستمعين في كل مكان. أكو مثل عندنا وهو مثل فصيح يقال تسمع بالمعيد خير من أن تراه، وعندنا بالعامية أيضا تسمع بالمعيد ولا تشوفه. طبعا المعدان يعني فئة من الشعب لهم كل الاحترام، ناس عرب عراقيين وصلاء عشائر عوائل. هذا المسألة، هذا المثل أطلق على حالة فردية، لكن الأمثال تضرب ولا تقاس. يقال إنه هذا المثل يضرب في من خبره وصيته خير من مرآه، خير من شكله أو هيئته. صاحب هذا المثل هو ضمرة بن شقة، وهو فارس من فرسان العرب وشجعانهم، وكان يغير على حما الملك النعمان بن المنذر. كان عنده جماعة ويسطي عليهم وينهبهم ويروح حتى أعيى النعمان بن المنذر. قال هذا والله نهبنا نهيبة، هسه شنو طرقعته هذا؟ لم يجد له قدرة ولا قوة عليه. فقال له يا أبا هذا دس له فلوس بلكي يعني صرف الطريقة للحوار وياه. فعلا كتب له، قال له لك 100 من الإبل. قبلها ضمرة وأتاه، دخل عليه ضمرة، دخل على الملك، قال له من أنت؟ شعف قصير ذميم دميم، كان شكله ما حلو تزدريه الأعين. فقال ضمرة أنا ضمرة. فقال النعمان تسمع بالمعيد خير من أن تراه، تسمع بالفلان الشخص ولا تشوفه. طبعا ضمرة جواب بوقتها قال له إن الرجال لا تكال بالقفزان وليست بمسوك يستسقى فيها، وإنما المرء بأظهريه قلبه ولسانه. هذا العبارة المشهورة لغدت مثل، إن قاتل قاتل بجنان وإن نطق نطق ببيان. بس هو هذا المثل أنت لو تفصل عن الحادثة تشوفه في بعض الأحيان صحيح. هو طبعا حورت بعض الأمم بعض الشعوب تسمع أن تسمع بالقرد خير لك أنت من تمن تراه. أنا أريد أوصل إلى مفهوم اجتماعي، إيش قد أكون ناس عندنا من تشوفهم من بعيد أسماءهم ومظهرهم وهندامهم، وتشوفهم شلون ينشرون، وتشوفهم شلون يكتبون، وتشوفهم شلون يحضرون المناسبات المجتمعية، تقول يا با شنو هالأدب، شنو هالعائلة اللي ربته، شنو هالأبها، شنو هالأخلاق. فتشي يعجب كناس من تباوعهم بالمحافل، تشوفه مثلا هو وعائلته، رجل تشوفه هو مثلا وزوجته، زوجة تشوفه هي ورجلها، أو شخص تسمع به تشوفه بالتلفزيون، تقرأ له بمواقع التواصل الاجتماعي، بالجرائد، بالمجلات، تشوفه ماكو ما حد يلحقه، من يقعد يحكي ومن يقعد ينشر ومن يقعد يدعي ومن يقعد يصفط الكلام. لكن ما أن تسنح لك الأقدار أنه تقترب منه وتطلع على حقيقته حتى يصير بيك فحوى الآية القرآنية، إذا اطلعت عليهم وليت منهم فرارا. إذا تشوف حقيقته تشرد منه تفر، لو هو بالشرق تروح بالغرب، لو هو بالغرب تروح للشمال، من بؤسه ووضاعته وضحالته وشره. وغالبا هؤلاء الناس يكونون مأزومين بحيث هم نفسهم ما يدرون بروحهم شكد سيئين. يعني احنا الآن في في في مرحلة للأسف الناس والبشر مو قادرة على عيونها غشاوة، مو قادرة تشوف حقيقتها، مو قادرة تشوف أخطائها. ماكو شايفك واحد يخطأ؟ هسا اللي يسمعني الآن، هم واحد بيكم سامع إنه واحد يقول والله أنا غلطان؟ ما حد يغلط، ما حد يقول والله أنا غلطت بهاي الشغلة، كل الناس كاملين، وكأنه يدعون بعد شوي يقول لك أنا معصوم.

0: فأصدقائي المظاهر مسألة عجيبة، والإنسان لديه قدرة كبيرة على إخفاء حقائقه، إخفاء طبقات من حقائقه. إحنا نغلط لما نعتقد إنه الناس فقط ما يظهر لها، ما يظهر لنا منها. شوف شكله، شوف ملابسه، شوف العطر اللي يخليه، شوفه من يحكي على الملابس وعلى العطور وعلى الإكسسوارات وعلى الأكل وعلى التربية وعلى الأخلاق وعلى الذوق وعلى الحنان. تشوفه بس هو وبس، بس تعال للتطبيق تشوفه على عكس ذلك، وتشوفه بالعكس يريد وكأنه الحياة كلها تكون في خدمته. ولهذا الستر الله سبحانه وتعالى من خلى الستر إلى حكمة كبيرة بها سبحانه وتعالى، لأن لو ما الستر، لو الرسول يقول لو تكاشفتم ما تدافنتم، ما معناه؟ يعني لو كل واحد عرف حقيقة الثاني ما كان واحد حتى يعني كره المقابل لدرجة لو يموت حتى ما يدفنه. يا ستار يا ربي، يعني من هايش نفوس شريرة ونفوس تحمل الأذى ونفوس سلوكياتها الداخلية تختلف كثيرا عن سلوكيات الخارجية، مهووسة مأزومة عندها مشاكل، وش قد ما تحاول تهرب أو تنجو بنفسك من مستنقعها تلقاه متشلب بيك بدون أن يحس حتى بكرامة، بدون أن يحس حتى بشيء من الاحترام، بأدنى قدر من الاحترام لنفسه. وعبال الناس ما تقدر تعرف وتشوف شكد هو مكشوف ومتناقض، لا واحد يعرف ولا اثنين ولا كل من كل الناس. أي واحد ممكن يحتك به ممكن يميز ببساطة بشيء من الوعي كمية التناقض وكمية الأمراض النفسية وكمية المشاكل المحيطة به شخص. وتلقى دائما يدعي هاي المثالية، تلقى دائما يعكس تصور عن لا يمس. والله مرة من المرات أنا شخص من هجي نمط مأزوم، تحاول أنه تنصح هذه اللعبة، ترى هذه أنت مشتغلها خطأ، دير بالك لا تشتغلها بهاي الطريقة، لا تعتمد على فلان شيء، اعتمد على فلان شيء، لأن هذا خطأ وهذا صح. وانت صادق معه تريد تنصح يقول لك لا أنا ما معتمد على هذا المصدر، يا با أوكي ما يخالف ما يخالف، بس اترك الاعتماد على هيك مصادر. يقول لك والله العظيم أنا ما معتمد، يا أبا معود اغزي الشيطان، احنا نريد هدفنا مصلحتك. ماكو، لأن هو ما يريد يكون في عين الناس عنده ثغرة وعنده نقطة ضعف. متخيل انه الناس تصدق بالمظهر فقط، وانه الناس ما عندها عقول وتحلل النموذج البروفايل البشري اللي عنده اللي قباله. خلينا نذهب إلى تقرير يتحدث عن واحدة من الظواهر الخطيرة، أنه شكد الإنسان يتناقض بين مظهره وبين جوهره. شكد الإنسان في داخله هو هاوية من الظلام تتناقض مع التصورات اللي مرسومة عنه، ولهذا أنت تسمع به أحسن ما تشوفه، تسمع به يبقى الناس من بعيد أحسن ما تقترب منهم وتطلع على حقائقهم. تسمع بالمعيدي ولا تشوفه مثل ما يقول، ومكرم حقيقة المعيدي عن هيك نماذج بشرية، من سوء حظك أنه ترتبط أو الحياة تجمعك بهم في يوم من الأيام. نسمع التقرير.
1: لماذا تبدو حقيقة الإنسان مختلفة عما يصدره إلى الآخرين؟ في علم النفس الحديث تفهم هذه الظاهرة ضمن إطار ما يعرف بإدارة الانطباع، المفهوم الذي قدمه إيرفينغ جوفمان يصف كيف يقدم الإنسان نسخة معدة من ذاته أمام الآخرين، نسخة محسوبة اللغة والسلوك والمظهر في الظروف الطبيعية. هذا جزء من التكيف الاجتماعي، لكن في بعض الشخصيات يتحول إلى بنية ثابتة يعيش داخلها الفرد بشكل شبه دائم. هنا يظهر ما وصفه دونالد وينيكوت بمفهوم الذات الزائفة، الفرد يبني صورة متكاملة ومتماسكة ظاهرياً لأنها تمنحه شعوراً بالقبول والسيطرة، بينما تبقى الجوانب غير المستقرة من شخصيته خارج الواجهة. مع الوقت تصبح هذه الصورة عبئاً نفسياً لأنها تتطلب جهداً مستمراً للحفاظ عليها، ويبدأ التباعد بين الداخل والخارج بالاتساع. هذا التباعد يرتبط أيضاً بما طرحه ليون فيستنجر حول التنافر المعرفي. الشخص يحمل تصوراً مثالياً عن نفسه، لكنه يتصرف بطرائق لا تنسجم معه، فينشأ توتر داخلي. بعض الأفراد يتعاملون مع هذا التوتر عبر الإنكار أو إعادة تفسير الواقع بطريقة تحفظ صورتهم. لذلك نلاحظ ضعف الاحتراف بالخطأ وصعوبة تحمل المسؤولية وحساسية عالية تجاه النقد. عند الاقتراب من هذه الشخصيات تتكشف تفاصيل لا تظهر في المسافة البعيدة. العلاقات معهم قد تتسم بالتقلب وبحضور سلوكيات مثل التلاعب العاطفي أو التقليل من شأن الآخر أو غياب التعاطف الكافي. هذه الأنماط لا تكون دائماً مقصودة بوعي كامل، لكنها جزء من طريقة دفاعية في التعامل مع الذات والعالم. التعامل مع هذه الحالة يحتاج وضوحاً داخلياً قبل أي شيء. الانتباه للتناسق بين الكلام والسلوك يعطي مؤشرات مبكرة. مراقبة طريقة تعامل الشخص مع أخطائه تكشف الكثير عن بنيته النفسية. وجود حدود واضحة في العلاقة يقلل من التأثير التراكمي لهذه السلوكيات ويحافظ على التوازن الشخصي. في النهاية، هذه الظاهرة ليست نادرة كما تبدو، خصوصاً في البيئات التي تعطي قيمة عالية للصورة العامة. السؤال الذي يبقى مفتوحاً: إلى أي حد نرى الآخرين كما هم فعلاً؟ وإلى أي حد نكتفي بما يقدمونه لنا؟
0: إذن مثل ما سمعنا التقرير، وهذا هو رأي العلم حقيقة، أنه أكو ناس هو طبيعته يعني هو ما يقدر إلا أن يظهر للناس ذات زائفة، يقدم ذات مختلفة عن ذاته. ولهذا الناس تضطر أن تخوض التجارب السيئة، تشوفه من شخص من فوق من برا هلّا هلّا، ومن جوا يعلم الله. تقترب من يمه تشوفه بخيل، تشوفه لئيم، تشوفه عنده شعور بالنقص، تشوفه يغار وهو في عمر وفي مرحلة من الوعي لا تسمح له بأن يكون شخصا يغار. وهنا الغيرة بمعنى سلبي، مو الغيرة على شيء يعني شريك أو أهل أو كذا. صعب أنه تقترب من إنسان أنت تنظر له من بعيد بعين الاحترام ثم تكتشف بأنه يحمل صفات ذميمة. شايفين شخص تعرفه أنت تقرأ عنه تشوفه كذا، فمن تقترب منه تشوفه بخيل مثلا، أو تشوفه حرامي يعني يبوق. والبوقات مو بالضرورة تكون فلوس، ممكن يبوق ناس، يبوق كتاب من مكتبة، يبوق يعني. هذه الصفات حقيقة تثلم. ولهذا قالوا تسمع بالمعيد ولا تشوفه.

حياكم الله أصدقائي من جديد في مجاز، معي أنا علي محمود خضير في الإعداد والتقديم، والعزيز مصطفى نزار في الإخراج والتنفيذ. قبل أيام جمعتني مع أحد الزميلات في العمل، اسمعني يمكن نقاش، هي كانت ما تعرف أنه نشتغل بالجانب الإعلامي وبالراديو، فسألت يا أبا شنو البرامج، شنو الراديو، شنو شو تقدمون بي. فشرحت لها عن مجموعة البرامج اللي تقدمها للإذاعة، وواضح بالنسبة لمستمعي الإذاعة أنه إذاعتنا تهتم بالمحتوى الرصين، تقدم معرفة، تقدم علوم، تقدم فكر، تقدم تاريخ وتحليل سياسي معمق، تقدم مادة. يعني مو لأن احنا جاي نتكلم عن نفسنا، بس في ميزان الإعلام الراهن مادة متفردة. فالبنية لما شافت مجموعة البرامج اللي نقدمها، برنامج بالثقافة، وبرنامج بالأدب، وبرنامج بالأدب الشعبي، وبرنامج بالعراق القديم، وبرنامج حكايات إلى آخره، قالت هاي منو يسمع هاي الإذاعة؟ وكأنه تريد توصل رسالة أنه ما حد يسمعكم، أو ما حد يسمع الشيء اللي له علاقة بالثقافة والمعرفة. فأنا قلت لك لا، هذا التصور هو تصور شائع عند العامة، عند العوام، أنه الناس ما تحب المعرفة، الناس ما تحب القراءة، الناس ما تحب المعلومة الجيدة، ما تحب النصيحة، ما تحب الحوار. لا، موجودين، وموجودين بكثرة، ويوميا حقيقة نتواصل معهم ونلتقي معهم، ويبعثون برسائلهم، وناس حقيقيين مو ناس مدعين. يعني بعدين حقيقة هذا النقاش يفتح الباب لسؤال أعمق، إنه إذا كانت المعرفة ثقيلة ومزعجة وثقيلة الدم، فما هو البديل اللي ينتظره المستمع الكريم؟ هل ينتظر المحتوى اللي يشتغل على السذاجة والتفاهة ومناقشة الأسئلة الساذجة البسيطة اللي موجودة، وكلكم حضراتكم ممكن تفرون الراديو وتشوفون احكونا عن الخيانات، خانة زوجك، حسيتي انت من خانة، انت خنتي قبل، شايفين هاي نمط البرامج من هيك نوع؟ لو البرامج اللي تتكلم بطريقة ما بيها حفظ للآداب، ما بيها حفظ للذوق العام، لو الإعلام اللي يلعب على وتر الطائفة والنعرات وإثارة الأخ على أخيه، لو الإذاعة اللي كل شيء ما تقدم، يعني كل شيء ماكو، يعني حتى الأغاني اللي تطلعوها هي أغاني يمكن تصلح للملاهي، حتى الملاهي يمكن هم جزء. البديل إخواني، علينا أن نؤمن بأن هذه الحياة هي مرحلة، هي حالة من الصراع الدائم بين النور وبين الظلام، بين العلم وبين الجهل، بين الصف الخير وبين الصف الشرير، بين من يريد عمار الأرض كما جاء في القرآن الكريم، الله سبحانه وتعالى خالق الإنسان للعبادة ولعمار الأرض، وبين من يريد تهديم الناس والأرض، قتلهم، حتى قتل الأمل بهم. المن؟ منو يقرأ؟ منو يسمع؟ منو يهتم؟ لا، هذا النمط علينا مواجهته، وإلا شنو البديل؟ البديل هو الجهل والإغراق بالجهل، اللي وصلنا هسه لهذا المستوى اللي تشوفونه من برلمانيين ما يعرفون حتى لغتهم، فضلا عن القانون والتشريعات وحماية حقوق الناس وغيرها. علينا أن نقاتل كل يوم من أجل المعرفة والعلم والحقيقة والثقافة والآداب والفنون.

حياكم الله من جديد. في الحياة هناك واحدة من القوى التي نغفلها دائما، ألا هي قوة التفاوض. شفنا احنا بالحرب العالمية الثانية، الحرب العالمية الأولى، شفنا بالحرب الثمان سنوات، وشفنا في الحرب الأخيرة اللي صارت في الشرق الأوسط بين إيران وإسرائيل وأمريكا، كيف أن المفاوضات لها دور كبير، وكيف أن الدول، دولة مثل إيران لديها إمكانيات عالية وسياسيين قادرين على إدارة فن التفاوض بما يحفظ مصلحة بلدانهم. التفاوض مسألة علمية، يعني مو مسألة اعتباطية، مسألة تحتاج إلى دراسة وإيمان وذكاء ومهنية عالية. ما تحتاج أنه أنت تخلي واحد بوزارة الخارجية لأن هو وياك بالحزب، يعني تخلي واحد بوزارة الخارجية، واحد عالم في مجاله، يعرف شلون يدير الحوار بطريقة تحافظ على، مو بس تحافظ على حقوق البلاد، بل تجلب حقوقا جديدة للبلاد. لماذا نفشل في المفاوضات؟ إحنا كعرب عادة بالعراق إحنا ما عندنا تاريخ جيد مع المفاوضات، ربما أو حتى على الصعيد الشخصي ما نعرف نفاوض، فاوض أزواجنا، أولادنا، جيراننا، الناس اللي بالمنطقة المؤذين، ما نعرف نفاوضهم، لأن حقيقة نحن متربعين على أنه كل نقاش هو معركة، وكل معركة بالتالي لابد أنه بها منتصر وبها خاسر. وهاي الفرضية اللي إحنا نبتلعها من دون أن نفكر فيها ونسأل فيها هي اللي تحول المحادثات اللي كان ممكن أن تحل المشاكل في دقائق إلى معارك وإلى عركات عشائرية وإلى طلايب ودقات. فبالتالي إحنا سنريد نتكلم فيما تبقى من وقت البرنامج عن التفاوض، ليس بمعناها التجاري ربما أو السياسي فقط، أتكلم عن شيء أعمق حقيقة، عن الطريقة اللي نشوف بيها الصراع، والسؤال اللي نهرب منه وما نطرحه إنه هل الانتصار على الآخر هو فعلا ما نريد، أم نريد المفاوضات بمعنى أنه أعطيك حقك وتعطيني حقي. خليني أبدي أنه في الرياضيات أكو شيء اسمه اللعبة الصفرية، إذا سامعين بيها. اللعبة الصفرية هي تلك اللعبة التي يكسب فيها طرف بالضبط ما يخسره أو يخسره الطرف الآخر، يعني يكون النتيجة دائما صفر. إذا 10، إذا أنا أخذ 7 أنت كنت تأخذ 3. معظم الناس يتعاملون مع نزاعاتهم اليومية كأنها لعبة صفرية، يعني الزوج والزوجة تشوفهم يتفاوضان على قرار معين، واحد يريد والله أنا هاي الغرفة أريد أعطيها لابني، ابني كبر، واحد يقول لها ماكو مجال وإحنا تفكرين بس بين البنات شلونهن، كل واحد يتمسك بموقفه كأنه قبول رأي الآخر هو هزيمة. لكن هل هو فعلا هذا الواقع؟ أكو قصة كلاسيكية أتذكرها بهالمجال هواي حلوة وهواي يعني تعطي تصورات عميقة عن موضوعة التفاوض. خلينا نحكيها ورا فاصل قصير.

أصدقائي بالمأثور، أكو سالفة تحكي عن خوات اثنين، العركة قبت بينات والصياح يسمع سابع جار. اجت أمهم، يا بخير ايش بيكم؟ قالت والله احنا جايين، شافتهم يتعاركون على برتقالة، اثنين خوات يتعاركون على برتقالة. هسا الحل الواضح لهاي المسألة انه نقص البرتقالة بالنص، صح ولا لا؟ كل وحدة تاخذ نص برتقالة. بس هاي الأمية الحكيمة سألت البنيات او البنوات، قالت يا يما تشتردين بالبرتقالة، انت هسا انت كبيرة اشتردين بالبرتقالة، وانت اشتردين من البرتقالة. الاولى قالت لها والله انا اريد اسوي لي عصير برتقال. قالت خوش. والثانية يما قالت والله يما انا اريد اسوي لي مربى برتقال. هنا ضحكت الأمية، لان الوحدة تريد عصير ووحدة تريد القشرة تسوي بيها مربى او حلوة، فبالتالي الحل الامثل واحدة تعصر كل البرتقالة، تعصرها، بالتالي اخذت كل العصير اللي بالبرتقال، مو نص برتقالة مثل ما كان الحل الاول. يعني لو ما اخذ نص كان اخذت نص العصير، صح لو لا؟ لا، هي عصرت لها البرتقالة كلها، فاخذت اكثر مما كانت ستحصل عليه في الحل الاول لو قسمت الى نصفين، بينما الثانية اخذت القشر كله سوته مربى. اثنينات طلعن محصلات اكثر من خلال ماذا؟ من خلال التفاوض، من خلال السؤال، من خلال التريث. بالتالي الابداع في التفاوض اخواني هو هاي القدرة على ان نوسع الخيارات، خيارات الجميع، بدل ان نضيقها، بالتالي يطلع الكل مستفاد. ولهذا سؤال الفلسفة في مسألة التفاوض انه دائما تسأل انه هل هو هذا الواقع؟ لو هاي طريقتنا في رؤيتنا للواقع، اذا هاي طريقتنا فالطريقة تتغير، مثل ما شفنا ام الخوات الثنين شلون طلعت من المأزق وثنينات طلعن راضيات كل الرضا. هناك مفهوم يعد حقيقة من أهم ما أنتج علم التفاوض الحديث، اللي هو البديل الأفضل لأي اتفاق. يعني بكلام بسيط، قوة الإنسان في التفاوض ما جاية من ذكائه ولا جاية من حجته، هي تجي من مدى احتياجه لهاي الصفقة تحديدا. يعني الشخص المضطر بالتفاوض دائما هو الخاسر، لأنه مستعد أنه يقبل أي شيء. والشخص اللي عنده عدة خيارات، لا، هو حتى لو لم يستخدمها تلقاه يتفاوض بهدوء، يتفاوض بثقة بشكل مختلف تماما. ولهذا في ثقافة الاعتماد، يعني الاعتماد على الدولة مثلا، الاعتماد على العائلة، على العلاقات، تشوف البديل دائما يضعف. الموظف اللي ما يلقى وظيفة أخرى يقبل بأي شيء، المواطن اللي ما عنده بديل عن الخدمة الحكومية السيئة تلقاه يتحمل الإهانة. غياب البديل هنا هو مشكلة في ميزان القوى داخل كل علاقة، وهذا يضر بعملية التفاوض.

0: التفاوض احنا عندنا ليش يفشل التفاوض؟ وراح اخذ التفاوض بمن حال بسيط، تفاوض بالبيوت، تفاوض بالدوائر، بالاسواق، لان اكو فد شيء يصير في كل نقاش ما نشوفه بالبدايه، ما نلاحظه بالبدايه. احنا نبدي بمناقشه، نبدي بحوار، المشكله نناقشها، نعم، بعدين شوي شوي ننزلق تدريجيا الى مناقشه الاشخاص اللي قدامنا، مو الى مناقشه الفكره. يعني نبدي انه هذا القرار خاطئ، هذا القرار خاطئ لو هذا القرار مو خاطئ، نبديه هنا ثم ننتهي الى انه انت دائما تسوي هاي الشيء، وهو انت اللي سويت الشيء، انت اللي سويتي هاي القضيه، من بدت انت وانت اعرف انه فلت العيار، فلت النقاش، طلع النقاش والمفاوضة عن السياق الصحيح. لما نطرح فد إشكال ونقول هذا الموضوع يعني ما ماخذ بالك من يمه، أنت ما جاي تفهمه هذا الشيء، ومن نقول أنت المشكلة هذا شيء آخر. هنا من مناقشة الفكرة إلى مناقشة الشخص، ولما يحدث هذا الانزلاق ما عادت هي المشكلة اللي مطروحة للنقاش، لا، صارت القضية قضية كرامة، كرامة صارت هي الرهان، ولما تكون الكرامة على المحك ما حد يتنازل بعد، لأن التنازل يبدو وكأنه اعتراف بأنك أقل من المقابل، وهذا ما حد يتحمله، ما تتحمل النفس، خاصة بالمجتمعات ذات الثقافة الجماعية مثل العراق. يعني هذا الانزلاق من مناقشة الفكرة إلى مناقشة الأشخاص، هذا الانزلاق يكون أسرع وأعمق، لأن الكرامة هنا هي مو كرامة فردية، لا، هي كرامة عائلية، هي كرامة قبلية، عشائرية، اجتماعية، دينية، طائفية. يعني حين تهزم في نقاش وكأنه مو بس أنت اللي خسرت، لا، كل اللي وراكم اللي خسروا، وأنت تمثل مذهب، أنت تمثل هنا فكرة الرجولة بشكل عام بالبيت، ماكو رجال يقبل أنه مرأة تتفوق عليه بالتفاوض بالنقاش، لأن هاي معناها وكأنه كل النساء أحسن من كل الرجال هالشكل. فبالتالي هذا التنازل يكون أثقل مما هو في الحقيقة. الخطوة الأولى نحو التفاوض الحقيقي، إذن يا أحبتي، هي خطوة ذهنية خالصة، يعني الفصل بين الإنسان اللي قدامك وبين المشكلة اللي بيناتكم وجاي تناقشوها. اللي قدامك هذا مو العدو، اللي قدامك هذا شريك في مشكلة مشتركة عليكم أن تحلوها. هذا التحول البسيط بالرؤية يغير كل شيء في قضية التفاوض. خلينا نسمع هذا التقرير عن التفاوض أحبتي وراجعين.
1: سئل مرة الرئيس الإكوادوري عن فنون التفاوض، كيف نجحت في المفاوضات الوطنية الشائكة في بلدك بحيث خرج الطرفان بحلول مرضية؟ فقال: طبقت المحاور الخمسة التي قدمها روجر فيشر في كتابه الوصول إلى نعم. التفاوض الناجح من دون تقديم تنازلات التي تقود أي نقاش أو تفاوض معقد إلى نتيجة مرضية للطرفين، أو وين تو وين كما يسميها الأمريكيون. فقد لاحظ البروفيسور فيشر أن المرأة إذا رغب في تحقيق نتائج جيدة في نقاشاته ومفاوضاته، فينبغي أن يكون ليناً على الناس وقوياً على المشكلة، ولذا فإن تجاربه وأبحاثه تمخضت عن المبدأ الأول، وهو ضرورة التفريق بين الأشخاص والمشكلة. فعند التركيز على الفرد ننجر إلى الشخصانية بعكس التركيز على المشكلة. المبدأ الثاني: التركيز على المصالح لا المواقف، أي لا يجدر الانشغال بما يقال ظاهرياً على الطاولة والفرقعات الإعلامية، فهذه المواقف إذا أخذناها بجدية فسوف نتصادم مع الطرف الآخر. أما البحث عن مصالح مشتركة يسهم في فتح أبواب الاتفاق. المبدأ الثالث كثيراً ما ننساه، وهو ضرورة استخدام معايير موضوعية وليست مزاجية تثير حافظة الآخر، مثل وجاهة معارضة فرض رسوم على السفن العابرة للمضيق، لأن

0: يطلق عليه أو ما يطلق عليه باتنا، وهي تعني عدم دخول المفاوضات من دون معرفة حدود خياراتك المسموحة وغير المسموحة. فكلما كانت البدائل حاضرة في الذهن سهل ذلك النقاش. على سبيل المثال، لا يعقل أن يدخل الفرد مقابلة وظيفية أو متجرا وليس لديه هامش حدود الراتب والامتيازات أو سعر المنتج المقدم في السوق حتى يتمكن من تحديد موقفه من النقاش ويعلم الحد الأدنى الذي يمكن أن يقبل به. كما أن أكثر معضلة تواجه الشعوب في تفاوضها عدم فهم الفروقات الثقافية بينها. وقد لخص البروفيسور هوفستيد في أبحاثه الذائعة الصيت تلك الأمور في مسعى إلى فهم كيف يفكر الآخر قبل محاولات إقناعه. كما أن المنصب الرسمي ليس دليلاً كافياً على المقدرة على التفاوض، فلا بد من الاستعانة بمحترفين لهم باع طويل في التأثير وكسب الجولة. فالإقناع علم وفن وتكتيك.
1: نعم أصدقائي، سمعنا تقرير. هسه إلى جانب هذا أكو سر أيضا ما ننتبه إليه كثيرا. في معظم النزاعات الناس يتفاوضون على مواقفهم مو على مصالحهم. أكو فرق بين الموقف وبين المصلحة. هسه الموقف هو ما تقوله ما تصرح به، لكن المصلحة هي ما تريده بالفعل. موظف يريد زيادة بالراتب مثلا، صاحب العمل يرفض. هسه الأمر يبدو مثل ما قلنا بالمعادلة الصفرية، يعني الأمر صارم، الأمر صفري. لكن لما تسأل واحد منهم أنت ليش تريد الزيادة، يقول لك والله أنا أريد أحس أنه عملي مقدر، أنا أريد أنه أحتاج غطاء صحي أكثر، عندي مشاكل صحية وعندي مراجعات الأولاد. أكو واحد يقول لك أنا والله أريد لقب وظيفي، أريد أترقى. كل هاي مصالح يمكن تلبيتها بطريقة مو بالضرورة أن تمر بالمال. لكن لأنه ولا واحد سأل هاي الأسئلة أنه ليش يريد المقابل أنه زيادة بالراتب، تحولت المحادثة إلى جدال حول أرقام. أكو كتاب اسمه كيف تصل إلى نعم، ضروري واحد يقرأ اسمه، اللي فيشر، أعتقد فيشر واري أو واري هيتشكل، كيف تصل إلى نعم. هذا شي يقول فكرة جوهرية، يقول كثير من النزاعات هي وهمية أصلا، لأن الناس يصطدمون بمواقفهم بينما مصالحهم الحقيقية قد تكون متوافقة تماما. احنا نتعارك نتشاجر على القشور، لكن الجوهر ربما نكون احنا متفقين عليه، مثل اللي جاي يصير احنا هسه بالصراع السياسي العراقي فرضا. بعدين غياب المعيار الموضوعي في المناقشات في المفاوضات يخلي الأمزجة هي اللي تتحكم، منو يرفع صوته هو يكسب، منو يضغط أكثر يحصل على ما يريد أكثر. وهذا مو تفاوض، هذا حالة من فرض الاستسلام على المقابل. بالتالي القوة الحقيقية بالتفاوض هي القدرة على أن نقول خلينا نجيب نحتكم إلى طرف ثالث معيار. إذا يتناقشون على قضية قانونية يخلون القانون، يتناقشون على قضية سوق ما سوق يخلون سابقة مشابهة، يخلون رأي خبير. لما تقول هذه الجملة تنزع النقاش من دائرة الأنا الميالة إلى الغضب والأنوية والغرور وتخليها في دائرة المنطق. ولهذا احنا في كثير من صراعاتنا حقيقة ما عندنا احتكام إلى لغة القانون، أصلا عندنا غياب بالمرجعية القانونية الموثوقة في كثير من معاملاتنا اليومية. وهذا يحول كل عملية تفاوض إلى فوضى. شوف الجذر شكد قريب من تفاوض إلى فوضى. ليش؟ لأن ماكو قانون نحتكم له، فتصير القوة، تصير العلاقات، تصير المحسوبية هي المعيار. وهذا ما يعطينا حلول حقيقة، هذا ينتج حالة من الظلم، مظالم تتكدس وتتأجل وتتحول إلى غضب داخلي.

0: إذن أحبتي أصدقائي المستمعين، نصل وإياكم إلى نهاية حلقتنا لهذا اليوم من برنامج مجاز. أرجو في النهاية أن أكون قد وفقت في تقديم حلقة ممتعة ومفيدة، وأن تكونوا قد قضيتم برفقتها وقتا طيبا ونافعا. تقبلوا في النهاية تحياتي، أخوكم علي محمود خطير في الإعداد والتقديم، وهذه أجمل ورق تحية من الزميل المخرج المنفذ مصطفى نزار في الإخراج والتنفيذ. حتى نلتقي لقاء قريب قادم، أتمنى لكم أطيب الأوقات مع باقي برامج الإذاعة. إن شاء الله كونوا في رعاية الله وحفظه. ظلام الكون لا تقوى عليه الشمس، بل كلمة ترتجف بين الظلوم. مجاز، حين تستريح النفس تحت ظلال الكلمات.
1: مجاز، بستان الأدب وحديقة اللغة. مجاز مع علي محمود خضير.
2: خليكم ويانا على الموجة FM، إذاعة تايم سكوير.

0: تايمز سكوير اف ام، عين لكم على منتجكم.
1: عزيزي السائق، ثواني بالموبايل ممكن تسرق عمرك، وانت السوق لا تكتب لا تقرأ، بس ركز حتى توصل بأمان.
2: حملة عاشت إيدك بالتعاون مع شركة غاز البصرة ومديرية المرور العامة في البصرة.

0: إنزا هوم العالمي. ويا إنزا هوم تناغم الجمال والإطمئنان.
1: إنزا هوم مول بصرة تايم سكوير الطابق الأول.
0: إنزا هوم بس إليك.
1: كل ما يخص المكياج الفاخر، العناية بالبشرة والشعر والعدسات الأصلية، كل هذا وأكثر بمكان واحد بس. لاندي، عالمك المتكامل للجمال والرقي. لاندي مول بصرة تايم سكوير الطابق الثاني.
2: كريم هو التاكسي الأكثر أمان بالبصرة. حمل تطبيق كريم وحدد نقطة الوصول والانطلاق وتنقل من باب البيت لأي مكان تريد، وخليك مرتاح ومطمن. الكابتن ينتظرك. جرب كريم اليوم.
3: الإعلان معنا، الإعلان معنا، يضمن لك الانتشار ويفتح أبواب الاستثمار. 102.5 لا تحتار.

تايمز سكوير اف ام، رغبة في إسعادكم، محاولة لتكونوا أكثر هدوء.

تايمز سكوير اف ام، فكرة جديدة، معنى مختلف، رؤية محلية من زاوية أخرى.

0: يعيش العالم هوسا جنونيا على تطبيقات وسائل التواصل الاجتماعي، عيون تبحلق في شاشات الموبايل والحواسيب، ساحنات تتغير على الوجوه، تضحك تارة وتحزن تارة أخرى، مشاهد فيديوية مصنوعة بجودة شخصية، وأخرى لقطات واقعية بعين كاميرات مراقبة أو بعين صياد مواقف. نسمع ونشاهد الآراء الطبية التي يتم تدويرها ووجهات نظر في السياسة والدين. عالم متنوع ومفتوح يرغمك تشويقه على قراءة مفاهيمه التي قد تخل بمفاهيم المتلقي وتزعزع قناعته. وفي هذا الفلك المشحون بالمشاهد القاصدة للإثارة يأتي النقد بتعليقات مؤيدة ورافضة. من هنا يصنع مصطلح الترند، الموضة الإلكترونية التي تعني البلوغ الأوفر حظاً في المشاهدة والتعليق والمشاركة. هل هناك أبعاد لماراثون الترند الرقمي الذي أطاح بالقيم والثوابت المجتمعية؟ يجيبنا الزميل الإعلامي تمام قاسم بقوله:
1: يمكن لأن الشهرة أصبحت واحدة من الأدوات الرئيسية بنظر الشباب لتحقيق المكاسب السريعة للأموال، دفعتهم لأن يسوون أي شيء ويدوسون على أي قيم واعتبارات حتى يوصلون لهذا الهدف، لهذه الغاية، غاية الشهرة. بالتالي بدينا نشوف كل الأشياء أصبحت ثانوية مقابل هدف الوصول إلى الشهرة. لكن بالمقابل أكو وجهة نظر أخرى تقول أن إيقاع الحياة وشكلها تغير نتيجة، وأن هذا التغير فرضت أدوات التواصل الاجتماعي الحديثة اللي سيطرت على حياتنا بشكل كامل، وبالتالي هذا التغيير هو واقع حال. فهل احنا مو بالضروره يكون يعني جيد او سيء، بس بالنتيجه هو تغيير واقع. هل احنا قادرين على انه نسيطر على هذا التغير ونجاريه ونستوعبه او لا؟ قد هو يعني راح يجرفنا، وبالتالي يجرف كل الثوابت اللي احنا ظلينا متمسكين بيها وما قدرنا نكيفها ويا هاي المتغيرات الجديده اللي يعيشها العالم.
0: يبدو اننا نعيش حاله تجريف في الثقافه والمعايير الاخلاقيه للبنيه الاجتماعيه من خلال التسابق للوصول إلى الترند. هو بإمكان المتسابق اللاهث بعرض فيديوهات مشوهة المضمون، كما حدث لفيديو يظهر فيه شاب يلقي بوصيته أمام الكاميرا ويعلن انتحاره بعد تعرضه للخيانة من قبل حبيبته والحيف من أهله. يقدم الشاب سردية سوداوية لفلسفة الحياة العدمية وأن خيار الانتحار شجاعة. يلقي الشاب بالنفط على جسمه ويودع الكاميرا ويتنحى جانبا بصراخ مع ضوء اشتعال جسده بانتحاره الموهوم. هل ثمة من سبيل حكومي من وزارة الاتصالات أو إجراء رقابي صارم يناط بالأهل الحد من تشوهات ورعونة مدمني الترند؟ أجابنا الأديب والمحلل السياسي عبد الأمير المجر قائلا:
2: هناك أكثر من سبب وراء هذه الفوضى التي عصبت بواقعنا الاجتماعي. منذ دخول تقنيات النشر والتواصل الحديثة كالهاتف النقال واليوتيوب والفيسبوك وغيرها، وسبب غياب الرقابة وصعوبة السيطرة على هذه الوسائل، أصبح بإمكان الأدعياء وعشاق الشهرة وقليلي الثقافة أن يتقيؤوا ما بدواخلهم من أمراض وتفاهات بسهولة. وبما أن عنصر الإثارة يكون عادة مرافقا لمثل هكذا منشورات، فإن هذه التقنيات صارت ميدانا لهؤلاء يصولون ويجولون من خلالها. وتأكيدا للمقولة الشهيرة: العملة الرديئة تطرد العملة الجيدة من السوق، فإن منشورات هؤلاء صارت تتداول بين الناس أو تقتحم بيوتهم بسبب توفر التقنيات الحديثة في كل بيت وعند كل فرد. المأزق بلا أدنى شك كبير، والتعامل معه للحد منه مهمة غير سهلة، لأنه تكرس وباتت ثقافة التفاهة مستشرية ولها نجومها بين قوسين طبعا، وأيضا من يرغب في مشاهدة أو الاستماع لما هو غير مألوف أو مختلف وإن كان تافها. كثير من الناس ترغب أن تستمع مثل هكذا أمور.
0: من الملاحظ الغريب والذي شخصه الكثير من المراقبين أن أي منشور لشخص عربي يتناول فيه الشأن العراقي تقفز مشاهداته والإعجاب به والتعليق عليه حتى ليصل إلى الملايين، فيما لو نشره عراقي لا ينال كل هذا الرضا والقبول. كيف نقرأ هذا التذبذب والتأرجح؟ أفادنا الشاعر والإعلامي علي الياسري قائلاً:
3: يبدو أن العراقي بحاجة إلى انتزاع اعتراف من الآخرين، اعتراف، نعم، اعتراف بالهوية، بالجذور، بالمكانة المفقودة، المكانة التي ضيعت سياسيا أيديولوجيا، ولذلك هو يشعر أن مكانته عند الآخرين هي مكانة غير مرئية، خصوصا مع انعدام وسائل الإعلام في فترات طويلة ومن ضمنها في فترة عهد صدام حسين. احنا غير قادرين على الاطلاع على آراء العرب بالعراقيين، كانت الأجواء الإعلامية هي محددة جدا. الآن مع الانفتاح الهائل الإعلامي كأنما احنا بحاجة إلى انتزاع هذا الاعتراف وهذا الاعتداد من الآخرين. صاروا العراقيين الآن خصوصا هم بحاجة إلى انتزاع هذا الاعتراف لأسباب كثيرة، من ضمنها اجتماعية، من ضمنها تتعلق بالتاريخ، ومن ضمنها أيضا سياسية. كثير من المد الإعلامي السياسي هو يحاول أيضا أن يعود بالعراق إلى ما يسمى الحضن العربي، وبالتالي هذا جزء من الماكينة حتى الشعبية، هو جزء من الماكينة الإعلامية اللي الدولة تشتغلها في فترات مختلفة.
0: ثمة خيبة تشبه جرحا لا يندمل يقع فيها المثقف والمبدع العراقي. تلك الخيبة هي أن المجتمع قد استسهل التافه من سوق النظر المشاع، وأصيب المبدع ومنتجه في حالة كساد. سلبيات تلتقط مع صاحب محتوى تافه ورخيص، بينما يمر من جانبهم المثقف المبدع كظل مهمل دون ملامح. كيف نصف هذا التدهور الذي جعل المبدع الحقيقي للفنون كمن يغني في الحمام؟ أوضح لإذاعتنا رئيس اتحاد الأدباء والكتاب في البصرة الشاعر علي الإمارة قائلاً:
4: الشيء الأصيل والإبداعي دائماً مع الزمن هو اللي ينمو، هو الذي الناس تبحث عنه الحقيقيين، وأنا مراهن على أجيال عندنا الحقيقة ظهرت أجيال ثقافية. هؤلاء لو واحد من ألف بالمجتمع أيضا يعول عليه، فلذلك احنا لا نيأس أمام انتشار المحتوى الهابط. صار المحتوى الهابط أيضا انكشف بالمجتمع، ولكن أكو سطحية بالمجتمع، هاي موجودة دائما، وهذه السطحية على المبدع الأصيل أن يوصل رسالته ويوصل نتاجه للمجتمع حتى المجتمع يقارن. أيضا المجتمع حتى لو أن فيه يعني سطحية وفيه نظرة مو عميقة للإبداع، ولكن عندما يرى الإبداع الأصيل سيقف أمامه وقفة جادة وسيقارن بينه وبين الدقيق.
0: نشرت الكاتبة السورية منال هاني مقالا مهما بعنوان لترند ثورة التطبيع، أعربت فيها عن خطر الترند، حيث أصبح كل شاذ مميزا وكل مرفوض محببا ومقبولا، ويغدو هذا التطبيع خارج العالم الافتراضي ليشكل قاموس القيم والأخلاقيات في التفاعل البشري. حلت الكاتبة ضيفة على إذاعتنا لتدلو برأيها عن واقع الترند الذي أصبح تطبيعاً من نوع آخر قائلة:
5: يعكس الترند رغبتنا الفطرية في التميز، والذي أصبح بشكل أساسي للأسف مرتبطاً بتقييمات المشاهدة والمتابعة على وسائل التواصل الاجتماعي. هذا التحول جعل الترند أداة لإعادة تعريف الطبيعي والغريب، إذ لم يعد مهماً أن تكون مميزاً أو ماهراً، يكفي فقط أن تكون غريباً مختلفاً أو شاذاً. هكذا يتم تدريجياً تطبيع ما كان يستنكر وتحويل ما كان يعتبر عيباً إلى ميزة يتسابق الناس عليها. بمرور الوقت لم تعد موجة الترند مجرد ظاهرة ترفيهية ووسيلة للشهرة السريعة، فما بدأ كاحتفاء بالمواهب وبالمهارات أو السلوكيات المتميزة تحول تدريجيا إلى آلية خطيرة تميع القيم وتزيل الحواجز بين المقبول والمرفوض.
0: لم يتغير إيقاع الزمن، بل نحن من قتلناه، وبوقفات مشاهدة طويلة تتعب العين والرقبة والأفكار. لقد سرقنا العالم الافتراضي من واقعنا، وبتنا أسرى لإدمانه وأجراء لمافيا الترند الذين ندفع لهم بلايكاتنا واشتراكاتنا وتعليقاتنا، وهم يضاعفون سخافاتهم المطروحة.
6: سلاماً بصرة الشعراء، لنا في البصرة الفيحاء أحباب وأخوان لنا في البصرة الفيحاء أحباب وأخوان، ومن يسأل عن قلبي فقلبي حيثما كانوا. لنا في البصرة الفيحاء أعمام وعمات، شذا أرواحهم معنا وإن أجسادهم ماتوا. سلاما يا بني عمي، سلاما يا بني عودة، سلاما يا بني جبار، سلاما يا بني لفتة، سلاما يا بني قاطع، سلاما يا أبلتها، سلاما شارعا شارعا. هنا في ذلك الميناء عطر من أبي، عطر من أبي التنديل، ومن بركات ذاك الجيل، وليل أمانه الرائع، زمان توهج الفكري، زمان توهج الفكري، زمان النهضة الغراء في الشعر وفي النثر، زمان بيادر الخير. سلاما يا بيادر خير، سلاما يا قصي وحميد، سلاما يا أبا سرحان، سلاما يا علي ومجيد، سلاما أيها الكروان فؤاد الطائر الغريد، سلاما يا فتى جيكور، سلاما يا أبا غيلان، سلاما كاظم الحجاج ويا محمود البريكان، سلاما يا علي الأطرش ويا ساخرها تومان. فمن مجموعة الصقار قادتني نواديها إلى شاعرها قاصد، إلى شاعرها قاصد مشاغبها وشاديها، إلى مملكة سوداء حمراء لياليها، غاص محمد خضير بكينونة أهليها. سلاما بصرة الشعراء.
7: لراديو تايمز سكوير، الشعر كريم العلي.

0: من مول البصرة تايم سكوير، ومن بين أهلنا وناسنا نتجول ونسمع منهم في برنامج مزاج الناس.
1: مزاج الناس، جو تفاؤلي وحوارات هادفة مع ألفان الربيعي.
0: طيبة تحية أتمناها لكل مستمعي راديو تايمز سكوير ولكل محبي برنامج مزاج الناس، وأهلا وسهلا بكل اللي يسمعنا عبر راديو تايمز سكوير وعلى الموجة 102.5 FM. على مدار هذه الساعة رجعنا نطلع عليكم بحلقة جديدة من داخل أروقة مول بصرة تايمز سكوير، وسأكون معكم أنا أنفال ربيعي بهذه الجولة وبرفقة الزميل المخرج عمار مشتاق. بالفترة الأخيرة صرنا نسمع هواي عن حالات التعنيف تصير ضد النساء والأطفال، خصوصا بالمناطق الشعبية والمناطق الفقيرة، والموضوع مو مجرد خبر يمر على السوشيال ميديا، لأن وراء معاناة وضغط نفسي ومشاكل قد تكون اجتماعية واقتصادية متراكمة ما بين الفقر والبطالة وضعف الوعي والعادات الغلط. رح يبقى السؤال، حسب وجهة نظرك وبرأيك، ليش تكثر حالات التعنيف بهاي المناطق أكثر من أي منطقة ثانية؟ تعالوا خلنا نسمع الآراء.

0: خلينا نتعرف بالأخ ونسمع رأيه حول هذا الموضوع. مرحبا.
1: مرحب، حياكم الله.
0: الله يحييك. أبو منو؟
1: أنا أبو محمد.
0: أهلا وسهلا بك أبو محمد. أبو محمد، حابين نسمع رأيك ووجهة نظرك بموضوع حلقتنا لليوم. برأيك ليش تكثر حالات التعنيف ضد النساء والأطفال تحديدا بالمناطق الفقيرة والمناطق الشعبية تكون أكثر من مناطق ثانية؟
1: بصراحة يعني هذا الموضوع يتعلق يعني بالتقاليد والأعراف اللي هي أغلب يعني المناطق، هي هاي المناطق الشعبية تسكنها العشائر مثل ما تقول، يعني متعودين مثل ما تقول على شون نظام قبل ماخذين عليها، فماخذين على مبدأ مثل ما تقول شون نقول تقاليد قديمة ظالين ثابتين عليها، والاطلاع هو هذا أهم شيء، الاطلاع بصراحة. فيعني المناطق فقيرة تعتبر هاي المناطق الشعبية مناطق فقيرة، عندهم قلة اطلاع وقلة ثقافة مع احتراماتنا يعني للناس الزينة، بس هي هاي يعني تقاليد الأعراف اللي هي دمرت النساء بصراحة.
0: دمرت النساء
1: وهواي يعني ناس بيها بصراحة.
0: مرت عليك في حالة معينة بعيدا عن السؤال.

0: يعني ما صاير وياي يعني كحالة، بس يعني جاي نشوف يعني بال يعني أنا الصراحة أنا هم ساكن يعني في شط العرب.
1: نعم.
0: وضمن العشائر وهاي. نعم. شفنا هواي تقاليد وما أنزل الله بها من سلطان مثل ما تقول، ما إلها أي صحة.
1: نعم.
0: بس ناس تعلمت عليها بشون مثل ما تقول ما هذا ما وجدنا عليه آبائنا وأجدادنا، مشوا على هذا الشيء. وأكو ناس يعني صعبين بصراحة، قلت ليش قلة الاطلاع، وهذا يفتقر المناطق الشعبية بصورة عامة.
1: رغم
0: عكس المدينة، عكس المدينة، المدينة يعني يسكنها مثل ما تقول الأطباء والمهندسين والطلاع والمعارف، واللي مثل ما تقول يجون لها الزوار من خارج المنطقة، هاي لها هواي يعني تأثير بصراحة.
1: يعني هسه أبو احنا تقول أنت بالمدينة وبهاي المناطق أكو الطبيب والمهندس وكذا وكذا، أكو ثقافة، أكو وعي.
0: نعم، نعم، نعم، نعم.
1: بس بالمقابل هسه أنت هواي ترى عوائل أو هواي من الشباب يعني مثل ما نقول طلعوا من هذا الجو بحكم هسه احنا التطور التكنولوجي وهاي، بس تتوقع إلى حد الآن أكو أفكار رغم أنه هذا التطور صار؟ إلى حد الآن أكو أفكار قديمة، عادات وتقاليد مثل ما نقول إحنا متمسكين بها أكثر من اللازم؟
0: إيه موجودة، هذا الشيء موجود. شوف هي بها سلبية وبها شغلات إيجابية وبها شغلات سلبية. السلبيات مالتها هي هذا التمسك بالشيء، شو نقول إحنا هذا هو جهل بصورة عامة، هو هذا جهل. والإيجابية مالتها هي شيء يعني أنا مثل ما تقول أكو عشائر متمسكة بأصولها وش اسمه وتقاليدها، تقاليد أكو تقاليد حلوة، بس أكو شغلات يعني السلبية صارت على النساء مثل ما أنا قلش واحدة من عندهن شغلة التعيينات مثلا، هاي أبسط مثال. يعني المناطق الشعبية والعشائر ما تريد نقول بيتهم مثلا داوم مثلا بمدرسة أو مثلا نقول بمستشفى دائرة حكومية، يقول لك هاي بنية شلون تطلع مثلا، أو مثلا متمسكة مثل ما تقول العباءة أو مثلا السفور، هو بعد هاي تعتبر هي حرية شخصية. اي بس انا بدكم مثل ما تقول حرية شخصية لها حدود، يعني خو ما اتجاوز هاي الحدود. انا
1: بعض المناطق وبعض العوائل اساسا ما يكتفي انه هي كملت الابتدائية تعرف تقرأ وتكتب، اكتفى بهذا الموضوع، مو ضروري انت تاخذين الشهادة، لان اول تالي ملجأش بيتك.
0: اي هاي قلت لك هاي شغلة السلبية الموجودة عند بعض العشائر طبعا. واكو ناس لا والله بالعكس، يعني انا شايفهم اكو ناس وصلت دراسة ووصلت يعني مراحل وتعيين هذه يفيد. هسه مثلا اكو بيهم يقول لك والله انا ما اريد بنتي تكمل دراسه وتصير مثلا تريد عندها طموح مثلا يجوز تصير دكتوره او فد شيء، باشر عقبه هو من تمرض بنته ما يروح يوديها الدكتور شو اسمه رجال، لا يقول لك الا نسائي. شتى شلون تريد الا نسائيه وما تقبل على بنتك تكمل؟ مو شيء متناقض يعني، بس مو الكل، لا اكو ناس قلت ليش لا والله اكو ناس يعني صار انفتاح، بس مو عكس المدينه، المدينه اكثر انفتاحا.
1: سؤال اخير لحضرتك ابو محمد، برايك منو اللي يتحمل المسؤوليه الاكبر، الاسره ولا الدوله ولا المدرسه ولا المجتمع بشكل عام؟
0: لا هاي هيك تقاليد ما لها دخل الدوله بيها، اما اكو امور مثل ما تقول قوانين تقدر تخليها الدوله، يعني شلون نقول لي اكو حريه شخصيه بس بحدود، يعني انا ما اتجاوز حدود. المسؤول الاول والاخير منه الوالد والوالده طبعا. خب بالنسبه الوالد والوالده هم المسؤول الاول والاخير على بيتهم. اي بس يعني بحدود، مثل ما تقول انا هسه من الدوله تخلي لي قوانين، مثلا خليها مثلا نقول خليها تكمل، ما اخلي قيود عليها. مثلا البنيه تريد تطلع حملها حق، مثلا تريد تشارك، مثلا تريد تتعين نقول تكمل دراستها، ليش انت العائله انتوا 24 ساعه مثل ما تقول لا انت ما تطلعين، ما يعني مقيدينها بكل شغلاتها.
1: شكرا لك ابو محمد، شكرا لوقتك، مع السلامه.

0: مرحبا.
1: أهلا وسهلا ست.
0: أبو منو؟
1: أبو محمد.
0: أهلا وسهلا بك أبو محمد. طبعا الرأي الأول كانوا يعني بالحلقة اسمه أبو محمد قبلك. سمعنا رأي أبو محمد. ها الله يحفظهم يا رب. أبو محمد اليوم إحنا حابين نسمع وجهة نظرك ورأيك بموضوع حلقتنا. دائما بالمناطق الفقيرة والمناطق الشعبية العوائل اللي تسكن هاي المناطق تتعرض نسائها وأطفالها للتعنيف أكثر من أي منطقة ثانية. حسب وجهة نظرك ليش؟
1: بس اولا قبل لا ادخل بالتفاصيل الموضوع، لا يعني انه المناطق الشعبيه والمناطق الفقيره بيها تعنيف اكثر من المناطق المدنيه، هو انه لا يوجد بالمناطق المدنيه تعنيف. هذا خلينا نكون واقعيين. والمناطق الريفيه او المناطق الشعبيه او المناطق الفقيره تتحكم بها هواي ظروف وهواي عوامل، منها الطابع العشائري، ممكن يكون المستوى التعليمي، ممكن يكون البيئة والمجتمع اللي يعيشونها الأطفال والرجال موجود لك المجتمع، فهواي ظروف من ضمنها اللي حكيت أنا ممكن هاي تأثر أن تكون هاي المناطق. طبعا الفقر هم إلى عامل، لأنه مثلا البيت تحتاج متطلبات ولوازم، فقد يكون الرجل لا يملك هاي الأمور فحاولي غطي هاي على هاي فيكون هناك تعنيف أو تجاوزات. هاي الأمور باختصار ممكن تكون هي أحد الأسباب.
0: الجهل وقلة الوعي أقدر أعتبر أهم سبب رئيسي باستمرار العنف الأسري؟
1: شوف، أكيد الإنسان يكون لما يكون جاهل أو قاصر في بعض الأمور، كان يكون العلمية أو الدينية أو حتى العشائرية تفسر غلط. بالعكس العشائر لها هواي دور فعال بالمجتمع بالأمن المجتمع وحل المشاكل المجتمعية، إنه العشائر تحلها لما تجي تحلها الدولة. بس ولكن لا يعني ذلك إنه كل شيء عشائري صحيح. فاحتياج يمكن يكون الأمور العشائرية أو يكون قلة المعرفة قلة الوعي.

0: تعنيف. يعني شلون مثلا هسه الام من تريد تضرب ابنها بطريقه هي طبعا طريقه معنفه للطفل، شو تقول لك؟ انا جاي اربي. تدخل تاخذ هذا جانب التعنيف من باب التربيه.
1: اولا بالدين الاسلامي، التشريع الاسلامي ماكو شيء اسمه ضرب طفل، بالعكس لا تضرب الطفل، تترك عليه اثر على دين. اذا ماكو مبرر ديني يسمح لك انه تضرب طفلك او تضرب زوجتك، وماكو تشريع ديني يسمح للرجل ان يضرب زوجته، فماكو تشريع الدين انه فهما العشائري ممكن يكون هناك اعتبار انه الرجل هو القيم ورجل هو بالبيت ممكن يغطي عليها، وبالنهايه مجتمعنا مجتمع ذكوري فيعطي للرجل ما لا يعطيه للمراه.
0: شنو الفرق بين التاديب والتعنيف؟ انا اليوم انت كرب اسره زين، اذا تريد تاخذ جانب التاديب زين تفصل عن جانب التعنيف شلون؟
1: شوف ست، بالنسبه للضرب انا شبعت كتب طفولتي كل احنا واقعا يعني، بس هسه زمن غير زمن، اولادكم خلقوا لزمان غير زمانكم. يعني احنا انا كنت نشبع طنكتل واطلع للشارع القى ابن عمي وابن خالي هم ما كله طنكتل مثلي، نمسح دمعاتنا ونكمل لعبنا. هسه الوضع اختلف، يعني القانون اختلف، الوضع العشائري اختلف، الوعي الناس اختلف، التعامل اختلف. فاكيد يعني انت طفلك هسه انت عنده درايب امور انت بزمنك ما كنت تعرفها، فاكيد اكيد الزمن اختلف فلازم يكون اكو نوع من الحداثه بالتعامل.
0: زين ابو محمد، اكو قانون رادع بالعراق بحيث كافي انه ولا تحس انه يعني ضعف بالتطبيق؟ هو حتى وان كان اكو قانون بس تنفيذ وتطبيق هذا القانون ضعيف.
1: شوف انا اتذكر لما خدمت بالجيش كانت اكو عباره لسه باقيه بذهني، تقول عباره الجيش كيان ضعيف يستمد قوته من الانضباط. فاي قانون مهما كان في اي مجال اذا ما مفعل فهو اعتبار يعني ما ياخذ دوره.
0: بس ماكو قانون رادع؟
1: ما اعتقد اكو مثلا واحد يروح يشتكي على ابوه، يعني حتى اخلاقيا ما توارده. الله سبحانه وتعالى بالتشريع الاسلامي قال اطعهم في كل شيء ما عدا الشرك. يعني اذا تجد جانب ديني، الديني يقول لك انت اطع والديك، بس احنا ابنك هسه انت ما قاعد تحكي وياه اصلا، لانه يعتبر نفسه فد واعي. وطبعا هاي النظره عند الاولاد انه انا افتهم وابوي ما يفتهم.

0: انه ابوه جاي يشتغل مصلحته، وما يعرف انه هاي الحقيقه انه هاي المصلحه الا بعد ما يكبر. ذاك الوقت لما يكون عقبته انه فات الفوت، بعد ما يفيد الندم يقول اخ والله ابوي كان يشتغل مصلحتي، وراح يعيش نفس الماساه هو مع اولاده اللي كان هو عايشها مع ابوه. التاديب يراد لمرات حزن، يراد لمرات شده، بس مو لدرجه انه انت تأذي الطفل وتدمر نفسيته وتدمر حالته النفسيه. نعم موجود الشدة، مطلوب شدة أحيانا، مو دائما تقول لك نعم نعم نعم نعم، لازم أكو نعم أكو لا. ودائما الطفل إذا كل شيء يريد الطفل ترى أنت ما تصل إلى النهاية. فأتذكر كان طفل كان أحد أسباب اللي يريد يأخذ حاجته من أبو البواتشي مو لولا. هسه بعد صارت ما أقدر أحكيها يعني وضعية صارت يعني حق واقعا يعني الله يكون عون الأباء والله يصبر الأبناء.
1: شكرا لك أبو محمد، شكرا لرأيك، مع السلامة.

0: خلصني من
1: مرحبا.
2: اهلا وسهلا.
1: منو؟
2: ام محمد.
1: ام محمد اهلا وسهلا بيك ام محمد، هذا الراي الثالث ويانا. ام محمد اهلا وسهلا. ام محمد حابين نسمع رايك ووجهه نظرك. دائما ما نسمع ونشوف على السوشيال ميديا، منصات التواصل الاجتماعي، اذا مو بواقعنا زين، يعني بالواقع الافتراضي، دائما ما نسمع انه بالمنطقه الفلانيه اكو صارت حاله تعنيف ضد المراه، بالمنطقة الفلانية صارت حالة تعنيف ضد الأطفال. من ترجعين وتبحثين تلقين أنه منطقة شعبية، مناطق نائية، مناطق فقيرة، فدائما ما تكون بهاي المناطق أكثر من أي منطقة ثانية، شنو الأسباب؟
2: والله أنا عشت بهاي المناطق بس ما شفت هيجي حالات، يعني قليل، بس من تشوفين بالعفو بالنت بالتلفزيون تشوفين أكو مناطق بالعكس راقية وثقافة عندهم، يعني حالات صارت هي فد مرة بتنو ما هيك شيء، ناس كلش راقين وصارت عندهم حالة يعني تعنيف ومشاكل، يعني حتى النشرة في المنطقة كلها ما أعتقد، يعني ولو هي يمكن نقول على مود الثقافة شوية، هاي المناطق شوية تفتقد للثقافة، يعني
1: ممكن الثقافة ممكن الوعي، الفقر والتربية العادية.

0: توعى لأطفالك.
1: زين تشوفين المجتمع لا زال إلى حد الآن من يسمع بحالة تعنيف ضد المرأة والأطفال، يعتبرها شيء طبيعي؟ ولا يعني إلى حد الآن يعتبر إنه هذا التعنيف مو فد شيء ممكن يأثر على المرأة والطفل أو الأسرة، يعتبر شيء طبيعي لكثرة هاي الحالات؟
2: لا شلون، أنا واحدة من الناس عشت هاي الحالة يعني. أي والله يعني حتى أثرت على أولادي.
1: شنو تأثيرها بما أنه أنت عشتي هاي الحالة؟ أول بداية خل أسمع تأثيرها عليك أنت.
2: تأثيرها يعني حطمت، ومع هذا تأثرت هواي على أولادي يعني. صح الحمد لله والشكر وصلوا إلى مرحلة شكلت من الشهايد، كل واحد أخذ له شهادة ما شاء الله، بس أثرت على نفسيتهم، على طريقة تفكيرهم، على سلوكهم، هواي أثر خاصة على البنية.
1: البنية أو الشاب أو الطفل إذا يتعرض للتعنيف من هو صغير، تشوفينه بعدين هو يعنف من يكبر؟
2: أنا بالنسبة لي ما أطفالي ما تعرضوا، بس اللي لا، بس أنا ويا أبوهم هاي المشاكل والتعنيف والضرب المستمر يعني أثر على شخصيتهم شوية، على حياتهم.
1: النتيجة النهائية أنت كأمرأة صاحبة أطفال، شوف دائما المرأة تميل أنه أطفالي ما أقدر أتخذ فت قرار معين،
2: زين؟ يعني هسه أنا بهالعمر يلا تندمت، مفروض أنا من بداية أخذ خطوة وبعد أطفالي عن هذا الجو، يعني هم يعيشون هذا الجو، بالعكس رح يدمر نفسيتهم. يعني دائما المرأة تقول على مود أطفالي وعلى مود وتحمل، بس من هذا العمر أنا كبرت ووصلت قلت أنا يعني بالعكس عيشتهم حياة مو مناسبة لهم، مفروض أنا من البداية أخذ قرار على مود ما عيشين هذا الجو يعني أثر عليهم.
1: بعد كم سنة وأنت اتخذت القرار الصح تقولين عليه صح؟
2: أنا ما اتخذت، أنا ما زلت مستمرة، بس ما يعني قلت لهم فكر من البداية أنه ما أخذ قرار حاسم انه انا ابعد اطفالي عن هذا الجو، يعني غلط، اكبر غلط لما تقول مثل البنيه او المراه انا ظل واتحمل على اولاد، بالعكس هي تدمر اطفالها، اولادها تدمرهم، لان جاي يعيشون حياه يعني مشاكل وبيت جحيم، مش يطلع
1: البنيه بعد هذا العمر. بعد هذا العمر

0: متوازنة فأثر على شخصيته، بالمقابل هو أثر على اليمن، أثر على أولاده. فقلت لي جيل يتبع جيل، بس مع الأسف يعني هذا العمر يلا أنا وصلت القرار أنه المفروض من البداية تبتعدين.
1: سؤال أخير لحضرتك، أنت قلتي بالنهاية وصلت لهذا القرار أنه فكرت أقول له من البداية، شنو الوصلت؟ شنو الوصلت رغم هاي السنين كلها؟ شنو اللي صار؟ شنو اللي صار وقلتي لو؟
0: إنسان ما يتغير وأمري راح هيك، يعني حسيت يعني أنا ما عشت، أنا بس إنه عشت لأولادي، يعني أنا حياتي أبد ما عشتها.
1: حبيبة قلبي أهم شي الصحة والعافية. لا لا لا لا بعديت شباب صحة وعافية، الله يخلي لك الأولاد يا قلبي أنتي. شكرا لك ولوقتك، مع السلامة.

0: داخل أروقة مول البصرة تايمز سكوير وعلى الموجة 102.5 FM. خلينا نتعرف بالأخت، مرحبا.
1: أهلا وسهلا.
0: أم منو؟
1: أم حسنين.
0: أم حسنين، أهلا وسهلا بيك أم حسنين. أم حسنين، حابين نسمع رأيك ووجهة نظرك، ليش تكثر حالات التعنيف ضد المرأة والأطفال بالمناطق الفقيرة والنائية أو المناطق الشعبية أكثر من أي منطقة ثانية؟
1: أي، هو سبب الفقر الحالة المادية طبعا، سوي يعني عند الإنسان كتم وبعازل هواية أشياء، طبعا تصير هاي الأشياء. يعني مثلا الطفل أو الزوجة من تطلب من زوجة في شيء، خاصة نفس الوقت الحاضر يعني الأمور المفتوحة والنقالات، والزوجة تشوف وتطلع منها ومنها، فتحتاج هواية شغلات حتى الأطفال، والزوج ما يقدر يوفرها، طبعا رح تصير مشاكل بيناتهم.
0: يعني تعتبرينه بدرجة الأساس الفقر؟
1: فقر، إيه فقر، والمادة هي الفلوس يعني سببها. يعني لو كان هذا الإنسان شوي إمكانيته زينة ويقدر يوفر في جزء، نقول 50% من هاي الشغلات البسيطة، مو 50% من الشغلات التوب، فيعني يجوز يعني شوي الحالة تصير أحسن. بس ما طفل يشوف إنه أطفال غيره بيدهم ألعاب وبيدهم شغلات، والزوجة تشوف الثانية المرأة إنه تلبس كذا وتطلع وتروح، طبعا هذا تؤدي المشاكل بالبيت.
0: بما إنه أنتي تقولين السبب الرئيسي أو السبب الحقيقي هو الفقر، أكو ممكن تكون أكو أسباب أعمق، يعني مثل التربية، الوعي، العادات والتقاليد.
1: أنا هسه بهذا وقتنا بالوقت الحالي، يعني بهذا عمري وأنا شفت ومريت بهاي مراحل، لا أشوف الفقر ما له علاقة لا بالتربية ولا شيء. يعني مثلا هي تطلع بنية مترباية من بيتهم وهاي وقاعدة، بس هي من تشوف إنه هذا الزوج كل شيء ما يوفر لها، وهي بحاجة لهواية أمور، يعني يمكن أبسط الأشياء هو ما يقدر يوفرها لها، هو هم حقه يمكن يعني هو يجيب الشغلات الضرورية، يعني الأكل لهذا للبيت، فهي طبعا هاي تصير مشاكل بالبيت.
0: زين، الضغوط المعيشية ممكن تحول الإنسان إلى شخص سوي، تحوله إلى شخص غير سوي، شخص عنيف.
1: طبعا هو خاصة الرجل، هو من يشوف إنه ما موفر هاي الحاجات زوجته والأطفاله، أكو بي يعني تكون نفسيته ضعيفة وإيمانه يكون ضعيف، رح يلتجئ لغير طرق.
0: زين، شايفة حالة من ضمن الواقع اللي أنت عايشته؟
1: لا، أنا بالواقع العايش تماما ما شايفت شيء، بس من خلال يعني مواقع التواصل وأطلع أطلع مثلا على البرامج، أشوف أنه أكثرها يعني من أحللها سببها الفقر.
0: زين، مواقع التواصل الاجتماعي والسوشيال ميديا والحالات اللي أنت شفتيها على مواقع التواصل الاجتماعي، هاي مجرد نشر ولا هي جاي نشوف أكو حلول؟
1: والله تردين يعني تردين الصدق، أنا ما أشوف أكو حلول، ماكو حلول. يعني هو هذا الفقير شرح يسوله، يعاني ايش راح يسوي له؟ باقي هو على حالته مثل ما هو، يعني من يجي يقول له تعال اعطيك فد وظيفه، تعال اعطيك فد راتب كذا معين، لا. وهو لا تقولين يعني مثلا الشغل، هو يشتغل يجوز من الصبح يشتغل الليل او للعصر، بس الفلوس اللي ياخذها مقابل هذا التعب ما تسد حاجه البيت كلها. اي، فما اشوف اكو فد حل.
0: بما انه السبب الرئيسي الفقر اللي ذكرتي، منو اللي يتحمل المسؤولية الأكبر، الأسرة ولا الدولة ولا المجتمع؟
1: لا، الدولة المفروض يعني إنه هيجي حالات تشوفي هسه بالنسبة للرعاية، يعني رعاية محددة، يعني مثلا الأرملة المطلقة كذا، بس أكو مثلا هو عنده عائلة وعنده زوجة وعنده أطفال، يعني وحالته كلش فد مرة دون يعني الصفر، فالمفروض الدولة تنتبه لهيجي حالات، يعني هيئ له فد راتب معين، مو إلى الزوجة هذا الراتب. هو من راح يتوفر راتب الزوجة حتى لو كان بسيط، راح تشوفين إنه الزوجة ترتاح شوية نفسيا، يعني يمكن هذا الراتب البسيط نقول فرضا فد 100,000 تقدر تشتري به الشغلات اللي تريدها هي، تقدر يعني خاصة هي الطبقات الفقيرة مثلا تسوي سلفة بشي بسيط، تشتري فشي تستفاد من عنده. يعني فأنا أشوف اللوم كله على الدولة، أي هو اللي وصلت هذه الشغلات هي الدولة.
0: يعني المجتمع حسب وجهة نظرك بعد يعتبر التعنيف انه هو فد شيء طبيعي داخل الأسرة؟
1: لا، بهاي الحالة لا، يعني اشوف انه هاي الحالة قلت، يعني اي اشوفه يعني مو الكل يعتبر شيء اساسي، لا بالعكس بدت يعني اكو ناس يعني بدت تبتعد عن هذا التعنيف. اي، بس قلت لك انه الحالة كلش تعبانة او متأذي، يجوز توصل بيه الدرجة إذا بأطفاله، وتذا تشوفين يعني تلاحظين يجوز يوصل بيه الدرجة أنه يقتل أطفاله، وهاي أيضا يعني صارت مو ما صارت. أي، تصير.
0: شون ممكن أنت أم بيت وربت يعني ربت أسرة، شون ممكن أنت تميزين أو تفرقين بين أنه أنا جاي أعنف وجاي أربي؟ مرات احنا من نضرب طفل شو نقول التبرير مالتنا جاي اربيه.
1: لا مو حسب نوع الضرب، مرات الضرب يجي انه يؤذي الطفل بدرجه انه يعني يجوز يفقد حياته، هذا طبعا ما يراد، لكن او هو مو راسا ابدي بالتعنيف، او اول مره اخوف الطفل مثلا اقول له اذا تسوي هيك شيء انا راح اتجه غير طريق وياك، احرمك من كذا حال مفادت، مثلا اقول له ماما مره ثانيه انت اذا سوي ترى اضربك، يعني حتى لو رادت الضربه ما ضربه فالضرب يعني قوي بحيث يتاذى، لا ضربه فشيء بسيط يعني بحيث انه هذا الطفل تبقى يعني انه يقول انا هالمره يعني سويت هذا الشيء خطا حصلت من وراء كذا. وبالعكس انه الطفل اذا تصرف تصرف حلو المفروض ايضا الام تكافئه حتى ايضا يتذكر هذا الشيء، بس لا مو درجة إنه التعنيف اللي دا نشوفه إحنا حالياً إنه درجة الموت يعني أقوى يعني ما تؤمن طبعاً هذا لا ما مقبول.
0: حبيبة قلبي شكراً لك في الوقت، مع السلامة.

0: مرحبا.
1: مرحب.
0: اسم حضرتك؟
1: سمارة.
0: اهلا سمارة، اهلا وسهلا بيك. اليوم احنا نريد نسولف ونسمع وجهة نظرك ورأيك، شنو السبب الرئيسي باستمرار العنف ضد المرأة والاطفال بالمناطق الفقيرة والمناطق الشعبية اكثر من اي منطقة ثانية؟
1: اول شيء بالبداية انا حابة اقول انه العنف ضد المرأة موجود في كل مكان، حتى في البلدان المتقدمة وحتى بالمناطق، خلينا نقول المناطق الراقية، كل المناطق هي بها عنف ضد المرأة. حالات العنف ضد المرأة مسجلة في كل الدول وفي كل المناطق بدون استثناء أكيد، لكن هو الوضع الاقتصادي يفرض، والجهل أكيد، خاصة الجهل بالقوانين. يعني خلينا نقول أنه مو كل النساء خاصة بهذه المناطق، نسبة الجهل عالية، نسبة التعليم منخفضة، نسبة الأمية عالية، فأكيد اللي الجهل هو يساهم بالجهل بالقوانين بشكل عام، القوانين اللي تحفظ حقوق المرأة، بالإضافة إلى عدد السكان الهائل والتكدس السكاني بنفس المنزل والوضع الاقتصادي، فيخلق حالات احتكاك دائمة تؤدي إلى هذا الشيء. الوضع النفسي يكون دائما متأجج، خلينا نقول. فيعني أنا برأيي هاي الأسباب عادة.
0: زين، أنت ذكرتي القانون، القانون بالعراق مو رادع ولا كافي لو أكو ضعف بتطبيقه وتنفيذه؟
1: الاثنين أكيد، هو ماكو قانون حاليا بالوقت الحالي، ما يوجد قانون لحماية المرأة والطفل، ولكن أكيد هي أكو قوانين، ولكن ضعف المنظومة وضعف الأهم مشكلة العرف السائد والتراديشنز، التقاليد التراديشنز تفرض على المرأة أنه صعب جدا أنه تشتكي على شخص مقرب من عندها، سواء الزوج أو الأخ أو الأب، جدا جدا صعب. كل ما زادت العلاقات العائلية قوة وكل ما زادت تركزت التقاليد، خلينا نقول هسه ما نقول تراديشنز العشائرية، بس هي التراديشن بشكل عام، يعني تقاليد بشكل عام، هي تفرض أنه المرأة صعب تبلغ عن حالات العنف الأسري، بالإضافة إلى أنه المنظومة هي جدا قديمة، إحنا نحكي عن تاريخ طويل جدا.
0: ما تشوفين أنه أحد أسباب العنف بهاي المناطق، بالمناطق الريفية أقدر أقول مثلا واحدة من المناطق الريفية، الأفكار السائدة والعرف العشائري والعادات والتقاليد؟
1: أكيد 100%. أنا قلت لك أحد أسباب عدم تطبيق القانون بهاي المناطق هو العرف العشائري والتقاليد، يعني والأعراف.
0: نريد نشوف من اللي يتحمل المسؤولية الأكبر، الأسرة ولا الدولة ولا المجتمع؟
1: المجتمع مع الأسف، يعني نعم، أقول مع الأسف، لأنه إحنا وصلنا إلى مرحلة، وصلنا إلى قرن، يعني إحنا هسه الآن بالقرن العشرين، ومن أمن العقوبة أساء الأدب. هواية جاي نشوف حالات عنف أسري تؤدي إلى يعني جرائم قتل وغيرها، يعني أكو تعنيف يوصل حد القتل، لا زالت موجودة لحد هسه، ولازمنا لحد الآن نتكتم عليها بدعوى العرف وبدعوى التقاليد. فأعتقد إحنا الآن وصلنا إلى مرحلة المفروض أن نكون أكثر وعي، وأن المجتمع ما يصير يتكتم بعد على هاي الأمور.
0: شنو الحلول الواقعية الممكن نقول عليها تخفف من هاي الظاهرة؟
1: القانون ثم القانون ثم القانون، تطبيق القانون بشكل صحيح أكيد، يعني
0: كرامة المرأة والطفل،
1: يعني ما أريد نقول أنه القانون هو اللي راح يحفظ كرامة المرأة، ولكن أنا خليني أكون وياك صريحة، إحنا قبل فترة ظلينا نحاول نعرف العاطلين عن العمل وموظفي القطاع الخاص بقانون العمل العراقي، اكتشفنا مصيبة في المجتمع، اللي هي أنه إحنا عندنا جهل هائل بالقوانين. المشكلة اليوم مو فقط أنه أنا ما عندي قانون، المشكلة أنه المجتمع يجهل القانون، خريجين وعدهم وقت أنه ممكن هو بضغطة زر ترى يطلع على قانون العمل العراقي، لكن هو جاهل به، ما يعرف شنو حقوقه ولا يعرف شنو واجباته، ولا يعرف لو مثلا هو صار عنده طرد تعسفي أو whatever، يعني شنو ممكن يسوي بهالحالة، ويجهل هذا الشيء. فشنو الفائدة أنا أحط قوانين ولكن بنفس الوقت أنا ما أعرف أنه هاي القوانين، أنه أكو قوانين تحميني؟ فهي المشكلة مو بس أنا أضع قانون، لازم أعرف الناس والمجتمع والجمهور على هاي القوانين. الوعي لا، مع الأسف، مع العلم قلت لك سهولة الوصول للمعلومات موجودة، لأن قلت لك إحنا بالقرن الحادي والعشرون وإنترنت وكل شيء متوفر، ولكن مع هذا ما عندنا اطلاع، ما عندنا ثقافة قانونية خلينا نقول، وهذا الموضوع يقع على كاهل أهل القانون، لأن أعدادهم الحمد لله يعني موجودة، بالإضافة إلى أنه أكو منظمات وأكو نقابات لكن ما تقوم بدورها، ما أعرف لأسباب مجهولة ولحد الآن.
0: سؤال أخير لحضرتك، مواقع التواصل الاجتماعي السوشيال ميديا ساعدت أنه تنشر هاي الحالات ولا هو مجرد نشر بدون حلول؟
1: شوفي السوشيال ميديا يعني أنا حسب اللي جاي أشوفه حالياً صارت سلاح ذو حدين، من ناحية أججت قضايا وكبرتها وانطتها أكبر من حجمها، ومن ناحية لا مو حلو، لكن هي من ناحية سلطت الضوء على بعض القضايا. نعم يعني أجبرت، يعني خاصة نحن نقول قضايا رأي العام، شلون تكون القضية قضية رأي عام لما يكون أكو تسليط ضوء عليها؟ بالوقت الحالي الإعلام الأكثر انتشاراً هو السوشيال ميديا، فنعم أكو فسلطوا الضوء على هواية قضايا تخص العنف الأسري، ولكن هل هذا الشيء كافي؟ لا، لأنه هواية أكو قضايا تأججت تأولت، هواية انضافت عليها قصص نظريات مؤامرة، كل شيء هواية منتشرة. فيعني لكن احنا نؤمن بال good in people، مو نؤمن بالخير، يعني انه ان شاء الله بالمستقبل تكون حلو. انا اللي دا اشوفه انا متفائلة بالمستقبل جدا، جاي اشوف انه اكو هواية جيل واعي، بدينا يعني نكون اجيال واعية، وجاي اشوف هواية اكو تحسن بالقوانين ان شاء الله.
0: حبيبة قلبي شكرا لك ولوقتك، مع السلامة.

0: بعد هذا الفاصل القصير نتعرف بالأخت. مرحبا.
1: هلا عيني حبيبتي.
0: أم منو؟
1: أم عبد الرحمن.
0: أم عبد الرحمن، أهلا وسهلا. عبد الرحمن بالبيت شو يسمونه؟
1: حمني.
0: حمني اسم الدلع.
1: أي حمني
0: للتسهيل.
1: أي
0: مرات مرات أكو أسماء ما كان هاي الأسماء خاصة المركبة ما كان ما أذكرها. زين عبد الرحمن.
1: أي.
0: أم عبودي مثلا.
1: لا كل يعني بس أغلب حمني، بس أنا أحب عبد الرحمن، ما أحب يقولوا له حمني. حتى هو
0: هو بأي صف؟
1: هو راح ثالث متوسط رفع عام.
0: مو مال حمني لعد. الله يحفظه ويخليه لك يا رب. أم عبد الرحمن نريد نسمع رأيك، ليش بالمناطق الشعبية المناطق الفقيرة دائما ما ترتفع حالات التعنيف ضد المرأة والأطفال أكثر من أي منطقة ثانية؟ وين نسمع؟
1: والله عادة يعني بهاي المناطق يحكمها العرف والتقاليد والعادات، ومو عرفنا وعاداتنا وتقاليدنا الحقيقية، لا يعني أشياء مغلوطة. إنه المرأة يعني لازم كل شيء ما لها كلمة، جايقش على هذا الأماكن يعني. المرأة لازم ما تطلع، المرأة لازم ما تتكلم، لازم صوتها ما يعني ما لها حق تعبر، إذا عبرت راح تتعرض للعنف. أنا هذا رأيي بعد.
0: توقعين الفقر، الوعي، قلة الوعي يعني، التربية، قلة الثقافة، هاي لعبة
1: بالضبط. أي قلة الوعي، قلة

0: خلافه وموروث، يعني شيء موروث من الاب والابن وهكذا.
1: زين، على مواقع التواصل الاجتماعي والسوشيال ميديا حسب وجهة نظرك ساعدت انه تكشف هاي الحالات ولا مجرد نشر بدون حلول؟
0: لا والله احسها بهاي الفترة كل ساعدت، خاصة جاي نشوف الحالات جاي يتعرضونها الاطفال، البنات، النساء للعنف وللاعتداءات، يعني احس لها دور، فتحت عيون هواي ناس.
1: تتوقعين المرأة بهاي المناطق اللي ساكنة هاي المناطق تحديدا اللي ملزمة بعادات وتقاليد المجتمع، واحنا مجتمع ذكوري وخاصة اللي يميز المجتمع الذكوري دائما يحكي بهذا المنطق هي بهاي المناطق، المناطق الريفية قد تكون هنا عندها القدرة، انت ذكرتي انه حتى ما لها حق انه تنطي رأي، زين صوتها ما يطلع، زين من تريد تتعرض للعنف لمن تلجأ؟
0: والله شكل ليش لازم أكوي، لازم تلجأ لأحد قريب، أبو أخو، هذا أقرب شخص تلجأ له أنا برأيي. يعني
1: إذا هي بالمناطق الريفية عندهم ممكن هذا المجتمع أو هاي البيئة المترب، يعني اللي متعلمين عليه أنه وإذا انضربت وإذا تعنفت هذا زوجك بيتك أولادك،
0: إيه بعد هاي
1: قانون ولا العشيرة؟
0: الأوضاع القانون.
1: القانون إيه؟ أكو قانون رادع بالعراق؟
0: حسب ما جاي نشوف إيه حالياً، إيه قانون، يعني أحس إنه حالياً بدأ يطلع.
1: نقدر أو شلون نقدر نربي جيل؟ تعرفين هسه أنت أم، أنت تردين تربين أطفالك، شلون تربين جيل؟
0: يعني حسب الوضع، مثلاً كبنية نبدأ من البداية نغرز بيها إنه أنتي رأيك بس بحدود، إنه أنتي بنية، انه اشياء مو حريه كامل حريه، نبني هاي الشخصيه على هذا الاساس.
1: المدارس لها دور باكتشاف حالات التعنيف؟
0: ما لها دور.
1: زين احنا نعرف انه بالمدارس احنا دائما نقول تربيه وتعليم، زين واحنا باعمارنا يعني فعلا لاحظنا انه المعلم مربي مو بس مدرس انه جاي يعلم ويدرس وكذا، لا فعلا اكو كان له دور بالتربيه، بس بنفس الوقت صارت كشف لحالات تعنيف داخل المدارس؟
0: إيه تقريبا.
1: طبعا أبو عبد الرحمن هو قاعد وهو تربوي على الأكثر بس ما حب ينطي رأيه ويشارك. مهندس، ها أهلا وسهلا أبو عبد الرحمن، أنت جاي تنطيها إشارة إنه أكو حالات ولا ماكو حالات المدارس كشفتها؟
2: موجودة حالات مدارس كشفتها.
1: تبعد في الطريقة ووصلت لحل معين لحل هاي الظاهرة؟
2: حسب اللي شفناه ينشرون على وسائل التواصل الاجتماعي والشرطة المجتمعية تتابع الموضوع.
1: الشرطة المجتمعية لها دور بهذا يعني حل هاي الظاهرات أو العنف داخل الأسرة؟
2: والله حسب اللي جاي أشوفه جاي تلعب دور وجاي تأخذ تعهد على ولي الأمور عادة، يعني هذا موجود عندنا
0: كمدارس جاي نشوفه هواي. إيه؟
1: يعني الشرطة المجتمعية لها دور.
0: إيه إيه لها دور كبير.
1: شكرا لكم ورأيكم، ولو إحنا أخذنا الزبدة الأخيرة من حضرتك يعني. أهلا وسهلا بكم، مع السلامة.

0: مرحبا.
1: مرحبا.
0: شلون الصحة؟
1: هي هلا.
0: أبو منو؟
1: أبو طيبة.
0: أبو طيبة، أهلا وسهلا بك أبو طيبة. أبو طيبة، حابين نسمع رأيك، ليش تكثر حالات التعنيف ضد المرأة والأطفال بالمناطق الفقيرة، المناطق الشعبية؟ شنو الأسباب؟ أكثر من أي منطقة؟
1: أكثر من التعليم اللي ما متحدث به، المناطق اللي قاعد عايشة بيها، بس الأكثر مو بس بالمناطق الشعبية، حتى المناطق الحديثة والعوائل العالية رفعةً.

0: يتحمل المسؤولية الأكبر، الأسرة ولا الدولة ولا المجتمع؟
1: الدولة والمجتمع.
0: المجتمع حسب وجهة نظرك، وأنت فرد من أفراد المجتمع، برأيك لا زال يعتبر التعنيف فشيء طبيعي بالأسرة؟
1: لا ما صحيح. لا مو صحيح.
0: تنتقد إذا شفت أحد من عائلتك ممكن يعنف طفل ولا زوجته؟
1: مو حالات، هم إلى أساس القاعدة اللي بالبيت تكون ردة فعل تكون بالأساس بيد اللي هذا اللي يسوي التعنيف أكثر شيء.
0: إذا شفت حالة تعنيف قدامك وأنت رجل مثقف وواعي، شلون تتصرف؟
1: ما راح أتدخل، لأن عرف العشائري راح يكون أقوى منه. أي.
0: حتى وإن كان أخوك؟
1: يختلف، بس الخارج عن نطاق العائلة.
0: نعم.
1: ما اقدر اسوي ايش، يعني العرف العشائري راح ياخذ اكثر من عندي بهذا الموضوع.
0: منو صاحب قرار هنا، العرف العشائري ولا القانون؟
1: لا بهذا وقت نطلع العرف العشائري.
0: مش ماكو قانون رادع؟
1: قانون، بس العرف العشائري قام يغلب القانون. اي بهذا الوقت يغلب القانون.
0: برايك اكو حلول واقعيه ممكن تقلل من هاي الظاهره؟
1: بس التوعيه، بس التوعيه.
0: زين، انت احد الاسباب الرئيسيه قلت الوضع الاقتصادي.
1: الاقتصادي مو احنا نحله، الدوله تحله. كثرة البطالة وماكو شغل، العالم فقاعدة بالبيوت قاعد تسوي هالإشكالات.
0: رأيك الدعم النفسي والاجتماعي متوفر بشكل كافي بالمناطق الفقيرة والمناطق الشعبية؟
1: لا ما لا. لو أكو كان يعني فكت هاي المشاكل كلها ما راح تصير، يعني الرجل راح يلتقي بعمله يرجع يقل بيت فما يصير هالمشاكل هاي. مطلوب تواجد بالبيت ومادة ماكو، راح يكون هذا الأسباب اللي تخلي هاي المشاكل تكثر.
0: برأيك وحسب وجهة نظرك إيش قد الضغوط المعيشية، وأنت ذكرت الوضع الاقتصادي والمادة، ممكن تحول إنسان من إنسان بسيط سوي إلى إنسان غير سوي ممكن عنيف؟
1: مو شرط المادة، بس هي المادة كنقول أساسية بهذا الموضوع. أي فالإنسان يضطر مرات إنه يسوي ضغوطات على البيت، المجتمع ما يقدر له يكون قوي أقوى من عنده فيرجع ضغوطاته على البيت، هذا اللي قاعد يسوي الأحداث.
0: شنو تأثير الطفل المعنف؟ أطفال معنفة هواي نشوف حالات تعنيف من قبل الأم من قبل الأب، هذا تأثير مستقبلي. شنو تأثير؟
1: مو هو سوء الوالدين، يعني تلقيني الأب خارج عن الطريق بكل الصور والأم وكذلك، فين يصير ضغط مع الطفل؟ ما عندهم أي وسيلة إنه يربوا عدل، يعنفونه يريد يخلصون منه لأن هم متين بغير أبوه.
0: زين أنت كرب أسرة شلون ممكن تميز بين إنه أنا جاي أربي ابني وما بين إنه أنا جاي أعنف، ما بين التأديب وما بين التعنيف؟
1: التأديب واضح إلى أساليب خاصة، خمو التأديب إلى أساليب خاصة، يعني تعنيف إنه هذا شلون بأي صورة لازم أضربه، إنه عنفه لازم أطرده من البيت، إنه بأي صورة أنا أطلع من البيت على مود يجيب لي المادة يجيب لي أي شيء آخر على مود أنا أعيش به. ما له غرض إنه هذا كان يعني بين التعنيف أو التأديب.
0: ليش في بعض الأحيان وبعض العوائل من تتبع أسلوب الضرب للأطفال تقول لك هاي من باب التربية، لا حد يتدخل، جاي ربي.
1: لا مو صحيح، ضرب الأطفال مو صحيح. أكو صح إنه تكون الضغوطات قوية، تكون على الطفل مراقبة قوية، بس مو إنه ضربه 100%، لا يؤدي إلى خراب هذا.
0: سؤال أخير لحضرتك، العادات والتقاليد شنو دورها؟ العادات والتقاليد أثرت على هذا الوضع طريقة سلبية إيجابية؟ عادات وتقاليد المجتمع
1: أكو سلبية وأكو إيجابية، يعني حسب قلتك هو العرف القانوني هو خلى العادات هاي الثابتة عندنا إنه هذا غلط وهذا صح. أكو أشياء صحيحة إنه واحد لازم يتبعها وكلها خارج عن عرف القانون كله والبيت والمجتمع، بس يعني نضطر إنه نسويها إن أكو شيء أكبر من عندنا فنضطر يعني نسويها.
0: شكرا لك وشكرا لوقتك ورأيك، مع السلامة.

0: مثل ما سمعنا الآراء بحلقة اليوم وقبل الختام، يمكن ما نقدر نغير كل شيء بسرعة، بس هو مجرد نشر وعي، فتح نقاش، حوارات ويا الناس، إعداد برامج، ممكن تكون أول خطوة حتى نقلل من هاي المعاناة ونحمي النساء والأطفال من الأذى والتعنيف. تقبلوا تحياتي، كنت معكم أنا أنفال الربيعي في إعداد وتقديم هذه الحلقة، وبرفقة الزميل المخرج عمار مشتاق. نلقاكم على خير، إلى اللقاء. من مول بصرة تايم سكوير ومن بين أهلنا وناسنا نتجول ونسمع منهم في برنامج مزاج الناس.
1: مزاج الناس، جو تفاؤلي وحوارات هادفة مع أنفال الربيعي.
2: من قلب البصرة، من مول بصرة تايم سكوير، أنتم تستمعون إلى راديو تايم سكوير على الموجة 102.5.

0: تايم سكوير اف ام، عين لكم على منتجكم.
1: عزيز السائق، السرعة الزايدة ما تسوي فرق بوقتك، لكن تسوي فرق بحياتك وبحياة وأملاك غيرك. خفف السرعة لأن مو كل خسارة تتعوض.
2: حملة عاشت إيدك بالتعاون مع شركة غاز البصرة ومديرية المرور العامة في البصرة.

0: زين بيتك ويا براند انزا هوم العالمي. ويا انزا هوم تناغم الجمال والاطمئنان.
1: انزا هوم مول بصرة تايم سكوير الطابق الاول.
0: انزا هوم بس إليك.
1: كل ما يخص المكياج الفاخر، العناية بالبشرة والشعر والعدسات الأصلية، كل هذا وأكثر بمكان واحد بس. لاندي، عالمك المتكامل للجمال والرقي. لاندي مو البصرة تايم سكوير، الطابق الثاني.
2: يا هلا ويا مرحبا بكم.
3: يا هلا ويا مرحبا بجيتك.
2: تعبتوا من السوق والازدحامات؟ جايينكم بأحلى خبر. بيج مارت في مول بصرة تايم سكوير وبعروضها الرائعة. كل شي تحتاجه ببيتك من مواد غذائية وأجهزة كهربائية وحتى مستلزمات البيت الصحية والقرطاسية. المخبوزات والمعجنات بكل أنواعها كلها متوفرة بأسعار تنافسية ما تلقاها بمكان ثاني.
4: لا بأكده كتير.
2: وأهم شي ترتيب وتخزين المواد بطريقة حديثة تخليك تلاقي اللي تريده بسهولة وراحة. لا تفوتوا الفرصة، زورونا اليوم واكتشفوا تجربة تسوق ولا بالأحلام. ولا بالأحلام بيج مارت في مول بصرة تايم سكوير، كل شي تريده وبمكان واحد.
5: لكل عشاق النكهات الغريبة والتجارب الجديدة، بابل تشاي أول محل متخصص للبابل تي في البصرة. بابل تي مشروب منعش يتكون من شاي حليب أو فواكه، بالإضافة إلى كرات التابيوكا الطرية أو الفقاعات المنكهة. بابل تشاي الأول من نوعه بنكهات عالمية ولمسة عراقية. بابل تشاي مول بصرة تايم سكوير الطابق الثاني.
6: كريم هو التاكسي الأكثر أمان بالبصرة. حمل تطبيق كريم وحدد نقطة الوصول والانطلاق وتنقل من باب البيت لأي مكان تريد، وخليك مرتاح ومطمن. الكابتن ينتظرك. جرب كريم اليوم.
7: الإعلان معنا، الإعلان معنا، يضمن لك الانتشار ويفتح أبواب الاستثمار. 102.5 102.5 لا تحتار.

102.5 الحد الفاصل بين الضجيج والاستمتاع. راديو تايمز سكوير.

102.5 راديو تايم سكوير FM، صوت الأيام السعيدة.

البحث في الأرقام والموجات يتعبك، البحث عن ما يغير المزاج يرهقك. فقط فقط ثبتها على 102.5 102.5 ودع الأجواء تختلف عندك.

0: راديو تايمز سكوير اف ام. مزاج بلون الشط،
1: برائحة الطين، بطعم البرحي،
0: بطعم البرحي
1: 102.5.
0: راديو تايمز سكوير اف ام.
1: البصرة في موجة،
0: البصرة في موجة.

عندنا صوت 102 وعندك صورة فاصلة 5 نمزجهما معا نمزجهما معا لتكتمل الرؤية 102.5 موجة تستحق الإصغاء.

102.5 سر الهوى.

بس معناها الدقيق ما نجيبه، معناها الدقيق ما راح اقوله بشكل مباشر، لان انا جبت التعريفه وحاطه قدامي الامعة. اليوم اريد كل واحد يسمعني يعرف الامعة، حتى اي امعة يواجهه بحياته ينزع الامعة ويطق بيها، لان ذول الامعات بصراحة عندهم امكانية ان ينهق في كل مكان، ما عنده راي، اي واحد يصيح ايه يقول له ايه، اي واحد يصيح لا يقول له لا، ما غائب، غائب تماما، بالتالي هو منافق. الإمعة منافق، بس شلون منافق؟ هسه سولف لكم. البارحة يا سبحان الله واحد من أصدقائي اللي أجلهم وأحبهم وبراسه 60 حظ، ليه 60 ما أدري، هم عندنا بالدائرة نقول 60 صيغة مبالغة رائعة، براسه 100 حظ، فجاي يسولف يمي، وكان يمنا رجل كبير بالسن، اثنيننا نستمع له، وجاي يبثلنا نوع من الشكوى، ويقول في محفل، في محفل، يقول انا طالع واكو ناس داخله وكذا، شكل من اشكال الاحتفاليه، يقول فلقيت واحد من اصدقائي القدامى صار قبالي، يقول علاقتي بي يعني هاي العلاقه الطيبه، ما بيناتنا عشره قويه، بس كل ما نتلاقى بالاحضان واصدقاء وكذا، يقول فإحنا هواي ناس يمنا، فيقول أنا جيت أسلم عليه بكل حرارة، يقول لقيت النتل من عندي، وكأنما هكذا يعني ما رادي باوسني، ما رادي حاضني مثل كل مرة، باوعت لقيت أكو شخص يمه ما أحكي وياه، صديق مشترك بيناتنا، بيني وبينه حاليا جفاء، جفوة بيناتنا. فيقول أنا مباشرة الوجه مالتي تشينكو، وحسيت بهذه اللحظة انه هذا ما اخذ وجهة نظر بي، ومتيقن انه انا كائن سيء بسبب النقل، لا ملتقي بي ولا شايفة ولا يدري بالحادثة ولا يعرف الموقف اللي بيناتنا، وهذا المشترك اللي بيناتنا مو نظيف. فانا جاي واسيفة الرجل الكبير بالسن، قال له ذول الامعات ترى هواي بحياتنا، هو اللي اثار حفيظتي وخلاني اليوم اروح ادور عن الامعة وألقى معناها، ألقى معنى الإمعة اللي هو في اللغة العربية الشخص الذي لا يمتلك رأيا مستقلا أو عزيمة ثابتة، بل يتبع الآخرين في كل أقوالهم وأفعالهم، مردد عبارة أنا معكم. هذولي اللي يبني على الآخرين واللي يبني قراراته ويكره ويحب الناس بلا موقف، بلا عشرة، بلا أن يتدبر وضعه وأمره، هذا إمعة، هو هذا الإمعة. خل أسمع شيء من عمار وارجع أسولف لكم، هاي القصة اختزلها ومحضر لكم أبيات جديدة عن الإمعة.

صاحبنا من سولف هذه السالفة وأنا والرجل الكبير كنا نسمعها بصراحة أنا بوصفي سينمائي شفتها الصورة يعني هذا من إجا مباشرة ورادي يسلم عليه وذاك نفر من عنده وهو ما بيناتهم سابقة مو زينة لمجرد أنه عرف أنه أكو صديق مشترك نقل عني هذا الموضوع بصراحة مؤلم أني ظلمك الآخر بسبب قول آخر حتى عندنا يعني أكو قاعدة قانونية تقول الحجة على من ادعى الحجة على من ادعى وكذلك أهل الشرع يقولون هكذا البينة على المدعي واليمين على من أنكر بعدني يعني مو أي واحد يجي يحط براسك كلام أنت ووجهك تنزله هنا على فلان أو تضحك بوجه فلان أو تكره فلان هذه صعبة هواي ناس يكرهون الناس ما يدرون ليش بس مجرد أكو ناس تعبي براس ناس هذولي وصفهم الرجل الكبير اللي بصفي قال هذولي إمعات ما عليك بهم إمعات فأني قلت هذه فرصة أنه نترجم معنى الإمعة لهذا الرجل اللي اجى مهضوم ومكسور خاطر ونترجم حالته مكسور خاطر يقول هذا هم توفيجي لو حظك جليل تشوفني بمراية شلحم صدعه

يعني يشوفك بمرايه، مو مرايتك، يشوفك بمرايه، لان ذاك الاخر اذا كان داخله سيء واسود ومو نظيف فممكن انه ينقل عنك، ولكن انت ليش تقبل بدون الحجه، بدون البينه؟ والبينه يفترض ان تكون على من ادعى. يقول هذا هم توفيجي لو حظك جليل تشوفني بمرايه تشلحه مصدعه، لو معاين ياهو راس وياهو ذيل، وتطلب الحجه بوجه من ادعى، وياهو تاريخه شمس ما لا حليل، وياهو تاريخه بلاوي مرقعه، شنو ذنب صاحبك واحد دخيل وانت ذيل الذيل يعني الامعه.

إذن وجدنا تعريف جديد للأمعة، وبحسب البيت الشعري فهو وانت الذيل الذيل يعني الأمعة، وبالتالي هذا وصف يطلق على المقلد الذي يسير مع التيار بدون وعي أو تفكير. بالمناسبة هذا وين يقودنا الموضوع؟ يقودنا لأيام الابتدائية والمتوسطة وأيام المراهقة. كان واحد من جماعتنا إذا يزعل ويا واحد يريدنا كل إحنا نزعله، يريدنا كل إحنا نزعله، فيجي الأمة يقول ترى فلان ما يحكي فلان لازم يصير ويا فلان، يا بمعلي أنا باكر خاف يصاحبون ذول حلوين وأصدقاء وكذا وتعاركوا. قال لا هذا صاحبنا، هذا ياه الأمة، فش نسوي إحنا؟ إحنا هالمصلحة، فنصير نتكتر على صفحة. باكر ذول اثنينهم يرجعون يحكون، يرجعون يحكون يسولفون، فلما يفلت وجهه لأن دخل صعد التيار بدون ما حد يقول له ليش. وبالتالي هذا الرأي يعني هذا الشخص لا يمتلك رأي مستقل ولا عنده إمكانية أنه يبني وجهة نظر عن الآخرين بطريقة مستقلة عن كلام الناس. وهذا الموضوع بالمناسبة هو يواجهنا في أعمالنا، في شغلنا، في السوق، في مؤسسات الدولة. تجي تداوم مكان توك جاي جديد أول يوم، يقول لك دير بالك من فلان، يبدي واحد يملي براسك، فأنت اثنين، يا أما أصلي وصاغ ويا أما أمعة. إذا أصلي وصاغ إيش راح تسوي؟ راح تقول له لا أتركني يا رجاء، أنا ما أقدر أتخذ الأحكام إلا بعشرة الناس أجربهم وأعرف معادنهم، اللي وياك مو زين مو بالضرورة وياي زين. أو أكو لا، أكو مباشرة يظل يكره فلان وفلان يتفاجأ يقول هذا ليش يضوج من عندي؟ صدقوني هواي ناس من يضوجون منكم في حياتكم هم بسبب هم أمعات، أمعات أنت ما تدري بي ليش يضوج منك، وهو بالمناسبة هم ما يدري ليش، هو كون وجهة نظر. وهواي يصير والله لحد الآن أنا أتذكرهم من واقع حياتي، ولكن أنا ما أريد أحول الحلقة إلى تجربة حياتية. خلنا نسمع من عمار وارجع اقرا لكم من الشعر النبطي، واحد يقول ابيات بهذا الصدد ولا اروع.

إذن حلقتنا لهذا اليوم عن الأشخاص اللي يبنون آرائهم ومقترحاتهم ومعتقداتهم بحسب الآخرين. بالمناسبة هذا الكلام إذا أريد نجر على المعتقدات وعلى الثقافة العامة وعلى تلقى ناس يرفضون هذه الفكرة، فكرة الإمعة، ما يريد يرتبط لا بعقيدة حتى العقيدة ولا بدين ولا بعشيرة ولا بثقافة إذا ما يقتنع بها تماما. هذا الكلام مو ضد الثوابت، بالعكس، ولكن أكو ناس من النباهة ومن الحكمة ومن الفراسة ومن الاعتداد بالثقافة النفسية وبالوعي النفسي وبذات الإنسان أنه يريد يشوف، يريد يحكم، يريد يستنتج بنفسه، يريد يستشرف ويكتشف الأشياء ويتنبأ بيها ويجد الحجج الكافية. يعني مو كافي أنه تجيك الأشياء مدهربة من جدك السابع عشر وتتبناها. هي هاي فكرة الإمعة، الإمعة اللي ما عنده رأي مستقل عن القطيع. هذه ببساطة. أكو شاعر نبطي يجنن، تابعت له كم فيديو. أنا أتمنى أقرأ النبطي مثلهم، بس أنا ما عندي اللهجة ولا عندي الطريقة ولا هم يقرونها بطريقة جميلة، فمرات إحنا آسف قد شوية نتلكي أو نسيء للأبيات الجميلة. شاعر اسمه ناصر البلوي يقول: لا تأخذ أوصافي من اللي وصفني، لصير كالدربيل كلني والزنك. والله لا تصير مثل الدربيل، لا تصير مثل المنظار، ياهو يجي هيجي يوزن بيك ويقيس بيك، مره يقدمك ومره ياخرك. يقول لا هذا البيت بالمناسبه قصيده بحده. يقول: لا تاخذ اوصافي من اللي وصفني، لا تصير كالدربيل كلني والزنك، برق شوي وشوف روحك وشفني، لحد يزينني ولحد يزينك، انا لو اني جيت كلن عرفني، وانت تجي وتروح محد عرف بك.

أنا لو أني جيت كلن عرفني وأنت تجي وتروح ما حد درى عنك. والله بيت جميل، خلونا نوقف عنده وننتقل إلى فقراتنا الأخرى. الآن ننتقل إلى الساحة الأهم أو الواحة الأهم في برنامج البنفسج، اتصالاتكم ومشاركاتكم الشعرية. الآن خلونا نذكركم بأرقام هواتفنا، اللي حاب يتواصل مع البنفسج يتصل بينا على أرقام هواتفنا الآسيا وزين العراق. الآسيا 077-2-982-9853، رقم الآخر 078-2-982-9853.

0: ناخذ اول اتصال. الو
1: الو السلام عليكم استاذ بهاء.
0: حياك الله. مرحبا عيدان
1: ابوبي. عيدكم مبارك.
0: هلا غلا.
1: وارجو من الباري عز وجل يلبسكم ثوب الصحه والعافيه حبوبي.
0: شكرا. الصحه والعافيه لك وانت تحتاجها وتستاهلها
1: حبيبي. بالنسبه للطلب ذاك ليش الحلقه
0: إيه؟
1: انا خطأت باسم المطرب وما طلع عمار الى حرف.
0: مالي قدور دور عبر على غير ارشيف على
1: هو حسين السعدي.
0: حسين السعدي انتم تدرون وديتنا إيه؟ اقول لك احنا رحنا للاذاعات الباقيه نسالهم ما حد يعرفه. حسين السعدي.
1: حسين السعدي يا ريت يطلع هاي الحلقه.
0: حسين شو اسمها الاغنيه؟
1: يا حلو شعرك حرير. حسين السعدي.
0: يا حلو شعرك حرير. شعرك
1: حسين السعدي.
0: حسين السعدي خوش.
1: العيد نور يا حبيبي على الحبايب.
0: هي
1: شلون عيد يا حبيبي وانت غايب.
0: صح.
1: كلمة صافح حبيبي وانا وحدي قلبي ذايب. شلون عيد وانت غايب.
0: وانت غايب.
1: حضرت لك كاس مليان بدموع. وانظرت لك حسرة ما بين الضلوع.
0: حلو.
1: لو صدق وتريد بس في حتى لك أغاني الشوق لو أسمعك والقلب محروق شلون عيد وانت عايد.
0: ممنون ممنون من عندك
1: حبوب. إن شاء الله إذا ما صار عرض يوم الخميس أجيكم حبوب.
0: هلا وغلا. هلا وغلا. ميات هلا ميات هلا ميات هلا.

الله الله الله. مرات نضوج من قد ما اكو بشاعة واكو اشياء ما لها داعي الطش وتصير ترندات، نقول احنا وين واصلين؟ ولكن عزائنا الوحيد انه الدنيا بعدها بخير. الشيء الجميل من يطلع ثاني يوم هم يصير ترند غصبا على كل شيء. الرائع المايسترو علاء مجيد بين فترة وفترة يقولهم مو زمن الكاريزما ولا واحد كشخة ولا واحد يبدل ولا واحد يتعرين آسف ولا لاكو أشياء درر حقيقية، فيجي ويطلعها من خلال هذه الفرقة الرهيبة الرائعة وطلعونا أغاني وكأنما يعيدون ألق ومجد الأغنية العراقية. هاي البارحة بارحة ما صالها هواي يطلع عنا مطرب هو قدير، ولكن بسبب زحمة الأصوات وكناس ما تعرف تاخذ فرصتها وكناس ما تندل الطريق وكناس ملتهية بفنها، فيجي يقدم لنا زياد الهاجري وإذا يتفجر على المسرح بهذا الإحساس الطافح ويغني لنا أغاني عتابة ويغني أغنية حسين نعمة اللي احنا حافظينها وسامعينها، ولكن يقدمها بنبض آخر. والله جميل.

أرد أسوي لك راح أقدم لكم أقدم لو شو أسوي خلينا نقول شيء يفيدنا بأيام العيد شيء مليان طرافة ومليان أشياء مالحة وتجنن. أكو ناس بحياتنا يجننون هم ما مكتملين فهسه أريد نسوي لهم تاقات. هذا اللي أهلنا يقولون من ما يصفى وجيه المن مالته ما يصفى وقيه ما يصفى من عنده شيء ولكن أنت ما تقدر تستغنى عنه. هذول مهمين في حياتنا. آسف اللي مرات نقول هذا جي قدم لطلط بس يا أخي والله أحبك يا بتولع وجه بس أنا ما أقدر أستغني عنك. ذولي حلوين في كل مكان. هذا اللي يصير طبخة كاملة بأشياء مرة وبأشياء حلوة بشوية حموضة وبمدري شنو حرورة وخلطة عجيبة. وشاعر هنا نبطي يوصف ولا أروع يقول لي صاحب ملعون خير ورجال بالطيب شيخ وبالردة ينضرب به. هاي رد لها تاقات. يقول لي صاحب ملعون خير ورجال بالطيب شيخ وبالردة ينضربه راعي صلاته فيه خبث وسعبال يصعب علي المدح ويصعب أسبه.

0: الآن خلونا ننتقل إلى فقرة تجربة شاعر ونتعرف ونستمع إلى واحد من أعذب الناس وأجمل الناس اللي كتبوا القصيدة الشعبية بطريقة واعية ورائعة وكبيرة ومهمة إلى درجة كان يتصدر المشهد. يعني في تسعينيات القرن الماضي وتحدث عن غانم الفياض، شاعر سوق الشيوخ، شاعر الناصرية، رغم هو الآن في بغداد انتقل يداوم في وزارة التربية، كان اسم صعب جدا في المهرجانات وفي الملتقيات وفي قصادة اللي تنتشر بسرعة، وفي إشارة عريان إليه اللي قالهم أشار له أكثر من مرة، قالهم غانم غانم، بعدين تراجع عريان عن هالموضوع. وشاعر إشكالي بالمناسبة، أنا بروحي نهر يجري، يختصر الحياة والعراق ببيت واحد عنده هيك إمكانية، يقول أنا بروحي نهر يجري وجرف خدران كم نخلة على كتفة نام ما يدري، وعشق عذري الوطن يمتد مسافة بين كاروكي بين كاروكي وكذا هيك قبري. خلينا نسمع.
1: جرف خدران كم نخلة على كتفة نام ما يدري، وعشق عذري الوطن يمتد مسافة بين كاروكي وحضن قبري. هذه القصيدة الوطنية من أروع القصائد بحق الوطن لغانم هاشم الفياض، دعونا نستمع إليها.
2: أنا وذان أعلى حس الصل الولايات، وبعد فوق المناير ينقر وذاني، وثر جدمي لها السع للشمس نيشان، رغم الصار والما صار ما مسحت ليال السود نيشاني. أنا وذان على حس الصل الولايات، وبعد فوق المناير ينقر وذاني، وثر جدمي لها السع للشمس نيشان، رغم الصار والما صار ما مسحت ليال السود نيشاني. عناوين الأحبهم فوق جلد جروح، وبقلب المشوية عنواني، نجمة نجمة وبالسما وما لاح جد ملقاع، بس بكل شبر بالقاع تلقاني، يم كل طفل يلعب بالمرض والجوع تلقاني، يم كل قمر يطفى وكل شهيد يطيح تلقاني، يم كل بيت علق لافت التأبين تلقاني، أبقلب نخلة أصيلة عارك ويا الموت تلقاني، يم نهر العشق بولاية التعبان تلقاني، قصيدة من أول الدنيا ولحد الآن كل داير سنة الإنسان يقراني. أنا بروحي نهر يجري، نهر يجري أو جرف خدران شم نخلة على كتفة نام ما يدري، أنا بروحي نهر يجري أو جرف خدران كم نخلة على كتفة نام ما يدري، أو عشق عذري عشق عذر الوطن يمتد مسافة بين كاروكي أو حضن قبري، وأنا بزغري أحب قاعي عراقي ومو عراق الما يحب قاع، وأحب كل سيف ظل رغم المعارك سيف ما هزل لصار وبدل أطباعه، وحب لون الشموس المني ماخذ لون، وكل نجمة بسماي المني لماعة، أنا ضحكة على شفة قاع ملتاعة، طبع مثل السنابل والورد والياس، بس أوقف رمح لو دقت الساعة، أنا ابن حمود لما نسمع حمدة تصيح ريح بريح ساق وسير شراعه، وأنا الما بعد دين بوقت بيه الناس، بعض الناس للدينار تباعة، وانا الما ضاع صوت بك الضاع الصوت، بل صوت الوحيد كان سماعة، انا الثورات كلهن ورثن مني، وانا نجوم الثرية يسولفن عني، انا الما دنقت للعوز راسه لافتت محني.

0: طبعاً مرات الثقة، أنا أريد أختم الحلقة، مرات الثقة جميلة والاعتداد بالنفس أيضاً جميل، ولكن يحتاج معطيات. بالنسبة للمبدعين الحقيقيين نادراً ما تلقاهم، نادراً ما تلقاهم يحكون عن نفسهم واستراتيجيتهم بعد 50 سنة من الآن أو 40 سنة أو 10 سنوات. يجيك شاعر مثلا مرات هو يصادفنا في الحياة يقول لك أنا هذا الجيل ما فهمني مشكلته، راح يجي جيل جديد يفهمني. هذا الموضوع ما فكر به السياب من كتب وصار رائد الأدب العربي الحديث، وما يدري بيوم من الأيام راح يصير هنا شاخص على شط العرب ذاكرة الأجيال من خلال تمر. ما كان يخطط لهذا الموضوع. كذلك على مستوى الأدب الشعبي العراقي عندنا كاظم إسماعيل القاطع ما فكر يوم من الأيام أنه هو راح يصير صدى كل الشعراء القدماء والجدد، يعني 90% 80% ما أعرف النسبة، الناس اللي بنوا منجزهم الشعري على تجربة كاظم إسماعيل قاطع، لأن يعني أنت بالبداية تتأثر وتقلد وبعدين تروح تلقى لك شكل وأسلوب وتكتمل تجربتك وملامحك الأسلوبية. الختام راح يكون أكيد ويا كاظم إسماعيل قاطع بعد هذه المقدمة، هذا الرجل اللي نديله بالمحبة والفضل والولاء والعرفان طالما حيينا. شكرا لكل واحد تابعني طيلة الساعة الماضية، شكرا أصدقائي في الاستوديو عمار مشتاق وصلاح التميمي وأحمد الرسام وعلي وحسين عبد الباقي، كنت وياكم أنا بهل كاظمي في الإعداد والتقديم. الختام ويا عمار مشتاق.
1: تريقت باقى الصبر
2: لا يا طبيبي توهمت
1: وقلاص هم
2: والجرح ما شخصته
1: وتوكلت يا رب عليه،
2: من قال انا احتاج الدواء تاخذ الدواء اللي وصفته،
1: غبشنا عسان الشوارع وما ادري يا طلق الفجر دم تشتهي،
2: لا مو هذا جرح البجلين بيا جرح ما شفته،
1: تريقت باقى الصبر وقلاص هم
2: رافقني وربنا سوى لا عافني ولا عفته،
1: وتوكلت يا رب عليه
2: بيا حكي الما ينحكي،
1: تذكر التاجر عرفه
2: وبيا بكي الما ينبكي،
1: قل من تبيع روحك مر لبلكة تشتري،
2: ويا سوالف من زغر متعلمة على السكتة،
1: وتمت الصفقة اشتراني
2: لا يا طبيبي توهمت،
1: وحصتي حصتها مرد اخذها
2: والجرح ما شخصته لا يا طبيبي قصرت،
1: وفكر فكر بمشروع بيدخل شريك،
2: وتقول لي كاتب لك عمر عمره ايش هو اللي عشته،
1: وصار يملين بشروطه
2: والمن تهمك حالتي،
1: ما اريد وما اريد وما اريد
2: حقك تهمك حالتي،
1: ما اريد ايدك طويله
2: ما شايف اللي شفته،
1: قلت لك قصرها واجيك
2: ضيم خلافات وقهر
1: وابترتها من المتن،
2: واقرب شخص ضيحته
1: ورجعت بشرة وانذهل هاولة،
2: لا يا طبيبي
1: شاوين ديك
2: توهمت،
1: قلت له عد عينك شلتها قال لي تشاشل لي،
2: والجرح ما شخصته
1: قال لي تشاشل لي،
0: الشايب يقلهم انطوها خل ترتاح رايته بحلال. طبعا
3: هاك برهاك الخيط هو يرد كلفك، انشجق الدلال في الاعلار
4: الدعاب حدت عزالي،
5: حسين العبادي يقول حي طروش نطروشك حيين عزيز ومنتحي لك،
0: تطلع من الشباك إيه من

0: تايمز سكوير اف ام، عين لكم على منتجكم.
1: عزيزي السائق، ثواني بالموبايل ممكن تسرق عمرك، وانت السوق لا تكتب لا تقرأ، بس ركز حتى توصل بأمان.
2: حملة عاشت إيدك بالتعاون مع شركة غاز البصرة ومديرية المرور العامة في البصرة.
3: من أول خطوة راح تحس بالفرق مع فلوت تركية للأحذية الرجالية والنسائية والأطفال، راحة وأسعار مميزة. فلو موديلات عصرية تناسب كل الأذواق، وهسه مسوي لكم خصم 20% على جميع المنتجات، وجودة تخلي كل خطوة أخف وأجمل. فلو

0: براند انزا هوم العالمي، ويا انزا هوم تناغم الجمال والاطمئنان.
1: انزا هوم مول بصرة تايم سكوير الطابق الاول.
0: انزا هوم بس إليك.
1: كل ما يخص المكياج الفاخر، العناية بالبشرة والشعر والعدسات الأصلية، كل هذا وأكثر بمكان واحد بس. لاندي، عالمك المتكامل للجمال والرقي. لاندي مول بصرة تايم سكوير الطابق الثاني.
2: يا هلا ويا مرحبا بكم.
3: يا هلا ويا مرحبا بجيتك.
2: تعبتوا من السوق والازدحامات؟ جايينكم بأحلى خبر. بيج مارت في مول بصرة تايم سكوير وبعروضة رائعة، كل شي تحتاجه ببيتك من مواد غذائية وأجهزة كهربائية وحتى مستلزمات البيت الصحية والقرطاسية. المخبوزات والمعجنات بكل أنواعها كلها متوفرة بأسعار تنافسية ما تلقاها بمكان ثاني.
4: لا بأكده كتير.
2: وأهم شي ترتيب وتخزين المواد بطريقة حديثة تخليك تلاقي اللي تريده بسهولة وراحة. لا تفوتوا الفرصة، زورونا اليوم واكتشفوا تجربة تسوق ولا بالأحلام. ولا بالأحلام بيج مارت في مول بصرة تايم سكوير، كل شي تريده وبمكان واحد.
5: لكل عشاق النكهات الغريبة والتجارب الجديدة، بابل شاي أول محل متخصص للبابل تي في البصرة. بابل تي مشروب منعش يتكون من شاي حليب أو فواكه، بالإضافة إلى كرات التابيوكا الطرية أو الفقاعات المنكهة. بابل شاي الأول من نوعه بنكهات عالمية ولمسة عراقية. بابل شاي مول بصرة تايم سكوير الطابق الثاني.
6: كريم هو التاكسي الأكثر أمان بالبصرة. حمل تطبيق كريم وحدد نقطة الوصول والانطلاق وتنقل من باب البيت لأي مكان تريد، وخليك مرتاح ومطمن. الكابتن ينتظرك. جرب كريم اليوم.
7: الإعلان معنا. الإعلان معنا يضمن لك الانتشار ويفتح أبواب الاستثمار. 102.5 لا تحتار.

راديو تايمز سكوير اف ام. صورة الطرب الجميل بريشة الفن الأصيل. صورة الطرب الجميل بريشة الفن الأصيل.

0: تايم سكوير اف ام، عنوان الذوق والاحساس.
1: تايم سكوير اف ام، ومضة ابداع وتألق. تايم سكوير اف ام،
0: نبض من وحي الكلمات.

من بين ضجيج الحياة ومشاغل الأيام، تنبثق من نافذة الأمل كلمات وأنغام، تخترق القلب لتجلب الراحة والهدوء. راديو تايم سكوير أف أم، هدوء.

0: من قلب البصرة.
1: من قلب البصرة.
0: من مول بصرة تايم سكوير.
1: بصرة تايم سكوير.
0: أنتم تستمعون إلى راديو تايم سكوير على الموجة
1: 102.5
0: FM.

لسنا الوحيدين لكن ميزتنا التميز، كي نصل إلى الأفكار والآراء التي تليق بك. راديو تايم سكوير، بصري بامتياز.

0: تايم سكوير اف ام، عين لكم على منتجكم.
1: عزيز السائق، السرعة الزايدة ما تسوي فرق بوقتك، لكن تسوي فرق بحياتك وبحياة وأملاك غيرك. خفف السرعة لأن مو كل خسارة تتعوض.
2: حملة عاشت إيدك بالتعاون مع شركة غاز البصرة ومديرية المرور العامة في البصرة.
3: من أول خطوة راح تحس بالفرق مع فلوت تركية للأحذية الرجالية والنسائية والأطفال، راحة وأسعار مميزة. فلولو موديلات عصرية تناسب كل الأذواق، وهسه مسوي لكم خصم 20% على جميع المنتجات، وجودة تخلي كل خطوة أخف وأجمل. فلولو.

0: إنساهم العالمي ويا إنساهم تناغم الجمال والإطمئنان.
1: إنساهم مول بصرة تايم سكوير الطابق الأول.
0: إنساهم بس إليك.
2: كل ما يخص المكياج الفاخر، العناية بالبشرة والشعر والعدسات الأصلية، كل هذا وأكثر بمكان واحد بس. لاندي، عالمك المتكامل للجمال والرقي. لاندي مول بصرة تايم سكوير الطابق الثاني.
3: يا هلا ويا مرحبا بكم.
4: يا هلا ويا مرحبا بجيتك.
3: تعبتوا من السوق والازدحامات؟ جايينكم بأحلى خبر. بيج مارت في مول بصرة تايم سكوير وبعروضة رائعة. كل شي تحتاجه ببيتك من مواد غذائية وأجهزة كهربائية وحتى مستلزمات البيت الصحية والقرطاسية. المخبوزات والمعجنات بكل أنواعها كلها متوفرة بأسعار تنافسية ما تلقاها بمكان ثاني.
5: بأكد كتير.
3: وأهم شي ترتيب وتخزين المواد بطريقة حديثة تخليك تلاقي اللي تريده بسهولة وراحة. لا تفوتوا الفرصة، زورونا اليوم واكتشفوا تجربة تسوق ولا بالأحلام. ولا بالأحلام بيج مارت في مول بصرة تايم سكوير، كل شي تريده وبمكان واحد.
6: لكل عشاق النكهات الغريبة والتجارب الجديدة، بابل تشاي أول محل متخصص للبابل تي في البصرة. بابل تي مشروب منعش يتكون من شاي حليب أو فواكه، بالإضافة إلى كرات التابيوكا الطرية أو الفقاعات المنكهة. بابل تشاي الأول من نوعه بنكهات عالمية ولمسة عراقية. بابل تشاي مول بصرة تايم سكوير الطابق الثاني.
7: كريم هو التاكسي الأكثر أمان بالبصرة. حمل تطبيق كريم وحدد نقطة الوصول والانطلاق وتنقل من باب البيت لأي مكان تريد وخليك مرتاح ومطمن. الكابتن ينتظرك. جرب كريم اليوم.
8: الإعلان معنا. الإعلان معنا يضمن لك الانتشار ويفتح أبواب الاستثمار. 102.5 لا تحتار.

أحدث أغاني الفنان كريم منصور تقدمها لكم استوديوهات حكمة الإنتاج والتوزيع الفني بغداد كورنيش العظمية هاتف 425

0: ولد. تايم سكوير اف ام، عين لكم على منتجكم.
1: عزيزي السائق، ثواني بالموبايل ممكن تسرق عمرك، وانت السوق لا تكتب لا تقرأ، بس ركز حتى توصل بأمان.
2: حملة عاشت إيدك بالتعاون مع شركة غاز البصرة ومديرية المرور العامة في البصرة.
3: من أول خطوة راح تحس بالفرق مع فلوت تركية للأحذية الرجالية والنسائية والأطفال، راحة وأسعار مميزة. فلو موديلات عصرية تناسب كل الأذواق، وهسه مسوي لكم خصم 20% على جميع المنتجات، وجودة تخلي كل خطوة أخف وأجمل. فلو

0: إنساهم العالمي، ويا إنساهم تناغم الجمال والإطمئنان.
1: إنساهم مول بصرة تايم سكوير الطابق الأول.
0: إنساهم بس إليك.
1: كل ما يخص المكياج الفاخر، العناية بالبشرة والشعر والعدسات الأصلية، كل هذا وأكثر بمكان واحد بس. لاندي، عالمك المتكامل للجمال والرقي. لاندي مول بصرة تايم سكوير الطابق الثاني.
2: يا هلا ويا مرحبا بكم.
3: يا هلا ويا مرحبا بجيتك.
2: تعبتوا من السوق والازدحامات؟ جايينكم بأحلى خبر. بيج مارت في مول بصرة تايم سكوير وبعروضة رائعة. كل شي تحتاجه ببيتك من مواد غذائية وأجهزة كهربائية وحتى مستلزمات البيت الصحية والقرطاسية. المخبوزات والمعجنات بكل أنواعها كلها متوفرة بأسعار تنافسية ما تلقاها بمكان ثاني.
4: لا بأكد كتير.
2: وأهم شي ترتيب وتخزين المواد بطريقة حديثة تخليك تلاقي اللي تريده بسهولة وراحة. لا تفوتوا الفرصة، زورونا اليوم واكتشفوا تجربة تسوق ولا بالأحلام. ولا بالأحلام بيج مارت في مول بصرة تايم سكوير، كل شي تريده وبمكان واحد.
5: لكل عشاق النكهات الغريبة والتجارب الجديدة، بابل تشاي أول محل متخصص للبابل تي في البصرة. بابل تي مشروب منعش يتكون من شاي حليب أو فواكه، بالإضافة إلى كرات التابيوكا الطرية أو الفقاعات المنكهة. بابل تشاي الأول من نوعه بنكهات عالمية ولمسة عراقية. بابل تشاي مول بصرة تايم سكوير الطابق الثاني.
6: كريم هو التاكسي الأكثر أمان بالبصرة. حمل تطبيق كريم وحدد نقطة الوصول والانطلاق وتنقل من باب البيت لأي مكان تريد، وخليك مرتاح ومطمن. الكابتن ينتظرك. جرب كريم اليوم.
7: الإعلان معنا. الإعلان معنا يضمن لك الانتشار ويفتح أبواب الاستثمار. 102.5 لا تحتار.